0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
2: كأس العالم.

0: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، فعل خاصية التحقق الثنائي لرفع مستوى أمان حساباتك. لا تفتح مجال.
2: جدة اف ام على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي جعل المودة والرحمة أساس البيوت، وربط القلوب بميثاق غليظ، وجعل السكن غاية من غايات الزواج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان خير الناس لأهله، وأعظمهم خلقا، وأرقهم قلبا، وأحسنهم عشرة، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن خلق عظيم، ومبدأ إيماني جليل، ووصية نبوية تحتاجها كل أسرة، وتستقيم بها البيوت، وتصفو بها الحياة، ويثمر بها الحب الحقيقي للحب المؤقت. حديثنا عن حسن معاملة الزوجة، ذلك الموضوع الذي قد يظنه البعض أمرا بسيطا من أمور الحياة اليومية، لكنه في الحقيقة ميزان دقيق يقاس به إيمان الرجل ونضجه ومروءته وصدق أخلاقه. فالبيت ليس جدرانا وسقفا وأثاثا، وإنما هو قلب يطمئن، وروح تسكن، ونفس تكرم، وعلاقة تبنى على الرحمة والاحترام. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف. ما أعظم هذه الكلمة، بالمعروف، أي بالخلق الحسن والقول الطيب والرحمة والعدل والاحترام والصبر وتقدير المشاعر ومراعاة الظروف. وقال سبحانه أيضاً:

تأملوا هذا المعنى العظيم. لم يقل الله عز وجل لتتخاصموا معها، أو لتثقلوا عليها، أو لتكسروا خاطرها، أو لتجعلوا البيت ساحة أوامر وصراعات، بل قال لتسكنوا إليها. فالزوجة سكن، والبيت سكينة، والعلاقة الزوجية ميدان رحمة لا ميدان قسوة. أيها الأحبة، حسن معاملة الزوجة ليس ترفا أخلاقيا ولا زينة شكلية ولا أمرا ثانويا، بل هو من صميم الدين ومن دلائل الرجولة الحقيقية. فالرجولة

خاطئ يظن أن حسن الخلق يظهره الإنسان للناس فقط، ثم إذا دخل بيته خلع عنه أدبه. كلا، فميدان الأخلاق الحقيقي هو البيت، هناك حيث لا تكلف ولا تصنع تظهر حقيقة الإنسان. هل هو رفيق أم قاس؟ هل هو شاكر أم جاحد؟ هل هو كريم أم بخيل بالمحبة؟ هل هو رحيم أم سريع الغضب؟ أيها المستمع الكريم، الزوجة ليست خادمة للبيت ولا جدارا صامتا يتحمل كل شيء بلا كلمة، ولا طرفا ضعيفا يفرض عليه ما لا يطاق. الزوجة شريكة حياة وأم للأبناء ورفيقة درب وسكن في لحظات التعب وأنس في ليالي الوحدة، ومصدر رحمة لا يعرف قيمته إلا من ذاق معنى الفقد والوحشة. حين يحسن الرجل إلى زوجته فإنه لا يكرمها وحدها، بل يكرم نفسه ويصنع بيته ويهذب أبناءه ويزرع في قلبها الطمأنينة، فتثمر الطمأنينة عطاء، ويثمر العطاء استقرارا، ويثمر الاستقرار بيتا صالحا ترفع فيه الأكف بالدعاء، وتعلو فيه أصوات الذكر، وتكبر فيه النفوس على الخير.

من حسن المعاملة أن يتذكر الزوج أن الزوجة بشر مثله، تفرح وتحزن، تتعب وتحتاج، تخطئ وتصيب، تحب التقدير وتؤذيها الكلمة الجارحة أكثر مما يؤذيها أحياناً التعب الجسدي. فكم من بيت لم يهدمه الفقر ولكن هدمه الأسلوب، وكم من زوجة كانت تنتظر كلمة تقدير أو نظرة رحمة أو شكرا بسيطا فلم تجد إلا التوبيخ أو الإهمال أو القسوة. حسن المعاشرة يبدأ من أشياء صغيرة جدا لكنها عظيمة الأثر. يبدأ من ابتسامة صادقة عند اللقاء، شكر على خدمة، تقدير للتعب، احترام للرأي، حفظ للكرامة، ستر للعيب، وعفو عن الزلل. إن البيت الذي تسوده الكلمة الطيبة بيت مبارك حتى لو كان بسيطا، والبيت الذي يملأه التجريح بيت متعب ومتعب حتى لو كان واسعا فخما. فالراحة ليست في الأثاث بل في الأخلاق، والسعادة ليست في المظاهر بل في الرحمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة هذا المعنى بالفعل قبل القول، فكان مع أهله كريم النفس، لطيف الجانب، يسمع ويداعب ويواسي ويشارك ويجبر الخاطر ويشعر من حوله أنهم محبوبون ومقدرون. وهذه هي التربية النبوية التي نحتاج أن نعيدها إلى بيوتنا. إخوتي، من مظاهر حسن معاملة الزوجة أن يصبر الزوج على تقلبات الحياة، وأن يتذكر أن البيوت لا تسير دائما على وتيرة واحدة، فهناك تعب وهناك ضغط وهناك مسؤوليات وهناك أيام ثقيلة على النفس. والزوج العاقل هو الذي يفهم هذا، فيكون عونا لا عبئا، وسندا لا مصدر خوف، وملاذا لا سببا للقلق. ومن حسن المعاملة أيضاً ألا يجعل الرجل بيته ساحة محاسبة دائمة، أو مكاناً لتصفية الحسابات، أو مسرحاً لرفع الصوت وإملاء الأوامر. فالبيت ينبغي أن يكون موطن ستر ورحمة، لا موضع كسر

مكانة، والمرأة التي تعامل باحترام تخرج أفضل ما فيها، أما التي تحاصر بالقسوة فقد تنطفئ في داخلها المودة شيئا فشيئا، ثم لا يبقى إلا التعب الصامت.

من أعظم ما يربط القلوب في البيت التقدير. نعم، التقدير، أن تشعر الزوجة أن جهدها مرئي، وأن تعبها مقدر، وأن صبرها ليس أمرا مفروغا منه، وأن ما تفعله من ترتيب وتربية وخدمة ورعاية وسهر ومتابعة له مكانة في قلب زوجها. كم من كلمة جزاك الله خيرا قد صنعت في قلب زوجة ما لا تصنعه الهدايا أحيانا، وكم من دعاء صادق في ظهر الغيب قد أذاب تعبها وجبر خاطرها وأشعرها أن تعبها لم يذهب سدى.

يا من تريد بيتا سعيدا ابدأ من لسانك، فاللسان الطيب مفتاح القلوب. وإذا أردت أن تحفظ المودة فاحفظ الكرامة، وإذا أردت أن يثبت الحب فاثبت على الرحمة، وإذا أردت أن ترى السكينة فازرعها قبل أن تطلبها. إن حسن معاملة الزوجة ليس فقط لأجلها، بل لأجل الأبناء أيضا. فالطفل الذي يرى أباه محترما ومحترما لأمه، رفيقا بها، حانيا عليها، يتعلم أن الكرامة أصل، وأن الرحمة قوة، وأن الدين خلق، قبل أن يكون شعارا. أما الطفل الذي يرى القسوة في البيت فقد يحمل في قلبه جروحا طويلة، وقد يتعلم أن العلاقة هي صراع لا مودة، وأن الصوت العالي هو اللغة الوحيدة للحضور. أيها الكرام، التدين الحقيقي لا يقاس بكثرة الكلام، بل بسلامة السلوك. ومن أراد أن يعرف دين الرجل فلينظر إلى بيته. هل هو رحيم؟ هل هو عادل؟ هل هو متوازن؟ هل يبتسم؟ هل يعفو؟ هل يحفظ الود؟ أم أنه شديد على أهل بيته، لين مع الناس، قاس مع من تحت يده؟ الإسلام لا يريد هذا التناقض، بل يريد أن يكون المؤمن رحيماً في كل حال، جميلاً في كل موطن، ليناً عند القدرة، عادلاً عند الخلاف، كريماً عند العطاء، صبوراً عند الضيق. وحين نقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ندرك أن أعظم صور القوة في قوة الأخلاق. فمن يملك نفسه عند الغضب أقوى ممن يرفع صوته، ومن يحفظ لسانه عند الضيق أصدق رجولة ممن يكثر التهديد، ومن يجبر خاطر زوجته بكلمة طيبة هو في الحقيقة يبني بيتا من نور. فليتأمل كل زوج في هذا السؤال: كيف أريد لزوجتي أن تذكرني؟ أريدها أن تذكر قسوتي أم رحمة قلبي؟ أريدها أن تذكر غضبي أم صبري؟ أريدها أن تذكر ارتفاع صوتي أم لطف حديثي؟ أريدها أن تذكر ما أخذت منها أم ما أعطيتها من أمان؟ إنها أسئلة ليست موجهة للعقل فقط، بل للقلب أيضا. أيها المستمع الكريم، احفظ هذه القاعدة جيدا: الزوجة لا تحتاج إلى من يرفع صوته فوقها، بل إلى من يرفع قدرها في قلبه، ولا تحتاج إلى من

يثبت أنه الأقوى، بل إلى من يثبت أنه الأرحم. ولا تحتاج إلى من يذكرها دوما بالنقص، بل إلى من يعينها على الخير ويسترها ويكرمها ويقول لها: أنت جزء مهم من سعادتي. هكذا تبنى البيوت التي ترضي الله وتستمر وتثمر وتظل جميلة رغم تعاقب السنين.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

وصلت.

تدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
3: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
4: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جدة اف ام على هواك.
3: كأس العالم
4: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأورغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني 4 أهداف لهدفين

0: لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: أنت تستمع إلى جدة

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج

0: تحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
0: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما

0: يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: كأس العالم.
1: الكأس الحالية للمونديال والتي صممت عام 1974 تمثل شخصين يرفعان كوكب الأرض، توصف بتحفة غازانيغا. هذه النسخة تحمل سرا في قاعدتها، فاللوحة المخصصة لحفر أسماء المنتخبات الفائزة حتى نسخة عام 2038 فقط. بعدها سيكون الفيفا مجبراً على تعديل القاعدة أو ابتكار لوحة جديدة لاستيعاب أبطال المستقبل.
0: كأس العالم.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: هنا على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة اف ام. خلف المايك أعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي. أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج بناء، والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. تشير الإحصاءات والدراسات إلى أن ما بين 25% إلى 40% من الطلاب والطالبات يعانون رهبة وقلق الاختبارات بدرجات متفاوتة، بينما تشير الدراسة إلى أن ما بين 10% إلى 35% يعانون من مستويات مرتفعة من ذلك القلق، وتؤثر فعليا على أداء في الاختبارات. ولأن العلاقة بين رهبة الاختبار والقلق الذي يرافقه من جهة، وما بين التحصيل الدراسي علاقة سلبية وعكسية، وبالتالي البحث عن معالجة حقيقية لتخفيف حدة القلق وكسر حاجز الرهبة لدى الطلاب ضرورة لتحقيق الاستقرار، والذي يهيئ الطلاب بإذن الله تعالى لهذه الاختبارات، وبالتالي أيضا يساعدهم على بناء مهارة مواجهة التحديات، والتي تساعدهم بإذن الله تعالى على تجاوز مثل هذه المواقف التي دائما ما ترافق الاختبارات. وما يشعر به الطلاب من رهبة قبل بدء الاختبار، لا سيما اختبارات نهاية العام، طبيعي ومتوقع حدوث لأسباب سنتطرق لها تفصيلا بإذن الله تعالى مع ضيوفنا الكرام المختصين في هذه الحلقة. ولكن أن يتطور الأمر ويصبح عائقا لدى الطالب يمنعه من الأداء العالي ويؤثر في معدله الأكاديمي، فالأمر هنا يتجاوز الحد المقبول، وبالتالي فالعمل المتكامل ما بين الأسرة والمدرسة والمجتمع للوقوف على الأسباب واتخاذ الحلول التي تبدأ برفع الوعي وتثقيف الأسرة من أجل بناء طالب قوي يواجه التحديات ولا يهزم أمامها، هذا العمل بلا شك هو مطلوب وخيار لا بد منه. واليوم ونحن على أبواب اختبارات الفصل الدراسي الثاني والتي ستبدأ بإذن الله تعالى بعد يومين من الآن، يحتاج الطلاب والطالبات إلى الدعم المعنوي والمؤازرة الحقيقية التي تكون لهم عونا وترسم لهم خارطة طريق عملية تربوية تهيئهم نفسيا وتربويا أداء اختباراتهم بثقة عالية بعيدا عن كل ما يحودون إظهار إمكاناتهم العالية. وللحديث مستمعينا الكرام عن قلق الاختبارات وعن كسر حاجز الرهبة بين الاختبار وبين الطالب، سيكون لنا بإذن الله تعالى حديث مفصل مع مجموعة من الضيوف المختصين والتربويين في هذه الحلقة. فاصل قصير ونعود نستكمل حديثنا في هذا الموضوع.
0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
4: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
5: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: بناء على جدة أف أم.
4: مجددا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم حديثنا حول الاختبارات وقلق الاختبارات وكسر حاجز الرهبة بين الطالب وبين الاختبار. فترة ما قبل الاختبارات فترة هامة يعد الطالب فيها لأداء اختباراته بلا قلق أو توتر، لسيما مع تصاعد رهبة الاختبارات لدى الطلاب والطالبات كما تشير الكثير من الدراسات التي تطرقنا لها مطلع هذه الحلقة. ولرفع الوعي بأهمية وتهيئة الطلاب لأداء اختباراتهم بروح عالية، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية ضيوفنا وضيوف الحلقة التربوية وباحثة الدكتوراه في أصول التربية الأستاذة أمل الحربي. مرحبا بكم أستاذة أمل.
5: حياك الله، اتشرف معكم بهذا اللقاء، وإن شاء الله أنه يكون مشاركة وإضافة جميلة في هذه الحلقة
4: بإذن الله تعالى. أيضا الترحيب بضيف البرنامج وضيف هذه الحلقة المستشار التربوي الدكتور سعد الأنصاري. مرحبا بكم دكتور سعد.
6: حياكم الله يا صديق الله، وحيا الله الزميلة، وحيا الله السادة المستمعين جميعا.
4: أهلا بكم. بداية أستاذة أمل، ارتبط شعور الخوف والرهبة لدى الطلاب بالاختبارات بشكل خلينا نقول شبه دائم، لماذا هذا الخوف وما الأسباب وراء مثل هذه التوترات وهذا القلق الذي ينتاب الطلاب فترة ما قبل الاختبارات وحتى أثناء الاختبار؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك للمستمعين انتهاء العام الدراسي، وإن شاء الله تكون النتائج موفقة ومطمئنة للجميع. بالنسبة لشعور الخوف والرهبة في الاختبارات، أظن هذا الخوف شيء طبيعي خاصة في نهاية اختبارات آخر العام، لكن بشكل عام الخوف والرهبة يمكن خف في السنوات الأخيرة بدليل ما نراه من المظاهر العامة أثناء الاختبارات.

0: يعني نجد أن الأماكن العامة ما تزال تكون عامرة بوجود سواء المقاهي وغير ذلك. السبب في ذلك أن الآن التعليم اختلف عن السابق، والتقويم اللي كان مبني على الاختبارات فقط الآن اختلف، يعني لا يقيم الطالب فقط خلال الاختبارات فقط النهائية، التقييم طوال العام الدراسي تقويم مستمر. لماذا؟ لأن الاستراتيجيات التدريس وطرق التدريس اختلفت الآن، استخدام استراتيجيات التعليم الحديثة والطريقة البنائية والتأويلية التي تعتمد على المشاريع، تصميم المواقف التعليمية، جعل التعليم مؤثر أو ذو معنى. لكن الآن يمكن تجد بكثير في بيوت ما راح تكون ذاك القلق والتوتر الكبير، وإن كان في قلق فهو قلق عادي. فيمكن الآن الوضع كثير من البيوت يمكن بيكون فيها الوضع النفسي للطلاب مستقر كثير، لأن الطالب أخذ حقه من التقييم طوال العام الدراسي.
1: جميل، أنا لا أختلف معك فيما ذكرتي من أنه والله الأدوات والوسائل اختلفت الآن، ولكن أيضا من جانب آخر هناك ما يثير القلق، يعني قلق الطالب على مستقبله، ضغط الأسرة عليه، وإحنا بنتطرق لها تفصيلا. يعني لا زال هناك مثيرات مثل هذا القلق، وخلينا نقول خلق لبيئة الرهبة لأسبابه لأخرى لعلنا نعالجها في هذه الحلقة، ونتطرق لها إن شاء الله معك ومع الدكتور ساعد بالتفصيل. دكتور ساعد، حتى نفرق ما بين القلق الطبيعي المعتاد، خلينا نقول اللي ذكرته الأستاذة أمل، قالت إنه في قلق طبيعي، وما بين القلق السلبي الذي يؤثر على أداء الطالب والطالبة، كيف نفرق بينهم؟
2: طبعا القلق لابد منه بشكل عام، القلق لابد منه كي يحفز، القلق يعتبر ترى حافز أو دافع.
1: جميل.
2: لكن هناك في قلق طبيعي، وهذا القلق الطبيعي المفترض يكون متواجد عند جميع البشر. فالطبيعي ما هي مهمته؟ مهمته أنه يمنح الطالب التركيز والطاقة للبدء، يعني تعتبر دافع إنجاز،
1: محفز.
2: نعم. يزيد أيضا من حدة عقل الطالب، يحفز الانضباط عند الطالب، الالتزام، يدفع أيضا للتحفيز والمذاكرة،
1: يرفع المسؤولية لديه أيضا.
2: نعم، هذا يعتبر تحفيز إيجابي، يكون على شكل حماس حقيقي طبعا، أو نسميه إحنا توتر بسيط ومؤقت. متى يزول؟ يزول بزوال السبب اللي هو الاختبارات. بس في العادة أيام الاختبارات الطالب متى يزول هذا التوتر عنده أو القلق؟ عندما يستلم ورقة الإجابة في القاعة، هذا ما نلاحظه، وهذا طبعا
1: صحيح.
2: هناك قلق سلبي، طبعا القلق السلبي هذا مرض، يعني يعتبر مرضي، له أعراض طبعا، يأتي خفقان لدى الابن، تعرق، خوف، أحيانا يأتي جفاف أيضا في الفم، يأتي صداع مع الأبناء، يأتي ألام في المعدة، ألام متفرقة يشتكي لوالديه، ما يدرون إيش السبب، ولكن هو قلق، هذا هو قلق. يؤدي هذا القلق إلى أمور ليست جيدة، مثل تشتت الانتباه عند الطالب، النسيان لبعض المعلومات، الارتباك، الحديث السلبي عن نفسه وعما يحصل عليه من درجات. يؤدي أيضا القلق السلبي إلى أشياء أخرى، وهي هذه سلوكية تعتبر تسويف، يؤجل الدراسة والمذاكرة، يجد صعوبة في النوم عندما يريد أن ينام لو قليل، أو ينام في الليل، تجد بعض الأبناء يتقلب في فراشه حتى ساعات متأخرة من الليل لكي ينام.
1: جميل.
2: ليلة الاختبار.
1: جميل. لكن هذا القلق هل هو فقط خاص بالاختبارات السلبية اللي نتكلم عنه، ولا القلق بشكل عام في الحياة كمرض في حياة الشخص
2: بشكل عام؟ بس أنا أعطيتك ما هي بعض الخصائص،
1: وممكن تزيد حدته مع الاختبارات.
2: نعم. خاصة إذا أصلا الطالب من خصائصه أو تعتبر على فكرة القلق هذا له عامل وراثي كبير جدا. نعم، وراثي كبير جدا. من فين يحصلون عليه؟ من أبائهم وأمهاتهم. لما يجد أبوه في المواقف الحرجة وأمه ثابتين متماسكين.
1: جميل. الصورة وضحت حول القلق السلبي المرضي، ولكن هل هناك قلق مبالغ فيه يختص فقط في الاختبارات، غير القلق المحفز اللي تكلمنا عنه؟
2: نعم، اللي هو الآباء والأمهات يكون حريص على الابن ويجلس على راسه، ذكرت ما ذكرت،
1: يخلي تحت ضغط نفسي،
2: تحت ضغط عالي جدا، ذولي أبناء، ذولي صغار. صحيح. فلذلك تجدهم دائما في شد وجد حتى يشتكي من أمراض.
1: وهذه النقطة دي بنيجي عليها بالتفصيل للدكتور ساعد. الأهم أنت وضحتنا حقيقة توضيح جدا مهم، أنه بعض القلق قد يكون فعلا قلق مرضي وليس فقط خاص بالاختبارات، وعلى الأمور التنبه مثل هذا بشكل مبكر. عودة لكم أستاذ أمل، التوقعات السلبية المسبقة لدى الطالب، يعني حينما يتوقع أن الاختبار سيكون صعب وأني لن أنجح، لن أحقق النسبة التي طلبها مني والدي أو التي أطمح لها، كيف تأثير مثل هذه التوقعات السلبية، وكيف نرشد الطالب اليوم اللي يستمع لنا بالتغلب على مثل هذه الإيحاءات السلبية الغير جيدة؟
0: طبعا الإيحاءات السلبية هذه غالبا مصدرها مثل ما قال الدكتور الأسرة، أيضا التنشئة الاجتماعية في البيت. لكن الطالب إذا تربى على يكون واثق من نفسه، ملم بقدراته، وواثق من المعلومات اللي يقدمها، بيقدم على الاختبار كتجربة وفرصة النجاح فيها عالية.

0: لكن إذا كان الطالب الاستعداد ضعيف النفسي، الطالب هش نفسيا، تحصيله العلمي بشكل عام ضعيف، بيكون بيدخل الاختبار بهذه النفسية السلبية، أنا بفشل، أنا ما راح أدخل الجامعة، خاصة طلاب المرحلة الثانوية، يعني الدخول الجامعة يشكل عندهم هاجس كبير. طبعا كل ما يعتمد على الأسرة ومدى قدرتها على أنها تجعل من هذا الابن واثق من نفسه إلى حد كبير، أيضا يعتمد على المدرسة وبرامجها الإرشادية. أكيد أن المدارس فيه لها خطط لمعالجة الطلاب اللي بشكل عام، والطلاب اللي يكون عندهم نزول أو ضعف في التحصيل الدراسي، وأيضا الطلاب اللي يفتقدون مهارات الثقة في النفس، فالبرامج اللي تقدم طوال العام الدراسي واللي تكون من ضمن خطط المدرسة مثل برامج تقوية الدافعية، برامج تطوير الذات، لها دور كبير في أن الطالب يكون واثق من نفسه. وأيضا يعتبر الاختبار هو محطة، وحتى لو كان في يعني تقصير أو أن الاختبار ما كان بالطريقة التي يأملها المأمولة، ما يسبب عند الطالب الإحباط الشديد والنظرة السلبية حول ذاته.
1: جميل، وهنا رسالتنا للطلاب والطالبات اللي يسمعون لنا الآن، توقع الأجمل، اعمل واجتهد، وتوقع دائما أنه والله الاختبار بيكون بحجم جهدك، وبيكون هذا الاختبار بإذن الله تعالى مكمل لجهودك ومتوج لها، وليس فقط هو اختبار تؤدي وتنتهي منه. طيب دكتور سعد، خليني أبدأ معك من حيث انتهيت في حديثك، من حيث طبعا ضغط الأسرة اللي حنا تكلمنا عنه قبل قليل وأن يمثل ضغط على الطالب، ماذا عن المقارنة بين الطالب وأقرانه من قبل الوالدين بهدف تحفيزه؟ انظر إلى فلان متفوق، أخوك حصل على الدرجة الكاملة العام الماضي، مثل هذه المقارنات ماذا عنها؟ هل هي تعتبر سلبية محبطة أم أن نعتبرها أنها إيجابية محفزة للطالب؟
2: بالنسبة للمقارنات، موضوع المقارنة مع الأشخاص الآخرين أو الأقران الآخرين أو إنسان آخر، هذه أداة تربوية حساسة جدا. بشكل عام المقارنة حساسة جدا، لها جانبين. الجانب الأول، عندما تقارن فرد بفرد فأنت ظلمت هذا الفرد لأسباب كثيرة سوف نذكرها طبعا. أما عندما تقارن الفرد بأدائه السابق مع أدائه الحالي فأنت هنا أصبت، يعتبر مقارنة إيجابية. نعم، عندما تقارن فرد بفرد أو طالب بطالب، مثلا أبنائك، أبنائي، أبناء الأخت، أي أبناء،
1: الزملاء أنفسهم،
2: نعم، تقارن الشخص بالشخص الآخر، أنت ظلمته لأسباب كثيرة. طبعا أنت هنا تجاهلت الفروق الفردية، تجاهلت الصفات الشخصية، تجاهلت الرغبة، تجاهلت الميول، طبعا هذه كلها تجاهلتها. هذه المقارنة السلبية الحساسة جدا التي تؤثر على الابن تؤدي إلى شيئين رئيسيين عند الابن. الأمر الأول، تؤدي إلى الغيرة، وربما يكره الطرف الآخر
1: وربما ينشغل بهالغيرة هذه.
2: نعم، هذا جانب. والجانب الآخر، تؤدي إلى القلق، لأنه طالما هو هناك مقارنة فسوف يستمر في المقارنة حتى في الاختبار.
1: صحيح، وتمثل له ضغط نفسي،
2: ضغط نفسي عالي جدا ولا يتحمله هذا الابن، فهذه مقارنة ظالمة سلبية. جميل. أما المقارنة الإيجابية فهي مقارنة حالة الطالب في الوقت الراهن في الأيام الحالية بوضعه في أيام ماضية كان قد أخفق فيها أو كان أعلى مستوى، نريد منك أن تتجاوز وتكون أعلى. مثلا طالب جاب في الفصل الأول 95، أقارن أنه جاب 95 واستطاع أن يحصل على 95، بإمكانه في هذا الفصل أن يحصل على 98.
1: تحفيز،
2: بإمكانك كما عملت بإمكانك أن تزيد الجهد قليلا وتحصل على أعلى. كان عنده فشل في أحد المواد أو ضعف، أتحدث عنها وأقول بإمكانك أن تجتازها في هذه الحالة لو عملت كذا وكذا وكذا، وأعطي تحفيز، تطلع نتيجته مقارنة بالنتيجة الماضية أفضل، فأنا نجحت في هذا الجانب. طبعا هي تعتبر هذه المقارنة الإيجابية أسلوب ناجح بشكل عام على جميع الأفراد، يعزز الدافعية عنده ويدفعهم أيضا للتحسن المستمر. تقيم تقييم عادي، أنت في الفصل الماضي حصلت على كذا، الفصل هذا حصلت 95، حصلت الفصل ذا على 97، أنا متوقع ومتأكد بإذن الله السنة القادمة سوف تحصل على نسبة 100،
1: وأنت قادر،
2: وأنت قادر على
1: ذلك. جميل جميل، وصلت الصورة. الحديث جميل وشيق أستاذ أمل دكتور سعد، بس اسمحوا لي نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل الحديث، لدينا الكثير من النقاط التي سنتطرق لها. مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا

0: ماجد اف ام
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
3: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم وتبقى من حديثنا حول الاختبارات وقلق الاختبارات وكسر حاجز الرهبة لدى الطلاب من الاختبارات. ويسعدني أن أثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة التربوية وباحثة دكتوراه أصول التربية الأستاذة أمل الحربي. مجددا مرحبا بك.
4: حياك الله.
3: وأرحب بمستشارنا التربوي وضيف البرنامج الدائم الدكتور سعد الأنصاري. مجددا مرحبا بكم دكتور سعد.
5: حياك الله يا صديق الله وحيا الله جميعا.
3: استكمالا لحديثنا أستاذ أمل، ماذا عن دور المدرسة وطواقمها التعليمية والإدارية في تهيئة الطلاب لأداء الاختبارات؟ وقبل أن أقول لك الإجابة، حقيقة نحن نثني على جهود وزارة التعليم التي تبذل داخل المدارس وخارجها لدعم الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة التي تهيئ لهم أداء اختبارات متميز بإذن الله تعالى.
4: طبعا الجهود اللي تبذل من داخل المدارس مثل ما قلت أستاذ ضيف الله حتى على مستوى الوزارة، فأغلب خطوط الوزارة الآن وضعت خطوط ساخنة للاستشارات وتقديم الدعم للمدارس. هذا أيضا داخل المدرسة، أكيد أن الفترة هذه أكيد أن المدارس في حالة استعداد واستنفار كبير لأجل استقبال الاختبارات اللي بتكون إن شاء الله يوم الأحد، من خلال توعية الطلاب، أيضا البرامج اللي تقدم كيفية الاستذكار الجيد، البعد عن المشتتات، أيضا في برامج تقدم حتى لأولياء الأمور لتوعية بمثل الاختبارات، كذلك أيضا استهداف الطلاب ذوي التحصيل المنخفض أو الطلاب الذين يعانون من ظروف معينة لتوعيتهم، تكون برامج مخصصة لهم. أيضا الطلاب اللي عندهم مشاكل في التركيز أو اللي عندهم تعثرات سابقة، فالبرامج دائما تكون توعوية تطويرية، أيضا برامج في كيفية الاستذكار وطرق علمية لتفيد الطالب في كيفية تحصيل المادة والاستذكار بشكل سريع وبشكل مفيد وبطريقة منجزة تحقق نتائج أفضل.
3: جميل. دكتور سعد، بعض الأسر اليوم يعانون من سلوك اللامبالاة لدى بعض الأبناء من الطلاب والطالبات. تجد الطالب يعني بعضهم، يعني ليست صفة تعميمية ولكن هو البعض، عدم إعطاء الاختبارات حقها من الاستعداد والمذاكرة. كيف تعالج الأسرة هذا السلوك الخاطئ دون أن تؤثر سلبا على الطالب في اختبارات؟
5: طبعا اللامبالاة بشكل عام تنتج عن إما الإرهاق النفسي أو عن الخوف من الفشل أو التسويف في الأعمال أو في المذاكرة. هذه الأسباب الرئيسية تنتج عنها اللامبالاة، يصل إلى مرحلة كما يقال بالعامية ما فرقت معه. وضحت؟ هذا بالنسبة اللامبالاة.
3: جميل.
5: عندنا خطوات إن شاء الله أنها سهلة على الأسر لو تقيدوا فيها مع الأبناء أثناء المذاكرة وأثناء الاختبارات وأثناء العام الدراسي. أولا تقسيم المادة، تقسيم المادة للابن
3: دور الطالب ولا دور الأسرة؟
5: دور الأسرة. والطالب عليه الالتزام بما يتم تقسيم المادة. طبعا الطالب بعد كده خلاص هيتعود بنفس الطريقة، تقسم المادة إما فصول أو أبواب أو دروس. هذا التقسيم يشجع الطالب على الإنجاز. خلصت باب أتيكم بعد ذلك في فترة الراحة. التشجيع والإنجاز طبعا هذا شيء رسمي لما تقسم. أنا أنجزت فصل أنا أستحق مكافأة، أخذ وقت مستقطع للعب للجلسة للقهوة. نعم. طبعا نقسم الدروس للابن بما يتناسب مع عقله ومع سنه ومع مادته.
3: وليش ما نشرك في هذا التقسيم دكتور؟
5: طبعا طب هو لازم يشترك أصلا. أنت جميل. بعد كذا حتجد الابن مباشرة
3: أن تعطيه يعني الفكرة طبعاً. يعني نعطيه الفكرة.
5: نعم. هو يمشي معك في التقسيم.
3: صحيح.
5: النقطة الثانية عندنا في حاجة اسمها فن اللامبالاة الإيجابي.
3: هذه جديدة علينا.
5: لا هذه بشكل عام ترى.
3: جميل.
5: بس هنا نتكلم أيوة عن الابن، فن اللامبالاة الإيجابي. هذا عليه أن يتجاهل الأفكار السلبية أو التوقعات السلبية. المادة صعبة، لن أحصل على كذا، المعلم والمعلمة هددون بكذا، أنا لن أحصل على نتيجة كما أريد، الأسئلة صعبة، لم أفهم هذا. هذه الأفكار السلبية الابتعاد عنها التام بمساعدة الوالدين. أنت قوي، أنت تستطيع، أنت تنجز، وهكذا. النقطة الثالثة تغيير أسلوب المذاكرة للأفضل للابن، أشوف إيش الأسلوب اللي يناسبه وأشتغل عليه. النقطة الرابعة تهيئة البيئة لكسر الروتين، أصبحت مذاكرة مذاكرة مذاكرة، لا أنا أقسم كما ذكرت وأقسم حتى وقت الابن. عندنا نقطة خامسة في نظام المكافآت، هذا يعتمد على تحديد وقت للابن ترفيه تسلية بعد

0: كل إنجاز دراسي، بعد مادة، بعد مذاكرة،
1: حتى على مستوى العام الدراسي وليس فقط الاختبارات.
0: نعم نعم نعم، حتى على مستوى العام وفي الأسابيع وفي الأيام وفي نهاية الأسبوع وهكذا.
1: جميل. نعم. طيب أيضا استكمال لحديث الدكتور ساعد أستاذ أمل، بودنا لو نتوسع أكثر في دور الأسرة التربوي قبل الاختبارات والذي يتعلق بتهيئة الطالب لها، ومتى يبدأ هذا الاستعداد بتقديرك؟ قبل الاختبارات بكم؟
2: أكيد أن الأسرة مثل ما قال الدكتور سعد يعني، والجميع صراحة الدكتور سعد كان يذكر الإيجابي والسلبي في ذات الوقت، ينقلنا على التصرفات السلبية والإيجابي ومكانها. دور الأسرة الشعور بالطمأنينة، إشعار الأبناء بأن الاختبارات بتكون يوم عادي، وهذا اليوم قد يكون من أجمل أيام الطالب. كل أسبوع ويومين بيكون فرصة لمراجعة، وممكن حتى الأسرة يعني كلمة الاختبارات هم ممكن تثير مثل ما قلت الرهبة، ممكن تكون أسبوع مراجعة للمعلومات اللي أخذها الطالب طوال العام الدراسي، تهيئة الأجواء المناسبة، قدر الإمكان الحد من المشتتات. أكيد أن الأسر بتواجه مشكلة الآن في تعلق الأبناء مع الأجهزة وصعوبة الانفصال عنها، لكن مثل ما قال الدكتور يعني ما يكون المنع بشكل كامل، وأن الطالب ما يبعد عن الأجهزة، خاصة أن الطلاب الآن متعلقين بأجهزتهم، ممكن تكون كمكافآت، أيضا تكون بمتابعة الأسرة، ما يعني لا يترك الحبل على القارب. أيضا الأسرة ممكن فترة الاختبارات خاصة الفترة هذه بتقل فيها الزيارات الترفيه، ممكن الأم أو الأخوان اللي ممكن تكون ما عندهم دراسة يساعدون جعل الاختبارات فترة جميلة جدا، من خلال جلسات بسيطة، من خلال ممكن تكون جلسات حوارية، نقاشات ترفيه بسيط لأبنائها في هذا الوقت. أيضا الأسرة كل ما كانت الكلمة طيبة من الأم والأب، كل ما كان في تشجيع الأب، الأم ممكن تعمل مفاجآت للابن خلال هذه الفترة بوجبات بسيطة وجميلة أو يحبها الأبناء، بيشعرون يعني يمكن حنا الآن لما كبرنا نتذكر والدينا وكيف كانوا مهتمين فينا في هذه الفترة. صحيح. ودورهم وكيف كانوا يساعدوننا من وكانوا يدللوننا في هذه الفترة، كانوا يقولون الاختبارات فترة دلال، فأنت دلل في الأكل اللي نبقاه، كانت الأب والأم يحاولون يوفرون لنا كل ما نريده. أيضا البعد عن كل ما يسبب ضغط النفسي على الطالب مثل مشاكل عائلية، أخبار سلبية إلى غير ذلك، فكل ما كان البعد عن هذه الأخبار والتركيز على هذه الفترة أنها تمر بسلام، بيكون إن شاء الله النجاح والتوفيق محالف للأبناء ومحالف للأسر، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق.
1: وهذا هو الدور الحقيقي للأسرة في فترة ما قبل الاختبارات وفترة الاختبارات، إنه اليوم الدور الحقيقي أن تكون الأسرة بكافة أفرادها داعمين ومعاونين ومساندين للطلاب والطالبات، ولا يحاولون أن يجعلوا من الاختبارات هذه أزمة، وأن والله إحنا في حال الطوارئ، هذه بلا شك سيكون تأثيرها سلبي على الطلاب. وعودة لكم دكتور ساعد، بودي لو أعطينا للأسرة اليوم اللي تسمعنا جرعة توعوية نبين من خلالها أهمية الدعم النفسي وسلبية الضغط السلبي الذي دائما ما يمارس من بعض الأفراد الأسرة وبشكل خاطئ ومفهوم خاطئ على الطلاب.
0: نبدأ بالضغط السلبي. طبعا التوقع يختلف عن ما تريد. أنا أتوقع من ابني أن يحصل على 95 مثلا، لا أطلب منه أعلى من ذلك. لو حصل على أعلى من ذلك فأنا فخور فيه وأبين له ذلك، لكن ما أقول له مثلا ابني تعال ترى مطلوب منك تحصل على 100، مطلوب منك تحصل على نسبة 98%. الابن يربط عقله مباشرة ويقع تحت ضغط نفسي عالي جدا جدا، بل يخسر درجات. الضغط السلبي طبعا أنا بعرفه تعريف بسيط كده، هو حالة أو شعور بالاستنزاف والإرهاق العقلي، دائما يفكر فيما وضع عليه من هدف من ولي الأمر،
1: السقف
0: من
1: اللي وضع الأب له.
0: بالضبط، هو حط له سقف وهو يبغى يوصل للسقف هذا مو قادر، بالعكس بل يضر به هذا القرار،
1: ينعكس سلبا،
0: يضعه تحت استنزاف. نعم، على عقله وعلى جسده. طبعا هذا ينتج عن ايش؟ تحديات تفوق قدرته وعقله. صحيح. ما يقدر يتأقلم معها. فتجد بعض الأبناء ونحن في الميدان في الاختبار، هو من أفضل الطلاب خلال العام الدراسي، تجده في الاختبارات يخطي في بعض الفقرات التي لا يخطي فيها من هو أقل منه مستوى، بسبب الارتباك والعجلة والضغط الذي هو يقع تحته. هذا الضغط السلبي. لا نطلب من الأبناء إلا الاجتهاد، والنتيجة بيد الله، ونحن طموحين ونعلم قدرتك، وأنت إنسان متميز، وما تحصل عليه سوف نفتخر به. هذه النقطة نبينها للابن، نتقبل كما هو ونشجع.
1: جميل.
0: مو نتقبل ونسكت، نتقبل ونشجع.
1: جميل.
0: أيوه. بالنسبة للدعم النفسي وهو الأهم، تعريفه بسيط، هو طبعا يعتبر زي تدخل إيجابي وعلاجي موجه، بالعادة يكون موجه لمساعدة الفرد على تجاوز الموقف. الاختبارات تعتبر موقف.
1: صحيح.
0: نعم. فأنا لما أعمل لابني الدعم

0: والتوجيه والتركيز، أبين له نقاط، خلصت هذه تستطيع أن تنهي من هذه، تنام الساعة كذا، تقسم الفصول الدراسية، تقسم الأبواب للابن، تقف مع ماذا أنجز، برافو عليك رائع، انتقل للذي بعده وهكذا.
1: جميل.
0: تجد هذا دعم نفسي قوي جدا جدا، وليس بالصراخ، نقطة مهمة، ليس بالصراخ.
1: وصلت.
0: بعض الآباء والأمهات لا يتحمل أيام الاختبارات. تجده بصراخ يوجه أبنائه ولا يتقبل،
1: وربما هو يمر بضغط هذا الأب والأم، وبالتالي يفرغها في الطالب في وقت حساس بالضبط. مثل الاختبارات. جميل.
0: نعم.
1: طيب أنا تقريبا احنا وصلنا لنهاية اللقاء، بس ودي قبل لا أختم اللقاء أستاذ أمال ودكتور سعد، بودي برسالتين مختلفتين لكل منكما ونوجهها في اتجاه واحد، اتجاه الطالب والطالبة. أستاذ أمل، فترة الاختبارات قد ترافقها بعض السلبيات والمخاطر التي تتربص بالطلاب، لا سيما بعد انتهاء الاختبار. كيف نوجه رسالتنا للطلاب للوقاية من مثل هذه السلوكيات الخاطئة التي قد تعترضهم أيام الاختبارات؟
2: طبعا نوجه الرسالة أن الله يحفظ الجميع، وأن الاختبارات تنتهي إن شاء الله بخير. ممكن يعني نقول لطلابنا إن شاء الله مقبلين على إجازة، ونتمنى نقضي الإجازة بسعادة ومع أسرنا ونقضي أوقات جميلة فيها، فلنحافظ على أنفسنا في الفترة هذه، قد يكون فيها يشتغل فيها بعض ضعاف النفوس من الشباب أو المراهقين في انشغال، يعني خاصة أنه بيكون في خروج، الوقت الخروج بيكون مختلف عن أوقات الدوام العامة، فممكن يستقل في التفحيط مثل ما قلت، ممكن يستقل في أعمال أو سلوكيات غير أخلاقية. طبعا دور الأسرة في المتابعة بشكل من متابعة الابن ومتابعة وقت الخروج واستلام والتواصل مع إدارة المدرسة بوقت خروج الابن، خاصة يمكن هذا يحصل في مدارس أولاد أكثر من البنات اللي هو التفحيط أو السلوكيات السلبية. لكن أنا أرى أن الوزارة الآن يمكن اتبعت نظام اليوم الكامل للقضاء على هذه الظاهرة، لكن مع ذلك قد يعني يجدونها بعض الطلاب فرصة، لكن الوعي أنه أول شيء لازم يفكر الطالب أنه يحافظ على صحته، وهي المقصد والهدف الأكبر، أنه هذه الأعمال ممكن تعرضه لخطر، وممكن تعرضه إلى خطر جسيم، وممكن يفقد حتى حياته وما منها أي فائدة، أيضا ممكن يدخل في إشكاليات قانونية وغير ذلك، ويفقد حتى متعة الإجازة ويفقد متعة الحياة، وتسبب له في أشياء ممكن تأثر عليه للمستقبل بشكل عام،
1: وممكن ضيع مستقبله بشكل كامل. نحن راهن أيضا على وعي طلابنا وطالباتنا بهذه الأمور، والحمد لله والشكر اليوم الوعي أصبح يعني صوته واصل للجميع بلا شك، ويمكن أنت جزء من هذا الصوت اليوم تحدثت فيه بكل شفافية حول هذه المخاطر.
2: ممكن أيضا المدرسة يعني تبدأ ترسل رسائلها عن طريق الرسائل التواصل مع أولياء الأمور بمتابعة خروج الإبن، إن في حالة التأخر يتم متابعته. مثل ما أقول ممكن الأولاد يعني أو الأسرة اللي عندها أبناء خاصة في المرحلة الثانوية والمتوسطة بيكون ضغط عندهم أكثر، يمكن مدارس الفتيات حتى وإن كان في تأخير أو غير ذلك يمكن تكون في أسوأ الأحوال، يعني خروج مع الزميلات وغير، وهذا أيضا مرفوض، لكن يمكن أبناء الأولاد خاصة التفحيط والسلوكيات والخوف عليهم من أصدقاء السوء، فالرسالة من المدارس، الرسالة من الأولياء الأمور، لأبنائنا الطلاب استمتعوا بحياتكم، أنتم في مقتبل الحياة، حافظوا على أجمل ما أعطاكم الله اللي هو الصحة والعقل، وأمامكم مستقبل جميل، ودولة تنتظر منكم دائما الأفضل، وقد فتحت لكم كل الأبواب وكل المجالات، ودولة قدمت لمواطنيها ما لم يقدمه أي دولة، وأنتم ثروة لهذا الدولة والوطن، ينتظر منكم الشيء الكثير، وأمامكم جامعات تنتظركم، أفضل الجامعات على مستوى الوطن العربي، وتخصصات كلها تخدم سوق العمل ولها إن شاء الله مستقبل. فأتمنى إن شاء الله أن الفترة تكون جميلة وتكون الاختبارات موفقة، ويكون ينتهي العام الدراسي مكلل بالنجاح وبالتوفيق للجميع
1: بإذن الله. دكتور سعد، وبهذا أختم برسالتك التي ننتظرها منك للطلاب والطالبات قبل الاختبارات، نختم هذا الحديث، تفضل.
0: حياكم الله استضيف الله. بالنسبة يعني إكمالا لما ذكرته الزميلة، الحمد لله يعني الآن الوزارة، إدارات التعليم والمدارس ما شاء الله يرسلوا الرسائل لأولياء الأمور، يرسلوا الرسائل للأبناء التوجيهية في هذه المواقف، وتصل بفضل الله عز وجل ومن ثم بالجهود التي تبذل في هذه الوزارة تصل الرسائل لجميع أولياء الأمور وأبنائهم. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للرسالة التي أرسلها أنا إلى أبنائنا الطلاب، طبعا مناسبة قدوم الاختبارات والتوصيات، أولا لابد أن يعلموا جيدا بأن هذه الاختبارات هي محطة لقياس ما تعلمته وليس مقياس لقيمتك، لابد أن تكون هذه النقطة في بال كل طالب يتقدم للاختبارات.
1: جميل.
0: نطلب من أبنائنا الثقة بقدراتهم، نحن نثق بقدرات أبنائنا ونعلم جيدا تحملهم للمسؤولية.

0: وقدرتهم على التجاوز. النقطة الثالثة الاستعانة بالله، على أبنائنا أن يستعينوا بالله دائما وأبدا في جميع أمورهم الحياتية والدراسية. تنظيم الوقت، يحتاج كل ابن أن ينظم وقته بما يتلائم مع هذه الاختبارات. لكل شيء وقته، حتى الراحة، حتى النوم، حتى الأكل الصحي، حتى الرياضة تكون في وقتها أيضا مع الاختبارات.
1: بلا شك.
0: رسالة أخرى لكل مجتهد نصيب، كل من اجتهد يحصل على نصيبه. الله عز وجل يقول فاسعوا في مناكبها، من يسعى يحصل.
1: صحيح.
0: الثمرة بعد بذل الجهد، هذه لابد أن يعلموها جيدا. تبذل الجهد تحصل على الثمرة التي تريد. نوصيهم أيضا بالاستعداد الجيد، التخطيط الذكي لاستغلال الوقت والمهارات، الدراسة بتركيز وليس الدراسة بتشتت. لابد أن يكونوا يهتموا بصحتهم.
1: صحيح.
0: والنوم أثناء الاختبارات. نجد بعض الأبناء للأسف وبعض الأسر والقليل جدا ترى يسهرون ويذهب للاختبار مواصل وينام في النهار. هذا طبعا ليس برنامج صحيح وليس صحي بكل أمان. عدم الاستعجال في الاختبارات، خلص زميلي لابد أن أخلص معه. أبدا، خذ وقتك، لديك وقت محسوب وموضوع أمامك ومكتوب على ورقة الأسئلة والإجابة، أنت تعلم. قسم وقتك وخذ وقتك كما تريد، لأنك بمجرد أن تسلم الورقة انتهى كل شيء ووضعت الدرجة. التوصية الأخيرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
1: ونعم بالله. حقيقة أنا سعيد جدا بالحوار معكم التربوية الأستاذة أمل الحربي، باحثة الدكتوراه في أصول التربية. شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء دكتورة أمل.
2: شكرا لك أستاذ ضيف الله، وأنا شكرا لك الاستضافة، واستمتعت معك واستمتعت مع الدكتور سعد. بصراحة أضافني
1: سعد.
2: كانت اللقاء صراحة جميل جدا، استفدنا منه. أتمنى أني قدمت ما يفيد أجواء الاختبارات ويفيد الطالب ويفيد أولياء الأموركم. أيضا شاكرا لك مرة أخرى هذه الاستضافة، وإن شاء الله نلتقي معكم في لقاءات أخرى.
1: أيضا الشكر الجزيل لضيف البرنامج وضيف الحلقة المستشار التربوي الدكتور سعد الأنصاري. شكرا جزيلا أبو فيصل، شكرا لك.
0: والشكر أيضا لكم جميعا أنت والزميلة الأستاذة أمل. أسأل الله أن يجزاكم خير في هذه البرامج التربوية التي تقدمونها، وبكل أمانة وليس مدحا فيكم، أنتم تنتهزون الفرص.
1: شكرا لك.
0: دائما أجد جميع برامجكم تنتهزون الفرص في المناسبات والأحداث، وهذا ديدنكم كما عهدناكم. وأسأل الله أن يجعل ما قدمنا جميعا في ميزان حسناتنا.
1: اللهم أمين. شكرا لك.
0: نعم.
1: مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
5: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. الخوف من الاختبار والقلق الذي يرافقه هذه المرحلة لها أسبابها الكثيرة، ومن تلك الأسباب بلا شك سبب أعتقد أنه جزء هام من تلك الأسباب المؤثرة بفاعلية في تعزيز القلق وإثارة القلق لدى الطلاب، وهي ثقافة المجتمع، والتي تلعب دورا كبيرا ومؤثرا، تضع الطالب دائما تحت ضغط كبير ما يجعله بداخل هذه الدوامة. وكما نعلم أن قدرات الطلاب والفروقات الفردية بينهم تختلف، وهذا أشار للدكتور ساعد بشيء من التفصيل في الجزء الأول. هذه الفروقات المتفاوتة إضافة لقلة خبرة الطالب في الحياة بسبب حداثة سنه، وبالتالي يشعر أنه أمام مطالبات وضغوطات عالية من أسرته الصغيرة أو حتى من المجتمع المحيط به، بينما هو في أمس الحاجة إلى التحفيز والدعم والتعزيز وأيضا تأكيد الثقة فيه. مهم جدا أن نضع اليوم الثقة في الطالب، فنجد أن المجتمع

0: محيط قريب من الطالب، يربط الاختبارات دائما بأنه والله أنت هي المقياس لك الحقيقي، هذه الاختبارات أنت بدون الاختبارات، بدون إنجاز درجة معينة في الاختبار أنت بلا قيمة ومستقبلك مهدد. وهذا الصوت الذي يصدر من خطأ من بعض أفراد المجتمع، ويعني حقيقة أنا بتكلم بشفافية، يدل على ضعف الوعي وقلة الإدراك التام لأساليب التربية، يدخل الطالب طبعا في مرحلة الخوف والضغط النفسي، وبالتالي هذا انعكاسه سلبي على الاختبارات. دائما تحذير من ضياع الدرجات والمطالبة بالدرجة القصوى، حتى أن البعض يلوم ويؤنب ويعاتب ويقلل من الابن والطالب والطالبة حتى أن حصل على درجة 99، أنت حصلت على 99 وكأنك جايب درجة متدنية، وهو في نطاق التفوق، وهذا خطأ التحفيز مهم جدا. أيضا إعطاء الاختبارات أهمية، هذا مهم ولكن دون مبالغة، المبالغة في الحديث عن صعوبة الاختبارات وأهميتها لا سيما في بعض المواد، والاستشهاد طبعا بقصص، يعني خلينا نقول قصص إخفاقات سابقة في الأسرة أو في المحيط وكذا، هذه انعكاساتها سلبية، وحتى إن كان الهدف منها أن تعزز الطالب لأنها هي في حقيقتها ذات تأثير سلبي، وجميع ما سبق طبعا هو نتاج ثقافة خاطئة بعيدة كل البعد عن الأصول والمبادئ التربوية والصحيحة، ونحن هنا دورنا رفع الوعي أهمية التصدي لمثل هذه الثقافة، وإعطاء الطالب والطالب المساحة، وإعطاء الثقة وتهيئة الأجواء له، حتى لا ندخل في دوامة القلق والخوف من الاختبارات. لا زال حديثنا مستمعين الكرام مستمر، فاصل قصير نعود من بعد للحديث مع ضيفة الحلقة المدربة والمختصة في التوجيه الطلابي الأستاذة دلال الحربي. فاصل قصير ونعود.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: بناء على جدة FM.
0: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم حديثنا حول رهبة الاختبار وقلق الاختبار وكسر حاجز هذه الرهبة بين الطلاب والطالبات والاختبارات. الدعم الحقيقي هو ما يحتاجه الطلاب بشكل عام أثناء العام الدراسي وبصفة خاصة أثناء فترة الاختبارات، وحقيقة الكثير من الجهود تبذل في هذا الجانب، ولأصحابها تذكر وتشكر، العاملين في المدارس، وزارة التعليم، أيضا الأسر وأولياء الأمور، جميعهم يصبون في هذه الجهود ويعملون من أجلها وبالتالي النهوض بالطالب. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية ضيفة الحلقة المدربة والمختصة في التوجيه الطلابي الأستاذة دلال الحربي. مرحبا بكم أستاذة دلال. أهلا
4: بكم وبمستمعين الكرام، شاكر لكم هذه الدعوة الكريمة ونفع الله بلقائنا.
0: اللهم آمين. بداية أستاذة دلال، إذا ما أردنا كسر حاجز الرهبة من الاختبار لدى الطالب، ما الذي علينا أن نتجنبه؟
4: أولا من الطبيعي وجود الرهبة للأسباب عديدة، قد تكون أسرية مجتمعية أو قد تتعلق بشخصية الطالب، ولكي نحد منها أو نتجنبها علينا إدراك أن الاختبارات ليس مقياس لقيمة الطالب، وإنما هي فرصة ليظهر ما تعلمه وما اكتسبه من مهارات ومعرفة، ولذلك المهم في هذه الفترة هي تعزيز الثقة والطمأنينة لدى أبنائنا الطلاب.
0: جميل.
4: ولتحقيق هذا الهدف علينا تجنب الترهيب والتخويف من الاختبارات، وكذلك الابتعاد عن الضغط على الطالب بالمذاكرة دون وضع فترة للراحة، أيضا تجنب منع الترفيه وإعطاء الطالب وقت للترفيه بالقدر المناسب، كذلك تجنب الحديث عن أهمية الحصول على الدرجات العالية في فترة الاختبارات والتركيز على التحفيز وغرس الثقة في النفس، تجنب المقارنة بين الطالب وزملائه أو بين الطالب وإخوته، كذلك تجنب السهر والإرهاق الجسدي والذهني قبل الاختبار، أيضا الحذر من نقل المشاعر السلبية من قلق وتوتر إلى الطالب.
0: هذه نقطة جدا مهمة.
4: فكلما قللنا مصادر الضغط والخوف

0: وزدنا من الدعم والثقة والتشجيع أصبح الطالب أكثر هدوء وقدرة على تقديم أفضل ما لديه.
1: جميل جدا. طيب اليوم الموجه الطلابي في المدرسة حقيقة هو داعم حقيقي للطالب أثناء العام الدراسي كامل، داعم له في مشاكله، في صعوباته، في تحدياته، داعم أيضا له في مستواه الدراسي، ويزداد هذا الدعم قبل فترة الاختبارات وأثناء أيضا تلك الاختبارات. بودي لو تحدثينا أستاذة دلال عن الدور الهام الذي يؤديه الموجه الطلابي داخل المدرسة.
0: بداية الشكر والتثمين لجهود وزارة التعليم في تعزيز جودة الحياة المدرسية والاهتمام بالجانب النفسي والتربوي للطلاب. يأتي دور الموجه الطلابي امتداد لهذه الجهود من خلال دوره الذي لا يمكن إغفال أهميته وكذلك يصعب حصره. أعان الله جميع الموجهين.
1: اللهم آمين.
0: ومما يقوم به الموجه الطلابي من التهيئة النفسية للطلاب في فترة الاختبارات، أنه يقدم الدعم النفسي المستمر للطالب، أيضا يعالج المشكلات السلوكية التي تطرأ بطريقة تربوية تضمن السلامة النفسية للطالب، أيضا يهيئ الطالب للدخول للاختبار وهو في حالة نفسية مستقرة متسلح بالثقة، يقدم التوعية الكافية لمهارات الاستذكار وتنظيم الوقت، كذلك ينفذ البرامج التحفيزية واللقاءات الإرشادية عند الحاجة، يتابع الحالات التي تعاني من القلق والضغوط الدراسية ويقدم لهم الحلول، يتواصل مع الأسرة ويتعاون مع المعلمين لتحقيق بيئة داعمة، ينشر الرسائل الإيجابية المحفزة، يشجع الطلاب على تبني العادات السليمة كالنوم المبكر والجدول المذاكرة الجيد ليحصل الطالب على نتائج أفضل في الاختبارات.
1: جميل. وحقيقة ما يميز الموجه الطلابي ويجعله رقما صعبا ضمن فريق المنظومة المدرسية الداعمة للطالب أنه دائما ما يكون الموجه الطلابي والموجهة الطلابية قريبين جدا من الطالب وليس بينهم هناك مسافة كبيرة، مما يجعل الطالب يرتاح كثيرا للموجه الطلابي وبالتالي هو يستقبل من هذه التوجيهات. وبلا شك يعني احنا شفنا حتى وإحنا طلاب في المدارس رأينا دور المشرف الطلاب الموجه الطلابي، كان أول يسمى المرشد الطلابي الآن غير المسمى إلى الموجه. وحقيقة يعني نقدم التحية وجل التحية للموجهين والموجهات الطلابيات في المدارس. طيب ليلة الاختبار أستاذة دلال، يعني هذه الليلة نريد أن نوجه من خلال النصائح للطلاب والطالبات تلك الليلة كيف يقضونها وكيف يكون جدولهم المناسب لهذه الليلة الهامة التي تبدأ بعدها الاختبارات.
0: جميعنا مررنا بهذه الليلة ونعرف ما تمثله لكل طالب، حتى لا تمثل هذه الليلة عبء ومصدر للقلق يجب علينا تجنب بعض الأمور، يجب الاستعداد لها مبكرا وقت كافي أو بالليلة التي تسبقها، بالنوم المبكر، الغذاء الجيد، الابتعاد عن المنبهات أو التقليل منها، مشروبات كالقهوة والشاي
1: يعني فيها الكافيين.
0: أيوة تمام. أيضا يتدرب على الاستيقاظ المبكر بدءا بأداء الصلاة في وقتها وكذلك قراءة الأذكار، التوكل على الله واسترجاع المعلومات بعد الصلاة، لأن هذه الفترة تكون فترة صفو الذهن فيكون تغذية راجعة في هذه الفترة جيدة للطالب، وعليه الذهاب للمدرسة مبكرا ليدخل الاختبار وهو بهدوء وطمأنينة.
1: جميل. طيب حقيقة يعني بعض الطلاب أحيانا أثناء الاختبار تنتابه موجة من القلق التوتر، حتى أحيانا تكون مفاجئة، يكون ولد جاي برين نفسية مرتاح لكنه مجرد ما يدخل في القاعة ويعيش أجواء الاختبار وربما يعني وشاف الأسئلة ربما تأتي موجة قلق وتوتر. في هذه الحالة كيف نوجه الطالب لاجتياز هذه المرحلة القصيرة واللي تكون دائما ما تكون عابرة يعني؟
0: صحيح. إذا شعر الطالب بالتوتر أثناء الاختبار أو بداية الاختبار فعليه التوقف للحظات وأخذ نفس عميق عدة مرات، الاستعاذة بالله والدعاء بهدوء، ثم البدء بقراءة الأسئلة كاملة قبل البدء بالإجابة، فقط قراءة، ثم البدء بالأسئلة السهلة ليعزز ثقته بنفسه ولا ينشغل بمن انتهى قبله أو بمن حوله. تذكر أنه استعد لهذا الاختبار وأنه قادر على الحلول. بهذا التعزيز لنفسه سيجد شعور بالقلق يزول تدريجيا، وهو غالبا ما يختفي عند الجميع عند البدء بالإجابة.
1: صحيح. برضو كمان الطالب الآن الوقت وقت الاختبار ما شاء الله تبارك الله ما هو ربع ساعة ولا ثلث ساعة، بعض المواد تمتد إلى ثلاث ساعات، يعني عندك وقت كافي أنك تسترجع وتتنفس، مو لازم والله أنا أول ما أجلس على الكرسي أبدأ الإجابة الورقة، ارتاح، خذ وضعك، تنفس بعمق مثل ما ذكرتي، بعد كذا أبدأ براحتك وحل الأسئلة السهلة ثم انتقل للأكثر صعوبة وهكذا، وهذه الطريقة الصحيحة.

0: صحيحة وسليمة مثل ما ذكرتي أستاذة دلال، والتي
1: صحيح، والحمد لله يعني وجود المراقبين الكفء يخفف على الطلاب من هذه الضغوط، فالجميع متواجد بالقاعة لخدمتهم وتطمينهم على أداء الاختبارات بأكمل وجه.
0: وهذه النقطة مهمة جدا، وهذه يمكن حتى تقودني إلى سؤال آخر أستاذ دلال، أهمية الاحتواء ماذا عنها سواء من المعلم أو الأسرة في فترة الاختبارات؟
1: الاحتواء هو ذكاء عاطفي أولا، فالاحتواء عندما تحتوي الأسرة الطالب، طبعا لأن الأسرة هي البداية لكل طالب يعني.
0: صحيح.
1: فعندما تبدأ الأسرة احتواء الطالب تمنحه شعور بالأمان والطمأنينة، الطالب عندما يشعر أن أسرته داعمة له يدخل الاختبار وهو واثق بقدراته ومطمئن. منصور الاحتواء التي تقدمها الأسرة لأبنائها، الاحتواء العاطفي اللي هو إشعاره بالمحبة والرضا عنه، تهيئة الجو المناسب للمذاكرة، الاهتمام بوقت المذاكرة أو وقت النوم، التغذية الجيدة، وكذلك الاستماع لمخاوفه ومساعدته على تجاوزها، الثناء عليه عند الإنجاز. أيضا نقطة مهمة اللي هي تجنب الخلافات الأسرية أمام الأبناء، تذكيره أن الاختبار مرحلة عابرة وسيجتازها بإذن الله بقدراته.
0: جميل. طيب
1: للمعلم، عندما يحتوي المعلم الطالب هو يعزز ثقته بنفسه ويشعره بأن جهده محل تقدير. دائما الاحتواء هو يقلل الخوف ويزيد التركيز والدافعية، يساعد الطالب على إظهار قدراته الحقيقية بعيد عن التوتر والضغوط.
0: جميل.
1: تمام. المعلم الذي يحتوي الطلاب يتميز بالذكاء العاطفي الذي يساعده على بناء بيئة جيدة ويعزز علاقته بالطلاب، وقد أثبتت الدراسات أن الذكاء العاطفي له صلة مباشرة بتحسين نتائج الطلاب ونجاحاتهم سواء في الحياة أو العلمية. وفق الله أبنائنا الطلاب وأسرهم ومعلميهم إلى الطرق الجيدة التي تحقق لهم النجاحات والتفوق
0: إن شاء الله. وحقيقة يعني احتواء المعلم بلا شك هو ذا قيمة عالية عند الطالب. هي رسالتنا للزملاء المعلمين والمعلمات أنه اليوم أنت رسالتك للطالب في يوم الاختبار مهمة جدا، لمساتك، توجيهاتك، تعزيزك صحيح. بلا شك لها تأثير كبير جدا. اسمحي لي في ختام هذا الحوار أستاذة دلال أن نختم برسالة نوجهها سويا للأسرة، ماذا ستكون تلك الرسالة؟
1: رسالة نوجه رسالة للأسرة وللمعلم معا، كونوا مصدر طمأنينة لا مصدر ضغط، ومصدر دعم لا مصدر خوف. الاختبارات ليس مقياس لقيمة الطالب، وإنما هي فرصة ليظهر ما تعلمه وما اكتسبه من مهارات ومعارف. أبناؤنا في هذه المرحلة يحتاجون إلى كلمة التشجيع والثناء وإلى الثقة بقدراتهم، فهم قادرون دائما على التميز عند دعمهم بالشكل الجيد. ولا نذكرهم بالإخفاقات، بل نذكرهم بالنجاح وأنهم قيمتهم لا تقاس بقدر ما يحصلون عليه من الدرجات، ولكن باجتهادهم ومحاولتهم ومثاورتهم واستمرارهم على الجهد. وبإذن الله عندما تتكامل جهود الأسرة والمدرسة سنجد طلابا أكثر ثقة وإطمئنان وقدرة على تحقيق النجاحات بالتميز الدائم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. المدربة والمختصة في التوجيه الطلاب الأستاذة دلال الحربي، شكرا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
1: شكرا لك، بارك الله فيك ونفع بعلمك وبما نقدم جميعنا للمجتمع.
0: اللهم أمين. مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم الجزء الأخير من حلقتنا.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
0: أهلا بكم مستمعينا، ومع هذا الختام لهذه الحلقة الهامة للطلاب والطالبات، أحببت أن أختم هذه الحلقة برسائل لكم طلابنا وطالباتنا المبدعين والمبدعات، وأنتم على مشارف حصاد عام كامل من الجد والاجتهاد والتحصيل الدراسي. عام كامل كنتم في مثال للانضباط والعطاء والسعي نحو المستقبل بثقة وشغف. الاختبارات

0: التي تقودك بإذن الله تعالى إلى التفوق، ولتكن البداية من الاستذكار الجيد بالطرق الصحيحة بعد أن تضع لك جدول زمني للمذاكرة والراحة الكافية في المذاكرة الفاعلة، ليست بمدتها بل بطريقتها ونوعيتها وتقسيمها بالتقسيم المناسب لكل طالب، ما يناسب هذا الطالب ربما لا يناسب الآخر. أنت عزيز الطالب وعزيزة الطالبة تعرف الطريقة التي تسهم في تحقيق الدرجات العليا وتأخذها بغض النظر عما يفعل الطلاب الآخرين. أيضا اليوم مصادر توضيح المعلومات وشرحها ووسائل إيصال المعلومة أصبحت متعددة ومناسبة للجميع، لا تغفلها. سابقا كان الطالب يعتمد على المعلم بالدرجة الأولى لأنه هو المصدر الوحيد للمعلومة، اليوم تستطيع أن المعلم معك في كل دقيقة عن طريق قنوات عين، عن طريق القنوات الداعمة، عن طريق شروحات في مواقع التواصل الاجتماعي، المعلم معك اليوم على مدارة الساعة، لذلك كل ما يستعصي عليك تستطيع أن تحصل عليه. أيضا وهذا ما أشار له كثير من ضيوفنا اليوم، اللي هو الاهتمام بالعادات الصحيحة، الغذاء، النوم المبكر، الابتعاد عن المنبهات، جميعها مساعدة لك بدنيا وبالتالي تساعدك ذهنيا في الاستذكار الجيد وبالتالي تحقيق التفوق والدرجات العلا. وحين تبذل الأسباب وتتوكل على الله ستنتظر بإذن الله تعالى ما يسرك وستحصل عليه. وفق الله طلابنا وطالباتنا في اختباراتهم وسهل لهم كل عسير. ختاما تقبلوا تحياتي من خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد تنطاوي، في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: هنا على جدة اف ام مع ضيف الله الحربي وسعاد تنطاوي.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: كأس العالم.
4: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
2: منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور.

0: يقدمها مؤيد عمر، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا.
1: لم يقدم العرب للعالم الرياضيات وعلوم الطب والبصريات فقط، بل قدموا للعالم أيضاً القهوة، فالقهوة ثاني أكبر السلع تداولاً في العالم بعد النفط. في هذه الحلقة من برنامج الجذور سوف نتعرف على قصة القهوة وكيف بدأ ظهورها في العالم قديماً حتى وصلت تلك الثمرة الصغيرة إلى هذه المكانة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العظيمة. الجذور، من هنا بدأت الحكاية. يشرب الناس بالعالم أكثر من 500 بليون كوب من القهوة كل عام، نصف ذلك العدد بالصباح وعلى مائدة الإفطار. كل صباح وكل يوم يحضر الناس كوب القهوة المفضل لهم بطريقتهم المفضلة. القهوة، إنها سوداء لكنها تنير العقول وتصفي المزاج. ولكي نبدأ قصة القهوة يجب علينا أن نتعرف على بذور القهوة، وهي التي تجفف وتحمص لكي نحصل على القهوة، فبالأصل إذن هو ثمرة شجرة البن.
2: القهوة عبارة عن بذرة ثمرة.
3: ميسور جسنية، رجل أعمال وخبير بالقهوة.
2: هذه البذرة هي اللي بيطلع منها القهوة الخضراء اللي بنشوفها في البقايل، وهذه قبل ما تتحمص، وبعدين بتتحمص وبتتسرفس بطرق مختلفة. القهوة لها فصائل وأنواع متعددة كبيرة، أشهر نوعين هي الروبستا والأرابيكا. الروبستا هي كانت زي ما تقول أم الأرابيكا، ولكن الأرابيكا جات بعد الروبستا بالطفرة أو تزاوج مع جين تاني في القهوة، أدى إلى ظهور البن الأرابيكا اللي دحين هو الأكثر مبيعاً في الأسواق، وهو اللي مستخدم أكثر شيء في تجارة القهوة. حوالي 70% من الماركت بيتباع فيه الأرابيكا كوفي، والاستهلاك من الأرابيكا كوفي. ميزة الأرابيكا كوفي عن الروبستا إنها فيها عدد كروموسومات أكبر، فهي بتحمل معلومات جينية أكبر، وبالتالي بتدي نكهات أجمل وأفضل للقهوة. ولكن الروبستا ميزتها إنه نسبة الكافيين فيها أعلى، فعلى حسب الكلشر اللي بيشرب القهوة وعلى حسب الطريقة اللي بتتقدم بيها القهوة بيصير الميكس بين الروبستا والأرابيكا في المنتج النهائي اللي هو القهوة.
0: إثيوبيا، بداية القرن العاشر الميلادي. أول تاريخ مسجل لبداية اكتشاف القهوة أتى من إثيوبيا في القرن العاشر الميلادي. وتحكي القصة أن راعي أغنام اسمه خالدي اكتشف تأثير القهوة عندما رأى أغنامه تتصرف بطريقة غريبة، وأن نشاطها أصبح زائدا عن المعتاد. اليمن، منتصف القرن الخامس عشر الميلادي.

0: ومن اليمن انتقلت القهوة إلى باقي أجزاء الجزيرة العربية والعالم العربي. وفي الجزيرة العربية بدأ الناس في تحميص بذور القهوة، ولكي تصبح مستساغة كمشروب وبطريقة أجمل مذاقاً ونكهة.
1: كل ما تلفي طيوفة لجلست الحالي، فز قلبي فز غالي اللفة غالية، أتنا ومسبة وشب من الحطب هبالي، وانذر الدلة لو انها توها مرهية، واجلب المحماس هاللي لونها تتزالي، وامليها تفين نقوى الخيش هالبرية، ادني البن اليماني من اللي هي بصالي، حمست الله يم محروقه ولهينية، لاصطفق ريحه براسي عدلت ما مالي، مغدت بين الشعل والحمر ذي وذية، قمت اقلبها يمين النوب نوب شمالي تنهبل رددوها في نهار الهية.
0: كان التقليد العربي بالجلوس في الخيمة بالصحراء تحت السماء الزرقاء وتناول القهوة وما نتج عنه من عادات وطقوس خاصة بالقهوة وشرب القهوة أثرت على المجتمع آنذاك تأثيرا كبيرا، وامتد ذلك التأثير إلى يومنا هذا.
2: أول ما بدأوا الناس يستخدموا القهوة كانوا يأكلوا الثمرة ويحاولوا كيف يستخدموا القهوة بأكثر طريقة. بدأت طريقة الغلي للثمرة في الأول في أفريقيا، وبعدين لما جات الجزيرة العربية لا صرنا بنستخدم البذرة بنحمصها وبنغليها عشان نقدم القهوة، وبعدين عشان نحسن طعمها كمان وكمان غير عن التحميص كمان بنضيف عليها بعض السبايسز، ومثلا زي الهيل زي القرنفل على حسب كل منطقة ايش بتضيف بهارات بيحبوا انها تكون تتواجد في القهوة.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
2: بدأ استخدام القهوة في الجزيرة العربية على أساس أنه يبقوا الناس صاحين في خلال ممارسة عباداتهم الدينية اللي هي قيام الليل والصلوات والذكر اللي هو بعد منتصف الليل. أشهر طريقة كانت تستخدم في صناعة القهوة في كل العالم بما فيها الجزيرة العربية هي طريقة غلي القهوة. في الجزيرة العربية غالبا بتنغلي القهوة في فترة ريلاتيفلي طويلة بعد ما بتتحمص.
0: ووفقا للأخبار المنقولة إلينا فإن العرب كانوا يمنعون تصدير بذور البن، فكانوا يقومون بغليها وتعقيبها حتى تصبح تلك البذور غير صالحة للزراعة، فكان البن يصدر من الجزيرة العربية إلى كل العالم.

0: العام 1550، القسطنطينية، اسطنبول حاليا. أول دار للقهوة يفتتح في تركيا، القهوة التركية.
1: وصلت القهوة لتركيا وشمال منطقة الشام، بدأوا يشربوا القهوة برضو عن طريق الغلي، ولكن اختلفت شخصية القهوة عن شخصيتها في الجزيرة العربية. صارت شخصية القهوة أغمق كتير، وصارت بتنغلي في ركوة مخصوصة ما كانت تستخدم في الجزيرة العربية، عشان بتسوي هذا الوش للقهوة التركية لما بنشوفها اليوم في شكلها. فهي بتعتمد أكتر إنها تكون قهوة غامقة، وبتتغلي تقريبا غليتين أو ثلاثة غليات على حسب الكلشر اللي بيصنع القهوة وعلى حسب المنطقة اللي بتصنع القهوة. وبرضو في بعض منهم يضيفوا عليها سبايسز زي الهيل، بعضهم يضيفوا عليها مستكة. كل ناس بيسووها وبيحضروها بطريقة مختلفة.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
1: بعد ما وصلت القهوة لإندونيسيا اختلفت طريقة غلي القهوة، لأنه غلي القهوة بالطرق الاعتيادية اللي مستخدمة في الجزيرة العربية وفي تركيا بتبقي الحتل حق القهوة، وبتبقي بقايا القهوة في الكوب حقك. فصاروا يغلوها بطريقة تانية، طريقة جدا بدائية، أنهم يحطوا كمية قهوة كبيرة في كيس خيش وبيخلوها تغلي في وسط الكيس، وبعدين يصفوها بالكيس هذا اللي فيه القهوة. فأنت لما بتشرب القهوة بتشربها شبه مصفاية، ما بتكون مصفاية لدرجة القهوة اللي بنشوفها اليوم، ولكنها بتكون مصفاية من أكبر كميات الحتل. برضو بتكون محمصة بدرجة غامقة، وبيستخدموا القهاوي اللي تزرعت عندهم في جزيرتهم في إندونيسيا.
0: العام 1600، أوروبا.

تصل القهوة إلى إيطاليا عن طريق قوافل التجارة، وتلاقي رواجاً في أوروبا بعد حظرها من قبل الكنيسة، ليفتتح بيت القهوة الأول في أوروبا عام 1645 للميلاد. قصة القهوة، عصر الثورة الصناعية، القرن السابع عشر الميلادي. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They got an awful lot of coffee in Brazil. من المؤكد أن القهوة قد ساهمت في تنشيط همم وعقول الصناع والعمال والعلماء والأدباء على حد سواء. إبان عصر الاكتشافات العلمية والنهضة الصناعية في أوروبا نظرا لتأثيراتها الإيجابية على قدرة الإنسان على التركيز والفهم، فكانت في ذلك الوقت وإلى الآن بديلا إيجابيا وفعالا للخمور والمسكرات التي تعطل نشاط الإنسان وقدرته على العمل، لتصل بيوت القهوة في لندن فقط إلى 2000 بيت في العام 1700 للميلاد. أصبحت بيوت القهوة عبارة عن مقرات لرجال الأعمال والصناعيين والسياسيين وأيضاً الأدباء والفنانين، وامتد هذا التقليد إلى يومنا هذا.

0: أوروبا تعتبر أول العصر حق صناعة القهوة، لأنه تقريبا في أواخر 1800 في أول 1900 بدأت اختراعات كتير تنضاف على القهوة عشان تكون مستخدمة في بطرق تجارية أكتر، تتسرفس بشكل أسرع بنكهات أفضل، بحيث أنه النكهات الأفضل تستخلص للقهوة. فمثلا في إيطاليا في عام 1903 حصلت أول براءة اختراع من بازيرا، اللي هي صناعة القهوة مو بس بالموية الحارة، لا كمان بإضافة الضغط لتحسين الاستخلاص وزيادة سرعة استخلاص القهوة. بدل ما تصير القهوة في 3 دقائق، في 5 دقائق، في 10 دقائق، تصير في نص دقيقة إلى دقيقة بالكثير. بعدها بسنتين لابافوني صنع الكونسبت حق الإسبريسو الحالي، اللي هو يرفع ضغط القهوة لتسعة بار، ومن هنا بدأ اسم إسبريسو. إسبريسو هي القهوة المصنوعة بالبريشر، اللي هي بتصير تحت ضغط معين في وقت معين. ميزتها أنها خلت القهوة سريعة وفي متناول الجميع، وغيرت الطعم للقهوة. في نفس الفترة كمان حصلت براءة اختراع في أوروبا عن طريق وحدة ألمانية اسمها ميليتا، هذه اللي اخترعت الفلتر الورقي اللي احنا اليوم نشوفه مستخدم في القهوة الأمريكي، مستخدم في القهوة اللي بتتسرفس في الدول الإسكندنافية وفي ألمانيا إلى اليوم، وحتى في بلادنا العربية لما بتيجي بتروح تاخد قهوة أمريكي. فكرتها بدأت انه كانت هي تبغى تنقص الطعم المر اللي في القهوة، وتبغى قهوة صافية زي كوب الشاهي اللي موجود في بريطانيا وموجود في الدول الثانية، انه يكون موية صافية ولذيذة انه الواحد يشربها. وكان هذا في عام 1905.
1: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
0: اليوم في المقاهي، اليوم المقاهي التجارية بتقدم أكثر من شكل ونوع للقهوة. طبعا إحنا يمكن أشهر الأنواع عندنا في السعودية اللي نسمعها، اللي هي القهوة الأمريكي والكابتشينو. القهوة الأمريكي هي عبارة عن طريقة استخلاص القهوة بصب الموية على البن اللي موجود في فلتر. هذه طريقة منفصلة لصناعة القهوة. الطريقة الثانية اللي الناس بتطلبها دائما اللي هو الكابتشينو، هو عبارة عن أساس إسبريسو بطريقة الضغط والحرارة اللي تكلمنا عليها، بلس إنه بنضيف عليها حليب مبخر ومضاف عليه بخار بطريقة معينة عشان يسخن ويسوي هذه الحركة الكريمية أو الفومية في القهوة. طبعا في كمان اللاتيه برضو أساس إسبريسو وحليب مسخن بالبخار، في المكياتو برضو نفس الشيء أساس إسبريسو وحليب مسخن بالبخار، الكورتادو، الموكا اللي بينضاف عليها تشوكلت كمان، كل هذه أساسها هو الإسبريسو. فأنت بتصنع الإسبريسو وبعدين بتضيف عليه أشياء تغير شكل القهوة وبتسوي مشروب مختلف زي ما بنشوفه اليوم في السوق. ومن هنا طلعت الأسامي المختلفة، كانت بيست على كمية الحليب وكمية الفوم في القهوة.

والآن عزيزي المستمع، أصبحت تعرف قصة بداية اكتشاف القهوة وانتشارها في العالم كله. هنا، من هنا بدأت الحكاية. الجذور. يقدمها مؤيد عمر، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات، تعرف عليها هنا.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
5: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
6: مستمعينا اسعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من ريبورتاج. اليوم بيكون معكم في موقع جديد، او نتعرف اكثر على هذا الموقع، خليكم ويانا.

0: حلقتنا اليوم عن مشروع الري والصرف المؤسسة العامة بالأحساء، واللي تعد من أكبر وأقدم مشاريع الري في المملكة، واللي كان لها الأثر الإيجابي في انطلاق وتقدم مسيرة النهضة الزراعية بواحة الأحساء. الري والصرف أخذ شكل أل باللغة الإنجليزية، ممتد من شرق مدينة الهفوف بالأحساء إلى الشمال، يتخللها الكثير من القرى والبلدات. محافظة الأحساء عبارة عن مزارع واحة ترجع إلى آلاف السنين، وكانت معتمدة على المياه الجوفية الفوارة، واللي كان المزارعين يتناوبون سقاية هذه المزارع 24 ساعة من خلال تنظيم جداول استخدام المياه من غير أجهزة تروي المزارع. المؤسسة العامة للري والصرف بالأحساء مؤسسة تهتم بالمياه منذ تدشينها في عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه كأكبر مشاريع الري في العالم العربي. للحديث يسعدنا أن يكون معنا المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري الأستاذ هشام بن عبد العزيز ثنيان.
1: في عام 1438 أصبح دور المؤسسة يشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة، فبالتالي المؤسسة الآن تتجه إلى التوسع في إيصال خدماتها من خلال إنشاء بعض الفروع خارج المشاريع المقامة حاليا في المحافظات الأربعة أو في المدن الأربعة اللي هي الأحساء والقطيف ودومة الجندل والأفلاج. فالآن لدينا فرع في الرياض، وقريبا بإذن الله في منطقة المدينة المنورة، وكذلك منطقة عسير منطقة الجنوبية، وبعد ذلك لجميع مناطق المملكة حسب احتياج المناطق من مشاريع الري التي تقدمها المؤسسة.

0: جاء تنفيذ مشروع الري والصرف اهتماماً ودعماً للمزارعين في محافظة الأحساء اللي تضم أكبر واحة للنخيل في المملكة.
1: المؤسسة العامة للري بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية تقدم تسهيلات للمزارعين من أجل الحصول على أنظمة الري الحديثة. أنظمة الري الحديثة هذه مهمة جدا في وقتنا الحاضر من أجل الاستفادة القصوى من الإمكانيات المائية المتاحة. المؤسسة العامة لها دور كبير في تحديد احتياج كل حيازة زراعية وكل مزرعة من كمية المياه وفقا للمحاصيل والأشجار الموجودة داخل كل حيازة زراعية وكل مزرعة أيضاً.

0: اعتمد المشروع في بدايته على مياه العيون الطبيعية التدفق مثل عين الخدود وعين مسبعة والحارة والجوهرية والحويرات وغيرها، وأنشأت حولها بعض المسابح، وكان عدد العيون أكثر من 80 عين.
1: العيون كانت مورد أساسي للمزارع في الأحساء، فكانت تزرع كثير من المحاصيل الزراعية كالخوخ والمشمش، بخلاف زراعة النخيل المشهورة في محافظة الأحساء. ولكن مع جور الاستخدام السكني والصناعي في المحافظة أدى إلى نضوب هذه المياه، فبالتالي بحثت المؤسسة العامة للري على مورد مائي آخر، ووجدنا ضالتنا في المياه المجددة، وهي مياه آمنة 100% على المحاصيل وعلى الثمار التي تنتج من خلالها، فوفرت كميات كبيرة من هذه المياه من محطات ضخ مختلفة. كذلك وفرت أدوات ونظم لتحليل وقياس واختبار المياه هذه على مدار الساعة، فأسست مختبرات لجودة المياه تعمل باستمرار للتأكد من صلاحية هذه المياه للري وللمزارعين.

0: تم إنشاء شبكة من الطرق الزراعية تربط المزارع بالقرى والمدن لتسهيل انتقال المزارعين ونقل محاصيلهم وتسويقها.
1: بالتأكيد الطرق الزراعية من أهم الأمور التي يجب مراعاتها والانتباه لها، خصوصا في تأسيس بنية تحتية قوية. الطرق الزراعية هذه يتم من خلالها نقل الآليات والمعدات الخاصة بالمؤسسة والخاصة بالخدمات التي يحتاجها المزارع بشكل مستمر، سواء الكهرب، الاتصالات، نقل البضائع، نقل الأدوات الأساسية كالسماد، كالتربة التي يحتاجها يعني يحتاجونها بعض المزارعين. فهي من أساس أعمال المؤسسة في تأسيس واحة الأحساء وإيصال الخدمات الخاصة بها إلى جميع المزارعين.

تحقيقاً للخطط والبرامج الهادفة لدعم المزارعين وتشجيعهم، قدمت هيئة الري والصرف ضمن المشاريع التابعة لها العديد من الخدمات الإرشادية للحفاظ على مزارعهم.

0: وأكيد كان له الأثر الملموس لدى المزارعين، خاصة في مجال زيادة إنتاجية وحدة الأرض المزروعة.
1: المؤسسة العامة للري لديها مختبرات متنقلة تقوم بقياس جودة المياه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لمدة 24 ساعة، بحيث نتأكد من صلاحية وجودة المياه التي تصل إلى المزارعين. أيضا قامت المؤسسة العامة بمبادرة لإنشاء سوق للمزارعين، حيث أن هناك العديد من الأسواق المتفرقة والبائع المتجولين داخل أحرام المؤسسة، فقامت المؤسسة بتجهيز أماكن مخصصة وقامت بتسويق هذه الأماكن ودعم المزارعين فيها مجانا، بحيث يأتي المزارع بمحصوله بشكل يومي ويبيع هذه المنتجات للمستهلكين.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا واستفدتوا. في أمان الله.
2: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. نظام الطيبات مالئ الدنيا وشاغل الناس. أحيانا يكون في ترندات تنتشر بشكل كبير وبشكل غير مفهوم، تصبح من يوميات الناس وحديثهم. نظام الطيبات يمكن الكثير منكم سمعتوا فيه من خلال انتشاره الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي. هو نظام غذائي أطلقه دكتور مصري اسمه ضياء العوضي رحمه الله. هذا النظام يقوم على مجموعة من المسموحات ومجموعة من الممنوعات طبعا في الأكل، لكن المثير للجدل هو الانتشار الكبير لهذا النظام بشكل واسع، وأيضا تسجيل بعض الحالات اللي حصل لها مضاعفات خطيرة، بعضهم دخل العناية المركزة، ويقال أنه في بعض الدول بعضهم فقد حياته. والمثير للجدل أيضا أنه في كثير من الشهادات من قبل من جربوا هذا النظام أنه والله نظام مفيد، وأنه كان السبب في أنه يتخلصوا من كثير من الأمراض المزمنة لديهم. ويمكن هنا أصبح مثار الجدل ما بين نظام كما يقول المختصون يصادم الحقائق العلمية اللي يعني تعارف عليها الأطباء وخبراء التغذية لسنوات طويلة، وأرى الناس اللي يقول لك إنه أنا طبيب نفسي واسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وإنه إحنا استفدنا. وللأمانة أنا دخلت في كثير من اللايفات اللي لمؤيدي نظام الطيبات، عندهم قناعة كبيرة جدا إنه هذا النظام غير حياتهم وإنه استفادوا منه. وفي المقابل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية حذرت من هذه الأنظمة اللي ليس لها مرجعية علمية، وأنه في بعض المرضى تركوا أدويتهم، خصوصا اللي يتناولون الإنسولين، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وتعرضوا لأزمات وصلت إلى التنويم في العناية المركزة. اليوم بنتناول هذا الموضوع، وخصوصا أنه كمان في بعد نفسي لمسألة الترند وانتشار هذه الأنظمة بشكل أو بآخر. بتناولها من الناحية النفسية ومن الناحية العلمية الطبية، وأيضا بناخذ آراء خبراء التغذية. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. طيب اليوم موضوعنا نظام الطيبات، ما هو رأي المختصين؟ خلونا نبدأ في الجانب النفسي لأنه أيضا مهم. وعلى فكرة في كثير من الناس اللي يدعون أنهم جربوا هذا النظام يقول أنه له علاقة بتحسين المزاج والحالة النفسية. أرحب بضيفي الدكتور جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور جمال. في البداية، وش سبب أنه صار هذا الموضوع الترند؟ وش اللي يتحكم في من ناحية النفسية في أنه الناس يتقبلون نظام معين أو ترند معين ويدافعون عنه بشراسة كما نرى؟
4: أول شيء أرحب بالمستمعين وكل عام أنتم بخير، وإن شاء الله سنة جديدة علينا بإذن الله تعالى يكون فيها خير ورحمة وأمان للعالم كله. أول شيء المشكلة الترند هذه، أنا عندي أنه مثلا واحد يقول لك أنا أسأل مجرب ولا تسأل طبيب، هذه انتهينا منها، لأنه الآن معظم العلاجات أو العقاقير اللي تم إنتاجها هي في الواقع مجرب على أكثر من 24 إلى 240 ألف مريض. فلما يجي يقول لك أنا واحد أسألني أنا جربت، هذا مو صحيح. التجربة على شخص واحد، يعني لكل قاعدة شواذ، واحد على 2400 ولا 240 ألف مريض، هذا صعب شوية. الشيء الثاني يعني من المحزن المخزي أنه نحن العرب المسلمين من يعني اكتشفنا أو أنشأنا علم الكيمياء، وأبو حيان التوحيدي هو الذي يعني استخلص المادة الفعالة من الأعشاب ليخفف من التأثيرات الجانبية للأعشاب، ونأخذ المادة الحقيقية لهذه المادة المعالجة ونستفيد منها. والغرب يعني وضعوا لهذا الرجل صنم، يعني أكادوا يقدسوه في هذا الشيء. فنجد أنه في ناس يبدأ يرجع ب يعني يدغدغ مشاعر الناس، وخاصة ضعفاء. الضعفاء ذا مو بس يعني ضعيف نفس، في مريض يعني قد يصل فيه مرضى يصل يعني يعوذ بالله إلى اليأس من الله سبحانه وتعالى ورحمته. فيقول لك أنا جربت كل شيء فشلت. وهذا الرجل يتكلم يعني بمنطق قد يكون فيه نوع من المصداقية، وهذه المشكلة أنه أحيانا كثير
3: منطقه في جانب عاطفي كمان.
4: نعم، فأنت تجي تلاقي أنه في واحد دس يعني سم في العسل، أنه يبدأ يتكلم عن أنه هذه شركات الأدوية مبتزة، وأنه هذولا ويستخدم أشياء يعني معينة الناس قد يكون متفقين عليها. ولا أدوية ليست يعني كتاب منزل ولا قرآن منزل، يعني لكل شيء له تأثير جانبي. فهذا الرجل يعني استغل وضعه كأنه هو طبيب، وإحنا ما نتكلم بس عن هذا، في ناس كثير يطلعوا في المنتديات، وأحيانا منهم سبحان الله ما يكون طبيب. يعني أنا أعطيك بسيط مثل بسيط، في اجتماع في هارفارد قبل 3 شهور في مارش، يعني نتكلم إحنا قبل شهرين وثلاثة شهور، أمريكا الآن هي بدأت تصطاد هؤلاء الناس سواء كانوا عرب أو أجانب أو أمريكان، إنه وجدوا إنه في معظمهم قد يكون منتحل الشخصية، وفي منهم منهم أطباء في القائمة السوداء لي يعني إساءة المهنة، أو اللي هو عندهم أخطاء طبية تكون تكاد جسيمة وقد تم إيقافهم. فهذول يطلعوا يغردوا، أحيانا يبدأ يحط لك موقع ويقول لك أنا أعالجك كطبيب نفسي أو أخصائي نفسي أو طبيب أعطيك أعشاب. وهذا مو بس في السعودية، ولا هو ذا الطيبات هو الواحد، في أمريكا كثير. يعني تصور يعني أخي العزيز أنه في أمريكا الآن من الطب البديل اللي هو بالأعشاب فقط، تكلم أنت عن حوالي 500 مليار الناس تتكلم عنها دخل لهذه الشركات، لأنه هي أول شيء بريئة ما تقدر أنت تحاسبها ولا تحاكمها، لأنها هي تدعي أنها هي أعشاب، فبالتالي أنت ما ترفع عليها قضية، لأنه يقول لك أنا ما جربت على أحد. أنا قلت أن هي أعشاب، وشوف كل الأعشاب الموجودة في
3: العالم. على طريقة إذا ما نفعك ما يضرك، وهذه للأسف أنه البعض ينظر إلى أنه شيء كل شيء يصنف على أنه مثلا.
4: هذه جميلة الكلمة. الشيء الآن مخيف أن أخاف منه، الطبيب يدرس إلى 30 سنة عشان يصف علاج واحد فقط. يجي إنسان يدخل على تشات جي بي تي، ولا يجي يتكلم مع جوجل، ولا يقول أنا والله الدواء ذا مناسب لي. طب أنت بناء عليش أنت عندك صحتك، علاماتك الحيوية، تحاليلك، وظائف كبدك وكلك تسمح لك أن تأخذ هذه العشبة؟ يعني في أعشاب كثيرة بدون ذكر أسماء عشان لا نقول إحنا ضد عشبة ولا عشب معين. في ناس دخلوا في المستشفى عندنا في العناية المركزة،
3: صحيح، وفي ناس فقدوا حياتهم. طيب دكتور، من ناحية نفسية يعني شفنا ناس يدافعون عن هذا النظام بشراسة، وبعضهم يكون أصلا طبيب، وبعضهم يكون مختص تغذية يدافع عن هذا النظام. البعض فسر ذلك بأنه التأثير النفسي أو البلاسيبو إفكت، أنه الواحد يتخيل أنه هذا مفيد له، بالتالي جسمه يبدأ يتفاعل ويعطيه بعض الإيحاءات أنه مفيد له. هل هذا التفسير العلمي للتحسن اللي يشعر فيه؟
4: جميل. شوف، أول شيء حتى في القرآن الكريم يعني النفس أقوى شيء. النفس إحنا ما يعني ما ننسى سيدنا يعقوب عليه السلام، أنه بس أنه هو فقد ابنه وهو عارف وعنده العلم أنه هو حيعود له يوسف، فقد البصر كاد يموت. تمام، فهذه يسموها الآن اللي هو العمى أو الفقدان البصر النفسي. في ناس يصير عنده أرتكارية نفسية، في ناس يصير عنده ضغط توتري، في ناس يوصل إلى مرحلة أنه كأنه جاته نسميها القلب المكسور. فإحنا دخلنا في أشياء قوة النفس. حتى الأدوية إحنا نجربها على المرضى في التجارب لازم تكون فعاليتها أكثر من 60%، لأنه العلاج الإيحائي 60% وهو نسبة عالية جدا. فإذا أحد جاء وتكلم وقال لك والله أنا طبت، تقول له طيب هذا التحسن استمر كم؟ يوم، يومين، شهر، شهرين؟ ولا استمر خلاص انت طبت. يقول لك لا والله انا دوبي بادئ وحسيت اني احسن. هذا اللي هو نتكلم عنه الاستجابه النفسيه الايحائيه. ولذلك تلاقي في ناس اندفع على طول من يوم ما حس انه هو تحسن. هو طبعا ما هو داري هو الدواء ولا العلاج الايحائي بالنسبه له، انه هو بدا يكتب وبدا يغرد وبدا يحارب مع الرجل هذا كانه هو قريبه او هو، وبعدين يندم على ما كتب. وفي ناس يستحي انه يكتب انه هذا غلط. ففي ناس معه طبعا، في ناس مستفيدين. يعني احنا ما نقول ان هو الاطباء ملائكه ولا هم شياطين، لكن الطبيب يجتهد في علاج المريض ويقسم على كتاب الله انه ما يؤذي المريض. واحنا تربينا كما تربى الناس كلهم، اذا انت ما تقدر تستطيع ان تساعد انسان ما تضره. ففي ناس كثير يعتقد انه اذا جاء الضرر انه هذا الدكتور متعمد او هذا، لكن هو ما هو كان قصده انه يضرك ولا شيء، ولكن بناء على ابحاث. بس الاعشاب هذه ما عندك ابحاث عليها. يعني ما طيب. وجدنا فيها اي موقع علمي، لكن اللي يسوقها ياخذ عليها فلوس.
3: طيب دكتور، ما تشوف انه برضو الاطباء بالذات اللي يكون عنده حضور اعلامي

0: قادر انه يخاطب الجمهور، ما تشوف انهم مقصرين في انهم يوصلون المعلومه بشكل مبسط للناس عشان ما يكونون ضحايا لمثل هذه الترندات؟
1: والله شوف احنا الان، وهذه انا اشكاليه ايدك فيها، انه يجب يكون هناك نوع مو بس من التوعيه، نوع من انه هؤلاء الناس يعني هو حتى حمايه المواطن، لان المواطن هذا قد يكون متعلم، قد يكون مثقف، قد يكون جاهل، انت بتتكلم شريحه كبيره جدا. فيجب أن يكون هناك حتى اللي يظهر ويدعي شيء يجب أن يكون عنده هناك مرجعية، ما عنده مرجعية يجب أن يعاقب، لكن من أمن العقاب أساء الأدب. ففي ناس تطلع من لا موقع ولا شيء ويلبس روب ويلبس لك الجاون حق المستشفى،
0: بعضهم هو طبيب أحيانا بس يلبس روب وسماعة على الكتف و...
1: أيوة، وأنت تقول هذا مين يعني. أنا بس أعطيك مثال بسيط جدا، واحدة من المرضايا اتصلت قالت أنا في الدكتور يتكلم ويتكلم بمنطقية جميلة جدا، تعرف الموقع؟ قلت لها يا ستي هذا كان شغال في مستوصف استقبال، موظف استقبال وترك، بدأت تبحث عنه وجدت أنه هذا الشخص في الأخير أنه هو فنان ومتخصص في تقمص الشخصيات. يعني تصور أنت فين رحنا إحنا؟
0: لأنه قدر يخاطب الجمهور ويوصل لهم أكثر من المختص.
1: اسلم فمك، وصل إلى مرحلة أنه هو كما قال خير خلق الله وما ينطق عن الهوى، خاطب الناس على قدر عقولهم. فمشكلة الطبيب أحيانا يتكلم كأنه يتخاطب مع علماء أو أطباء في كلية الطب، وهو لا يدرك أنه يتخاطب مع ناس
0: شرائح مختلفة من المجتمع.
1: فهذا هذا المصيبة. فيجي هذا الرجل أو هذه الشخص ويبدأ يغرد بأشياء الناس هم أصلا متلهفين، يعني عارف اللي جيعان يدور أكل، المريض هذا يدور شفاء، وجاء هذا يعني
0: بالذات اللي عنده مرض مزمن يعاني منه سنوات، يعني يتعلق يعني في قشة كما يقال.
1: أيوة، أنت طبعا الآن أنت تتكلم عن مو هذا المصيبة، المصيبة أنه حتى العلم الآن أصبح يطلع أشياء جديدة وحديثة وسريعة، يلا الإنسان كطبيب يواكبها، فما بالك بالمريض أنه الله في علاج الآن زي ما تكلم عن العقاقير للسرطان، الله يجيرنا ويجير المستمعين، الآن نتكلم عن علاج ناجع للسكر، الآن في زراعة حقة القرنية، كل هذه سريعة جدا. الإنسان مو قادر يلحقها كطبيب أو كاستشاري، فما بالك بالناس اللي هم
0: ما بالك بالناس العاديين
1: مساكين يعني.
0: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي، شكرا لك على كل هذه المعلومات يا دكتور.
1: شكرا يا سيدي، أهلا
2: وسهلا. نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
6: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نظام الطيبات، ماذا يقول المختصون؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. نرحب بالدكتور عماد خوجة، استشاري طب الطوارئ، الأستاذ المساعد بكلية الطب. حياك الله دكتور عماد. وش تفسيرك يا دكتور لهذا الانتشار بين قوسين الترندي الكاسح لما يعرف بنظام الطيبات؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله أكون خفيف ولطيف عليكم. أنا أتوقع الموضوع له جزئين. الجزء الأول أنه الحدث اللي صار أنه الدكتور نفسه اللي كان يتكلم عن النظام كان بيروج قبل ربنا يرحمه ويتغمده في واسع فضله، أنه لو حصل له حاجة معناته أنا النظام حقي كويس، وأنا الشركات بتحاول يعني تمنعني أن أتكلم وتواصيل.
2: فكرة المؤامرة كما يقال. على فكرة هذا الطرح، يعني كلامك مهم يا دكتور، أنا لاحظته في الناس اللي يدافعون بشراسة عن هذا النظام، يبدأون يشككون في المنظومات الصحية والمنظومات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشكل واضح.
3: صحيح. فهي نظرية مؤامرة، وهذه النظريات ترى تلاقي رواج كثير عند الناس، بالذات الناس اللي ما يحبوا يسمعوا الكلام اللي أو ما يعجبهم الكلام الواقعي. السبب الثاني يتطور أنه يعني بعض المرضى ضعاف والضعيف يتعلق بقشة، فلما يسمع أنه في شيء ممكن يساعد ممكن يسوي زيه زي أي أشياء تانية ما لها أي أصول طبية ولا لها أي قواعد طبية، فتلاقي الناس خلاص الغرقان يتعلق بقشة فيمشوا على الموضوع حق نظام الطيبات.
2: طيب دكتور، هم يردون برضو أن يقولوا ظهرت أنظمة ثانية مثل نظام الكيتو، نظام حمية الماء، نظام حمية الرز، ولها تأثيرات أحيانا تكون سلبية أكثر من ما يسمونه بنظام الطيبات، وما سمعناكم تتكلمون عنها ولا أثير ضجة حولها. وش ردك على هذه النقطة تحديدا؟
3: يعني خلينا نفصل فيها شوية. حمية الماء وحمية الرز أنا حقيقة أسمع منهم الآن من حضرتك، ففعلا هو ما صار عليها ضجة كبيرة. الكيتو شيء مختلف، لكن أنا أتوقع أكثر الضجة صارت بسبب زي ما حضرتك قلت نظرية المؤامرة، وأنه لما الراجل أتوقع الموضوع بدأ ينتشر. يعني هو كان عايش ما كان أحد يسمع عن النظام حقه ولا أحد يتكلم عن النظام حقه، وهو كان نفسه يسوق للنظام هذا.
2: على فكرة ترى هو نفس مجال تخصصك الله يرحمه، هو استشاري طب طوارئ، فما أعرف كيف دخل على أنظمة التغذية، هذا تخصص أصلا مستقل بحد ذاته.
3: والله أنا ما أتوقع أنه استشاري طب طوارئ، أنا أعتقد أنه استشاري عناية مركزة. لكن فنحن الحمد لله بريئين.
2: لا أنا أقصد أنه التخصص برضو، يعني التغذية لها مختصين فيها. طيب دكتور برضو وش تفسيرك، لأنه أنا والله تابعت كثير هذا الترند لأنه منتشر بشكل كبير، حتى في مثلا ناس يقدم نفسه على أنه طبيب وما أدري هل هو طبيب ولا مو طبيب، أنه يقول والله أنا جربت واستفدت، وخصوصا الناس اللي عندهم مثلا اللي يسمون القولون العصبي، ارتجاع المريء، غيرها من المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي، يقول استفدت. وش التفسير العلمي لذلك؟
3: يعني التجارب الشخصية إذا كانت على الأشخاص بس فهي لا تعمم مع الجميع، وهذا أساس الطب البراهين. الطب البراهين هو إذا مثلا في دواء معين أو دواء يدينا تأثير معين عند شخص أو عند مجموعة من الناس، فنحن نبدأ ندرسه، إذا قدرنا نثبت أنه والله هذا التأثير ولا هذا الأثر من هذا الدواء فنبدأ نشتغل فيه مع الجميع. فكونوا أي شخص حصلت له أي تجربة ونحن ما احنا قادرين نعيدها مره ثانيه او ما تنطبق على اشخاص غيره، معناته هذا حاجه يعني شيء عرضي حصل ولا يعتد به في القوانين الطبيه ولا في المفاهيم الطبيه.
2: وتاكيد لكلامك انه معظم هؤلاء معظمهم ما دعم ادعائه بفحوصات مثلا قبل النظام وبعد النظام انه في تحسن في مثلا وظائف الكلى، وظائف الكبد، الكوليسترول، السكر التراكمي، فهذا برضو مهم. طيب دكتور، بما انه انت استشاري طوارئ، هل مرت عليكم حالات قال انا اتبعت النظام تدهورت صحته ولا دخل في حاله طارئه؟
3: صحيح، انا بس اضيف لتعليقك الاول.

0: البلاسيبو إفكت. يعني هو يعني في قد الشخص ياخذ دواء والدواء هذا ما له اي اثر،
1: دواء وهمي، التاثير الوهمي للدواء.
0: صحيح، ايوه، وهذا نحن في الطب نعتد به. يعني نحن لما نسوي دراسات على الادويه حتى المرضى اللي ما نعطيهم الماده الفعاله نعطيهم دواء بنفس الشكل وبنفس الاسلوب عشان نلغي تاثير الدواء الوهمي او البلاسيبو إفكت. فهو موجود وقد حقيقي الانسان يحس به ويحس انه هو تحسن او يحس انه خفت الالام حقته، بس هو كلها بلاسيبو إفكت، ما له اي ماده فعاله او اصول علميه. بخصوص الحالات الطارئه، صحيح، يعني انا حصل معايا ومع الزملاء مرضى كثير مع الاسف يوقفوا الادويه حقتهم، اللي هي مثلا يكون عنده مريض سكر ويوقف علاجات السكر على اساس انه ماشي على نظام الحميه حق الطيبات، ويجينا بمضاعفات مع الاسف الطوارئ، بعضهم جلطات لا قدر الله، بعضهم غيبوبه بسبب السكر. ف يعني انا اتفهم انه الناس بتسمع، ويمكن هذا انا اعتب على نفسي وعلى زملائي في القطاع الصحي، انه ما وعينا المجتمع او الناس ما صارت ترجع لينا في الاشياء هذه. يعني انا كنت اتمنى انه اذا في احد عنده اي سمع عن نظام او سمع عن طريقه معينه او سمع عن حاجه جديده يكون في ثقه عاليه في الاطباء الموجودين ويسالهم عنه وهم يجيبوا اجابات وافيه بدل ما يبدا يطبق بنفسه ويرجع بمضاعفات.
1: طيب، هالة المرضى كم لهم ماشيين على هذا النظام، ومتى لاحظوا التأثيرات اللي يشوفونها إيجابية، ومتى بدأ الانتكاس؟
0: أنا أعتقد ما أعتقد في أوقات معينة، وهو ترى يعني الموضوع عشوائي كثير من اللي أنا بشوفه، يعني وما أعتقد إنه هو نظام دقيق ممنهج، يعني هو كلها نصائح عامة. وحتى أفتكر أحد الزملاء وراني إنه الراجل كان يقول كلام بعدين صار يقول عكس الكلام اللي كان بيقوله أول. وحتى الناس لما تمشي عليه في عشوائية عالية ومزاجية عالية في الموضوع. فما أعتقد إنه نظام واضح وله معايير واضحة بحيث إنه نعرف إنه متى إذا مشيت عليه إيش يصير، أو إذا أنت عندك الأمراض هذه إيش حيطلع معك. ما الامور يعني عشوائيه بشكل اكبر من
1: انك
0: تقدر تتوقع اي شيء.
1: طيب، الناس اللي يشوفون انه بالنسبه لهم صار خلاص لايف ستايل او اسلوب حياه، وش ترد عليهم يا دكتور؟
0: والله انا انصحهم انهم يرجعوا للاطباء والمعايير والعلاجات الطبيه اللي هي موجوده من سنوات طويله واثبتت كفاءتها واثبتت فعاليتها. صعب جدا انه يطلع شخص واحد في مكان واحد بنظام ما حد في العالم غيره كان عارف عنه ويكون هو الحل السحري. انا اتفهم انه الناس تتمنى انه يكون في عصاية سحرية او حل سحري لجميع مشاكلهم الصحية وجميع الامراض اللي بيعانوا منها وبيتعبوا معاها، لكن مع الاسف لو هي موجودة كان الناس كلها استخدمتها.
1: طيب، في ناس للأسف أنه مثلا عندهم آبائهم كبار في السن وعنده أمراض مزمنة زي السكر والضغط، ويقول لك أنا والله بدأت مع الوالد وبناء على انخفاض السكر أنا قللت الجرعات بشكل تدريجي، وفي حالة ظهرت تتكلم بهذه الطريقة، كيف يمكن نوصل لهم رسالة توعوية أنه هذا المريض بالذات إذا كبير سن، إذا طفل صغير، هو أمانة عندك أنت، وما يعني الأرقام انخفاضها أو ارتفاعها أنه هذا الشخص مثلا من عندك تأخذ قرار أنه توقف له العلاج؟
0: صحيح، وبالذات الآباء والأقارب وأنفسهم، يعني أنتم ما أنتم حقول تجارب، التجارب تزيد من قبل المختصين، ولو إنها مفيدة حيتم تعميمها على الجميع، وما في طبيب، يعني هي أمانة علمية وأمانة طبية إنه يكون في غذاء معين أو نظام معين مفيد وهو يمنع الناس عنه. لكن أنا أنصحهم إنه والله يرجعوا لطبيب الطبيب المختص اللي ماشي على العلاجات الطبية ودرس طب أكثر من بعضهم، من الطب نفسه 7 سنين لكن بعضهم تخصصات دقيقة لعشر إلى 12 سنة. فيرجعوا لهم ويأخذوا رأيهم في كل خطوة يسووها. وصحة الإنسان وصحة وجسده هذا أمانة عنده. فالواحد ما يعرف قيمة النعمة إلا بعد ما يخسرها، وأنا أتمنى أن الناس ما تجرب، ترجع للمختص وتأخذ منه وتستفيد منه وبعدين تأخذ قرارات بطريقة صحيحة.
1: طيب دكتور، أنت للأمانة من الأطباء اللي حضورك جميل إعلاميا وتسهل المعلومة، لكن للأسف أنه في كثير من المختصين ما عندهم هذا الأسلوب اللي يقدروا يوصلونه للإنسان العادي، يسهلوا له المعلومة الطبية المعلومة العلمية، وعشان كذا صار فيها انتشار لبعض المفاهيم الصحية الخاطئة بسبب غياب الناس اللي ممكن يوعوا الجمهور بشكل مبسط تسهيل المعلومة. فكيف نقدر نوصل للشريحة الأكبر من الناس اللي بالفعل يحتاجون إلى الرأي العلمي المختص؟
0: صحيح، وأنا أثني على كلامك أكثر، إنه نحن في كليات الطب بشكل عام مع الأسف نركز كثير على المعلومات الطبية، لكن ما نركز على طريقة أخذ المعلومة أو توصيلها للمريض.
1: أي بعضهم يطلع بمصطلحات طبية مختصة وكأنه يتكلم في محاضرة لطلب الطب، فللأسف الجمهور ما يوصل للمعلومة العلمية الصحيحة، ويروح عند واحد مثلا يبسط له المعلومات بشكل أو بآخر حتى لو يخاطئ، بس أنه وصل لعاطفته، وصل لعقله، وصل لفهمه.
0: صحيح، وتأكيدا على كلام حضرتك، جزء أنا ما أحب أعمم، لكن الطب الشعبي جزء كبير منه ترى هو بس التواصل وتفهيم الناس من قبل شخص ما عنده أي خلفية علمية جيدة. فهذا العتب على الأطباء والعتب علينا نحن كمجتمع طبي، إنه ما عرفنا كيف نوصل المعلومة للمرضى. يعني أنت مهما كنت طبيب متميز ومهما كان العلاج أحسن علاج في العالم، إذا المريض ما اقتنع إنه يأخذه فهو غير مفيد. والدور يعني أنا كنت سعيد جدا إنه حضرتك عرضت الموضوع هذا في الإذاعة وبتكلموا عنه، وأعتقد هذا الدور اللي مطلوب مننا جميعا، إنه نبدأ نحاول نوعي ونعرف الناس بالصح والخطأ. بعض الأحيان المواضيع يعني هذه الكلام فيها قد يعطيها أهمية وهي غير مهمة، لكن أنا أتصور إنه موضوع نظام الطيبات كبر كثير، وأعتقد صار الرد عليه بشكل مباشر مهم، إنه الناس بدأت تمشي عليه، يعني في الطوارئ بنشوف الحالات، وشيء محزن يعني صراحة، هو نقص وعي، والوعي مسؤولين نحن عنه كلنا كمجتمع.
1: وش كان ردة فعل هؤلاء الناس الله يقومهم بالسلامة بعد ما لمسوا بنفسهم إنه هذا النظام ضار؟
0: يعني الناس تندم، لكن أنت تندم بعد ما فات الأوان، وآخر حاجة تبغى تتعلمها انك تتعلم بالتبعات. يعني انا اتمنى انه مثلا قبل اجيني جلطه لا قدر الله، وقبل اجيني المريض جلطه، انه يعرف انه والله هذا يودي بي للطريق ذا، وافضل انه يبعد عنه، ولا شيء اتعلم بانه جيني الجلطه وبعدين اعرف انه خطا. فهذا المحزن والمزعج، انه الناس تستوعب بس تستوعب متاخر.
1: طيب انا اتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عماد خوجة، استشاري طب الطوارئ، الاستاذ المساعد بكليه الطب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم وفرصه سعيده.
2: لا جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.

0: نظام الطيبات كما يسمونه ورأي المختصين هو موضوعنا اليوم في نقاش. خلوني أرحب بالأستاذة أروى باجخيف أخصائية التغذية. حياك الله أستاذة أروى. في البداية، ما الذي يجعل بعض الأنظمة الغذائية تنتشر بسرعة كبيرة بين الناس وتتحول إلى ظاهرة مجتمعية، إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: أهلا وسهلا، مساء الخير. طيب، أي نظام يوعدك بنتيجة سريعة هيكون له قابلية أعلى أنه ينتشر بصورة أكبر، لأنه إحنا بطبيعتنا كبشر نحب الحلول السريعة. لو أحد قال لك مثلا هتخسر 5 كيلو في أسبوع، غالبا هذا الشيء حيجذب انتباهك أكثر من لما شخص يقول لك مثلا غير عاداتك بالتدريج عشان توصل لنتائج تدوم. الجملة الأخيرة قد تكون مملة بعض الشيء أو دمها تقيل. كمان السوشيال ميديا وقصص النجاح تلعب دور كبير، خصوصا لما تشوف النتيجة النهائية لشخص مثلا حاط صورته قبل وبعد بدون ما تعرف التفاصيل أو التحديات اللي مر فيها الشخص، يقول لك أنا مشيت على النظام الفلاني. فالناس إيش؟ تتحمس وتقلده بدون ما يبحثوا وراء الدراسات والأبحاث والعلم وراء الموضوع. فمرة مهم أنه نتذكر انتشار نظام غذائي لا يعني بالضرورة أنه مناسب أو صحي للجميع.
0: طيب، وش تفسيرك أستاذة أروى؟ لأنه في ناس يطلعون يقول لك أنا والله جربت النظام الفلاني، نظام الطيبات، نظام الكيتو، أي غيرها من الأنظمة الغذائية، وكان ناجح وتخلصت من أمراض، ويذكر لك بعض الإيجابيات بشكل أحيانا مبالغ فيه.
1: هو يعني شوف، أنا دائما أقول اللي ينفع صاحبك مو شرط ينفعك. كل جسم يختلف، يعني ممكن أنه مثلا في نظام الطيبات في مسموحات وممنوعات. طيب، في شخص ما مشي على أي نظام في حياته، وخلينا نقول مثلا يعاني من التهاب القولون، فهو لما منع أصناف معينة حس بتحسن لفترة قصيرة وناسبه هذا الشيء، فيجي يعني يتكلم بتجربته في مواقع التواصل، يكون شخص مشهور مثلا عنده متابعين، فالناس ممكن أنه يقلدوه بدون ما يفهموا ليش ناسبه مثلا.
0: طيب، وش أهم العناصر أستاذة أروى اللي يجب أن تتوافر في أي نظام غذائي ويكون متوازن للحفاظ على الصحة ووظائف الأعضاء والخلايا؟
1: حلو، النظام المتوازن هو اللي يوفر لجسمك احتياجات أساسية بدون لا إفراط ولا حرمان، يعني في النص. بشكل عام، إيش يحتاج الإنسان؟ المجموعات الغذائية، مصدر جيد للبروتين، خضار فواكه متنوعة. طبعا في مشاكل كثير مع نظام الطيبات والخضار. الكربوهيدرات مناسبة كمان حسب الحالة، مثلا لو شخص جاني عنده سكري أو مقاومة إنسولين ما هعطيه كمية كربوهيدرات مثلا مثل شخص رياضي يحتاج الكربوهيدرات، أو طفل مثلا في مرحلة نمو برضو يحتاج كربوهيدرات.
0: أنت تتكلمين أستاذ أروى عن الكربوهيدرات المعقدة زي الرز والمكرونة، ولا بشكل عام كربوهيدرات؟
1: والله شوف، بشكل عام، لأنه التغذية هي عبارة عن بحر. لما يجيك شخص رياضي ممكن أنت حتعطيه فواكه مثلا أكثر من شخص عنده مقاومة إنسولين أبغى أحميه من مرحلة ما قبل السكري والسكري وغيره. فبشكل عام.
0: طيب،
1: الألياف كمان.
0: في كثير من الأشخاص دائما يبحثون عن إنقاص الوزن، كيف يمكن تحقيق نتائج جيدة دون الإضرار بالصحة، وأن يكون في نقص في عناصر مهمة، معادن، فيتامينات، من خلال مثلا بالذات نتكلم عن الحميات اللي تفتقد لبعض الأطعمة اللي فيها عناصر مهمة؟ نأخذ مثال الطيبات، انت تكلمت عن الألياف، لأنه من ضمن الممنوعات في هذا النظام أنه ما تأكل خضروات، وزي ما نعرف الخضروات فيها ألياف اللي هي مهمة في العملية الهضمية، في الامتصاص، في غيرها من الأمور.
1: طيب، أنا صراحة ما أحبذ أي نظام يوعد بحلول سريعة، بس لكن لو الشخص كان مصر أنه يبي يجرب هذا النظام، فحقول له في حاجات مهمة تقلل من الأضرار. أهم نقطة أنك تحافظ على كميات بروتين جيدة اللي هي تقريبا 1.6 جرام لكل كيلو جرام للشخص عشان لا يخسر عضلات. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أنه يضيف تمارين مقاومة برضو عشان يحافظ على العضلات. ما ينزل كثير في السعرات الحرارية.
0: بس عشان يستفيدون المستمعين، تمارين المقاومة لازم بأوزان ولا بدون أوزان؟
1: تنفع بوزن الجسم أو بالأوزان. يعني يحبذ أنه يستخدم الشيئين، يعني بكذا مرات كذا مرات كذا.
0: طيب
1: أقل شيء مرتين لثلاثة مرات في الأسبوع.
0: طيب كيف يستطيع المستهلك التمييز بين المعلومات الغذائية الموثوقة وبين النصائح أو التجارب الشخصية اللي نشوفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وناخذ مثال اللي هو موضوع ما يسمى بنظام الطيبات.
1: عفوا الصوت قطع.
0: المستهلك كيف يستطيع أنه يميز بين المعلومات الغذائية الموثوقة وبين النصائح المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المبنية على تجارب شخصية؟
1: أيوة، أنا دائما أقول لهم أسألوا نفسكم ثلاثة أسئلة. طيب من أولا، من قال هذه المعلومة؟ هل هو شخص مؤهل أو لا؟ وما يكفي، في بعض المؤهلين يعني مع احترام الشديد يكون هو أوكي متعلم لكن مو على اطلاع بالآخر التحديثات. فحنسأل كمان السؤال الثاني، إيش مصدره العلمي؟ بمعنى هل كلامه وراء دراسات وأبحاث أم مجرد تجارب شخصية؟ آخر سؤال، هل توجد أدلة علمية تدعم كلامه هذا؟ أم هي دراسة واحدة استند عليها مثلا؟
0: طيب أنا باقي معي دقيقة أستاذة أروى، وهذا السؤال مهم، وش المؤشرات أو العلامات اللي تستوجب التوقف عن أي نظام غذائي، سواء الطيبات سواء كيتو سواء الحميات المختلفة، ومراجعة المختصين بشكل فوري؟
1: الدوخة المتكررة، تعب شديد ومستمر، تساقط شعر ملحوظ، تغير هرمونات مثلا، اضطرابات في الدورة الشهرية، الشخص يضطرب علاقته مثلا مع الأكل، يصير منشغل بشكل مفرط بالأكل، دائما يشعر بالذنب والخوف تجاه الطعام. هذه أهم الإشارات اللي تستوجب أنه يوقف ويروح لمختص على طول.
0: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة أروى باج خيف، أخصائية التغذية، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: الموضوع طبعا مهم ومنتشر بشكل كبير، وإن شاء الله بنخصص حلقات مقبلة لهذا الموضوع الهام. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي وليال رواس ومعتز سمير بخش. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: الآن صحة ورياضة على جدة FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين. أرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم مستمعينا راح نناقش موضوع كثير من الناس يعتقدون أن الأمراض اللي أصابت الوالدين أو حتى الأجداد ستنتقل إليهم حتما، وأن الجينات هي التي ترسم مستقبل الإنسان الصحي منذ ولادته. لكن العلم الحديث كشف أن الصورة أكثر تعقيدا وإثارة مما كنا نتصور. الجينات ممكن ترفع احتمالية الإصابة صحيح ببعض الأمراض، لكنها لا تعني بالضرورة أن المرض سيحدث، كما أن نمط الحياة والتغذية والنشاط البدني والنوم أيضا ممكن تلعب دور كبير جدا في كيفية عمل هذه الجينات وأيضا التعبير عنها. في هذه الحلقة راح نستضيف الدكتور اللي هو الأستاذ الدكتور فؤاد المطيري، البروفيسور أستاذ الوراثة الطبية وطب الأطفال بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، واستشاري الوراثة الطبية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض. راح نتعرف إن شاء الله على أحدث ما توصل إليه العلم في عالم الوراثة، نجيب على أسئلة تهم كل أسرة. هل يمكن الهروب من التاريخ المرضي للعائلة؟ هل الفحوصات الجينية تكشف كل شيء؟ متى تكون مفيدة فعلا؟ وكيف نتعامل مع القلق الذي قد تسببه نتائجها؟ حياك الله بروفيسور فؤاد، يا أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك كل خير.
6: يسعد صباحك أستاذ محمد.
5: يا هلا فيك، سعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا دكتور، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع.
6: أكيد بوجودك أستاذ محمد يكون إن شاء الله فيه إثراء، وأنت ما شاء الله يعني أعطيت مقدمة متخصص ما شاء الله عليك.
5: الله يسعدك يا دكتور. طيب نبدأ دكتور بتعريف الجينات، وش نقصد فيها؟
6: جميل جدا، طبعا سؤال كبير، لكن احنا خلينا يعني نتطرق لبعض التعريفات اللي ممكن تساعد في فهم يعني ما سنقوم بالحديث فيه. يعني خلينا نقول مثلا في البداية الوراثة كتعريف، يعني عندنا الوراثة وعندنا الوراثة الطبية. فالوراثة هي انتقال المعلومات البيولوجية، طبعا جسم الإنسان فيه كثير من المعلومات البيولوجية اللي ممكن تكون تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وتكون عبر المادة الوراثية الموجودة داخل الخلايا. يعني ببسطها بشكل آخر، يمكن تشبيه الجينوم البشري كتالوج أو كتاب ضخم يحتوي يعني على جميع التعليمات اللازمة لبناء جسم الإنسان وعمله. وحقيقة يعني أصبحت الوراثة الطبية أو الوراثة بشكل عام أداة للوقاية أكثر من أنها كونها فقط وسيلة للتشخيص. ليش؟ إنها خلقت معرفة مبكرة بالمخاطر الوراثية والاستفادة من

0: البرامج اللي ممكن تكون تفيد في الوقاية من كثير من الأمراض مثل الفحص المبكر أو الإرشاد الوراثي، وهذه تساعد كثير من الأسر على اتخاذ قرارات صحية واعية، وتمنح يعني كثير من الأشخاص فرصة لحياة صحية. وانت ذكرت في في في في في مقدمتك هالجزئيه من الاشياء هذه وتكشف طبعا طبيعه ظهور الامراض قبل ظهورها وحتى حدوث مضاعفاتها. فلو بنتكلم مثلا عن يعني عن بعض التعريفات عشان نفهم ما سنقوم بالحديث عنه.
1: يعني اول شيء بس خلينا نفهم دكتور انه وش الفرق بين الجينات وبين الوراثه عشان بس نحدد مسار الحوار. اي نعم تفضل.
0: صحيح. فمثلا لما نقول الحمض النووي، الحمض النووي احنا نقصد فيه الماده الوراثيه الاساسيه. ولما نقول مثلا الكروموسومات هي الحزم اللي يحفظ فيها الدي ان اي او الحمض النووي داخل خليه، طبعا معروف عددها 46 كروموسوم. الجينات تحتوي على تعليمات لصنع مواد معينة تساعد في وظائف الخلايا. والطفرات الجينية هي اللي تنتقل، وهي التغييرات اللي تحدث في المادة الوراثية، وممكن تكون طبعا حميدة وممكن تكون مرضية. فالفرق بين مصطلح الجينات ومصطلح الوراثة فرق شاسع. نقدر نقول ان الوراثة اشمل، تشمل الجينات واشياء اخرى. نقدر نقول ان الجينات جزء من المنظومة الوراثية وليست هي المنظومة.
1: طب الصفات الوراثية بالضرورة تنتقل من الآباء للأبناء دكتور؟
0: صحيح. طبعا الصفات المرضية والصفات الغير مرضية، يعني مثلا الطول، لون الشعر، لون البشرة وأشياء أخرى، بالإضافة إلى الصفات اللي إحنا يعني ممكن يكون صدد حديثها اليوم أكثر اللي هي الصفات المرضية.
1: يعني فمن كلامك أنه كل ما نرثه من والدينا يكون موجود أصلا داخل الجينات، صحيح؟
0: صحيح. طبعا نسبة الوراثة دائما تكون نسبة الـ 50-50 أو الـ 50-50، فنص المكون الجيني يكون موروث من الأم ونص الآخر يكون موروث من الأب بالتساوي.
1: طيب بروفيسور فؤاد، وش الفرق بين المرض الوراثي والمرض العائلي ولا كلهم سوا يعني؟
0: طبعا المرض العائلي والمرض الوراثي هي فقط مرادفات. احنا لما نتكلم عن وجود جين مورث احنا نتكلم عن مرض عائلي. يعني هي فقط إعادة تعريف أو صياغة كلمات أكثر من كونها. لكن المرض الوراثي دائما نرمز فيه أنه ينتقل عبر الأجيال، وممكن يكون كان بيرفيرد أو كان بي يعني ممكن أنه يكون يوصف على أنه مرض عائلي.
1: طيب السؤال الأهم هنا ويمكن اللي يقلق الكثيرين، هل وجود المرض في العائلة يعني بالضرورة أنه مرض وراثي فبالتالي سينتقل للأبناء؟
0: طبعا هذه يمكن خلينا نقول استاذ محمد من اكثر المفاهيم الخاطئه. طبعا الاجابه هنا طبعا لا. نقدر نقول انه هذا يعني تاريخ المرض الوراثي العائلي يعتمد على نوع المرض، وهل هو طبعا متوارث او انه ناتج عن طفره مستحدثه. وحنيجي لتعريف جزئيه الطفره المستحدثه وايش نقصد فيها، وأيضا نمط التوريث هل هو سائد أو متنحي، طبيعة الوراثة في المرض هذا. ممكن نقول أيضا وجود عوامل بيئية مصاحبة تساعد على ظهور المرض الوراثي وأعراضه في مرحلة معينة من عمر الإنسان. وهنا ممكن أكثر شيء ممكن نطبقه اللي هي مثلا الأورام أو السرطانات. الجينات الأخرى ممكن تؤثر سلبا او ايجابا على ظهور المرض. يعني احنا نعرف خلينا نقول في الوراثه الطبيه تحفيز او تثبيط وظيفه جين معين عن طريق جين اخر ممكن تؤدي الى ظهور الاعراض في اي مرحله. لكن مثلا في الوراثه الحتميه اللي احنا في علم الوراثه نقصد فيها امراض احاديه الجين. احاديه الجين معناته انه جين معين يسبب مرض صفة مباشرة. هذه طبعا سواء كانت وراثة متنحية أو سائدة في الغالب يكون هناك ثلاث احتمالات، يا أما أنه الشخص يرث الطفرة ويصاب بالمرض، أو أنه يرث الطفرة بصفة حامل ولا تظهر على الأعراض. هنا وإحنا طبعا نقول هنا شخص يحمل الصفة الوراثية ولا تكون فيه الإصابة حتمية هنا. وممكن السيناريو الثالث أنه لا يرث الطفرة. طبعا في تفصيلات اخرى بخصوص التغيرات الجينيه مثلا زي امراض سرطان العائله وامراض القلب والوراثيه، هنا فقط تزيد الاحتماليه بحدوث المرض ولا تجعل الاصابه حتميه. فكملخص التاريخ العائلي يزيد الخطوره لكن لا يحدد مصير الاصابه او حتميه الاصابه.
1: يعني تبغى تقول انه في

0: فرق بين الاستعداد الوراثي والإصابة الفعلية بالمرض.
1: يا سلام عليك. وهذه طبعا تحكمها أشياء كثيرة زي ما سبق وذكرنا تفاصيل تدخل في جزئية حتمية الإصابة من عدمها.
0: ممتاز جدا. طيب خلنا إذا نتوقف دكتور مع فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا اليوم الاستاذ الدكتور فؤاد المطيري من مدينه الملك عبد العزيز الطبيه الحرس الوطني، واستاذ الوراثه الطبيه والاطفال بجامعه الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحيه. طيب دكتور، الان بس ابغى نفهم كلمه احتمال الاصابه في علم الوراثه، هذه الكلمه وش تعني دكتور؟
1: طبعا احتمال احتمال الإصابة تعتمد على الجزئية المرتبطة بطبيعة المرض. احنا طبعا عشان نوضح جزئية ذكرناها قبل الفاصل الإعلاني الخاص في احتمالية أو قابلية. طبعا في فرق بالمفردة هنا، القابلية ليس بالضرورة الحدوث، الاحتمالية نسبة تكون أعلى، يعني نقدر نرفع النسبة في جزئية المرتبطة بالاحتمالية. تحتها التفاصيل هذه نوعية الوراثة هنا، إذا كانت وراثة متنحية أو وراثة سائدة. إحنا نعرف إنه الوراثة السائدة ممكن تنتقل بنسبة 50%، في احتمالية الإصابة ممكن تكون 50%، بينما في الوراثة المتنحية النسبة تقل إلى حد 25%. التفاصيل هذه طبعا تعتمد على نوعية المرض ونوعية الجين وتفاصيل أخرى مرتبطة بالتاريخ الأسري للمرض. عشان كذا دائما نقول احنا فهم التشخيص او الوصول للتشخيص هو الطريق الاول للخلق خطة علاجية وقائية واضحة.
0: يعني ممكن دكتور نشوف اشخاص عندهم تاريخ عائلي قوي جدا لكن ما يصابوا من المرض، صحيح؟
1: صحيح. طبعا التفاصيل هنا يعني ممكن تكون تكرار لما سبق وذكرناه، فهذا وارد جدا، مثل ما ذكرنا في تفاصيل جزئية الخاصة في نسبة حدوث أنه يكون حامل أو أنه ما ينتقل له الجين، فيعني حتكون بنفس
0: طيب
1: النسق.
0: طيب خلينا نتكلم في الجين مثلا، يعني إذا إذا إذا ممكن شخص مثلا يحمل هذا الجين المسبب للمرض، هل ممكن يكون حامل لهذا الجين بس ما تظهر عليه أعراض أيضا؟
1: وهذا اللي طبعا يجب فهمه بشكل واضح، حامل المرض لا تظهر عليه الأعراض، لكن لديه القابلية بنقله للجيل الآخر في حال إذا كان شريك أو الزوج أو الزوجة هنا كمثال يكون يحمل نفس الجين، فهنا نسبة الإصابة تكون في الجيل الثاني وليس في الحامل، فالحامل لا تظهر عليه أعراض الإصابة أبدا.
0: اليوم الكشف عن المبكر اللي هو قصدي الكشف الزواج، هذا يبين الأشياء هذه عشان يتلافونها مستقبلا الأزواج؟
1: طبعا الكشف المبكر في السعودية ما يشمل جميع الأمراض الخاصة بالأمراض الجينية، فحص ما قبل الزواج في السعودية أساسا يرتكز على نقدر نقول مرضين وراثيين، لكن أمراض الدم زي مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا وبعض الأمراض المعدية. أما الفحص الجيني الشامل فيمكن أنه يعني يبحث في آلاف أو مئات من الأمراض الوراثية، هم مختلفين في طريقة الهدف والنطاق اللي يشمله الفحص.
0: طيب بصراحة دكتور من واقع تخصصك تشوف انه افضل ان الواحد يسوي الفحص الموسع اكثر؟
1: طبعا هناك دواعي، الفحص له دواعي، واحيانا نقدر نقول هل الفحوصات الجينية مثلا مفيدة ومفيدة للجميع او لا، والإجابة هنا ليست بالضرورة. طبعا في احتماليات وفي

0: افتراضيات لها. الفحص الجيني ما هو فحص روتيني مثلا زي قياس الضغط أو السكر. فالفائدة تعتمد على العمر، فكل ما كان عمر المريض بظهور أعراض معينة أصغر كل ما أصبحت الحاجة أكثر لتفسير منطقي للأعراض. أحيانا وجود تاريخ عائلي يحتم إجراء الفحص بصيغة أو بأخرى. وجود أعراض عند الشخص معينة قد تؤشر لوجود مرض وراثي، هذه برضو محفز لإجراء الفحص. أيضا الهدف من الفحص مهم، طبعا لازم نسأل أنفسنا إيش الهدف من الفحص، وهل هو فقط للتشخيص أو فقط كإجراء وقائي. هنا الحالات يعني تكون الفائدة فيها كبيرة، وحالات قد لا تضيف نتائجها أي قيمة علمية أو سريرية. لذلك يفضل أنه يسبق الفحص تقييم طبي شامل أو إرشاد وراثي من مختص، أيضا لتفادي التفسيرات الغير منطقية للنتيجة، لأن إحنا نتعامل مع تحليل ونتيجة، فلابد أن نكون يعني جاهزين في مرحلة ما قبل الفحص وبعد الفحص.
1: طيب العوامل البيئية اللي يعيشها الشخص لها دور في ظهور الأمراض الوراثية أحيانا؟
0: طبعا العوامل البيئية ممكن ما تكون بشكل مباشر مؤثرة في المكون الجيني. في علم الجينات فيه المورث الجيني أو الجينوم، وفيه ما احنا نرمز له اللي هو علم ما فوق الجينات أو الإبيجينيتكس. طبعا الجينات ما تعمل بنفس الطريقة أو بنفس الدرجة من حيث الوظيفة الخلوية. وعوامل أخرى ممكن تكون غير مباشرة تأثر عليها. أنت ذكرت على سبيل المثال للتغذية، التغذية ممكن تأثر على عمليات تنظيم الجينات، وبعض العناصر الغذائية تشارك في آليات تنظيم التعبير الجيني، لكن تكون بشكل غير مباشر، بمعنى أنها ما تأثر بشكل مباشر على الجين كتركيب. لو افترضنا مثلا الرياضة طبعا معروف أنها تحسن من استقلاب أو عملية التمثيل الغذائي والسكر والدهون، وتنظم العملية الخلوية. هذا يحفز قدرة الخلايا على البقاء. وأيضا كثير من الجينات ممكن اللي تكون مرتبطة أكثر بالعضلات والطاقة من خلال التحفيز الحركي وتنشيط الدورة الدموية، ممكن يكون لها تأثير إيجابي. ذكرت برضو مثال كأسلوب الحياة، مثلا النوم الغير كافي يؤثر على الجينات المرتبطة بشكل مباشر على استعدادنا للالتهابات، استعدادنا للأمراض المناعية. في الجينات بشكل عام تعطي أو تحمل الاستعداد، لكن البيئة ونمط الحياة يؤثرون على طريقة التعبير وظهور الأعراض، فهنا نقدر نقول أن التأثير غير مباشر.
1: طيب بروف، بسألك سؤال وأنت المتخصص في علم الوراثة، هل تستطيع اليوم بطريقة معينة تقدير نسبة خطر لشخص ما بدقة معينة؟ يعني متى نقول أنه والله الخطر الوراثي عند شخص من الناس فلان من الناس عنده مرتفع؟
0: طبعا أول مرحلة مسألة التقييم السريري الواضح وتشخيص الحالة. ما نقدر نعطي افتراضات إحنا بناء على فقط عمليات حسابية رياضية، وإن كانت تجرى في نطاق محدود إذا عرفنا اسم المرض. فالخطوة الأولى دائما بعد التقييم السريري وأخذ التاريخ المرضي للمريض الوصول للتشخيص، وذلك طبعا بإجراء نحن طبعا إجراء الفحوصات الخاصة بالتحاليل أو الجينات الفحوصات الوراثية. بعد الوصول للتشخيص من هنا نبدأ نفهم عملية طبيعة أو نمط التوريث أو نمط الوراثة في هذا المرض، وبالتالي نقدر نعطي استميت أو تقريب نسبة الإصابة. الفحص أحيانا يضطرنا نشمل مش بس الشخص، لكن أقاربه من الدرجة الأولى، أو مثلا الزوجة في حال أنه يرغب في حساب نسبة الإصابة في الجيل الثاني اللي هم الأبناء. فالتداخل في النسب هذا هو اللي يعني يجعل عملية الوراثة الطبية ودقة المعلومة فيها حريصين فعلا أنها تصل بشكل دقيق. الافتراضات في علم الوراثة ما هي محبذة، خصوصا في العيادات المختصة الخاصة بالوراثة الطبية. دائما نسعى على الوصول الى ارقام معينة تعكس فعلا بنسبة كبيرة نسبة الإصابة في للشخص للأقارب وأيضا للأبناء في حال حدوث حال البحث عن نسبة الإصابة في الجيل التالي.
1: طيب قبل ما نروح فاصل دكتور، بدي أسألك سؤال وهو مهم جدا صراحة. اليوم بتشوف أنت كمتخصص في هذا المجال أنه الأفضل عدم الزواج، زواج الأقارب دائما الأفضل، أنه الشخص ما يتزوج من أقاربه؟
0: لا طبعا، ما احنا طبعا في احنا في في في منطقة نسبة زواج الأقارب طبعا احنا على مستوى العالم نسبة عالية، ويمكن هذا خلق أنه نسبة بعض الأمراض المتنحية تنتشر عندنا بنسبة من 2 إلى 3 أضعاف الأرقام المسجلة عالميا. طبعا في إحصائيات تفصيلية في الموضوع ذا، بس أنها خارج نطاق استهدافنا في الحلقة. لكن أنا بضرب لك مثال مثلا عن الأنيميا المنجلية والثلاسيميا، وهي يعني سائدة بشكل، طبعا هي أمراض متنحية لكنها سائدة في المجتمع. زواج الأقارب يزيد بشكل يعني قطعي، احنا واضحين في هالجزئية دي انه زواج الأقارب، خصوصا لما يكون نسبة حمل جين داخل مجتمع معين عالية، اكيد نسبة الإصابات الجديدة حترتفع. لكن الأهم من ذلك معرفة الأمراض السائدة اللي موجودة في المجتمع، محاولة استهدافها، وأيضا فهمنا واسمح لي إذا قلت إن اعترافنا بالأمراض اللي موجودة داخل نطاق العائلة هي اللي تخلق فرصة لتقليل نسبة حدوثها. أنا لما أكون عارف تاريخ عائلي معين لمرض وراثي معروف وجين أو طفرة معروفة، أنا أستطيع أقلل نسبة حدوثها. وكثير من الدول وكثير من المجتمعات قللت نسبة حدوث أمراض وراثية كانت فيما سبق سائدة منتشرة لديها، وذلك بالاعتراف رقم واحد بوجودها، رقم اثنين بمحاولة مكافحتها بشكل مباشر، وفرض أحيانا أنظمة لتقليل نسبة الإصابة فيها. وإحنا في السعودية أيضا نجحنا يعني في ذلك، والمثال على ذلك الأنيميا المنجلية والأنيميا أنيميا البحر المتوسط والثلاسيميا، قللنا نسبة الحدوث فيها بنسبة كبيرة يعني في في في في جميع يعني المناطق، وهذا كان طبعا بتعاون وتضافر جهود من الدولة ومن الحكومة ووزارة الصحة وأيضا من المجتمع. فتضافر الجهود حيخلق فرصة لتقليل نسبة حدوث أمراض وراثية.
1: جميل. طيب نستاذنك بروفيسور لفاصل، ثم نعود نكمل حديثنا معك في صحة ولياقة من جدة.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم البروفيسور فؤاد المطيري، استاذ الوراثة الطبية والاطفال بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ومدينة الملك عبد العزيز الطبية الحرس الوطني. طيب دكتور، الان يعني محور مهم جدا ايضا في سياق حديثنا هذا، بدنا نسال الان، هل يستطيع الانسان الهروب من تاريخ العائله المرضي، او خلينا نصيغ السؤال بطريقه الطف، هل نستطيع الوقايه من تاريخ العائله المرضي؟
0: طبعا الاجابه نعم، في نطاق خاص في كيفيه تفادي حدوث المرض، وممكن هذا يعني يعطينا جزئيه مرتبطه في انه في امراض لابد ان يعني نتعامل معها في حال حدوثها، وما تكون اساسا يعني مرتبطه بالجينات.
1: اي نعم.
0: على سبيل المثال السمنه، السكري، ارتفاع الضغط، مشاكل مشاكل أخرى مرتبطة مثلا باللايف ستايل أو أسلوب الحياة. لكن لما نتكلم عن مرض وراثي معروف ومشخص داخل الأسرة، أول خطوة للهروب لو افترضنا أنه مصطلح الهروب ينطبق على هالجزئية دي، أنا أفضل كلمة الوقاية، لأنه الوقاية ممكن تكون أشمل كتعريف. الوقاية من المرض الوراثي نعم ممكنة، وتستلزم طبعا أولا معرفتنا بالجين أو معرفتنا بالتشخيص الدقيق الخاص بالتاريخ العائلي للأسرة، ومن ثم الخيارات المتاحة اللي ممكن تأخذنا إلى أن كيفية أن نتفادى ظهور أعراض، كيفية أن نتفادى المشاكل المصاحبة لظهور الأعراض، وأيضا بالإمكان في نطاقات معينة عدم حدوثه من الأساس، وذلك بالوقاية منه في الجيل التالي. فكثير من الأمراض ممكن تكون الأمراض الوراثية ممكن تكون قابلة لتعديل أعراضها وللوقاية من مضاعفاتها، والأمثلة على ذلك كثيرة ممكن نتطرق، وإن كان هذا يعني يأخذنا إلى برامج الفحص المبكر، سواء على الأورام أو السرطان، أو برامج الفحص المبكر لحديث الولادة. وهذه حتى وإن ما منعت بشكل مباشر حدوث المرض، لكن تقينا من إشكاليات صحية كبيرة ممكن يتعرض لها المريض إذا كان التشخيص متأخر.
1: ممتاز. يعني نقدر نقول دكتور إنه اللايف ستايل يأثر على الجينات، له تأثير مباشر على الجينات ولا لا؟
0: إحنا طبعاً أجبنا جزئياً على هالجزئية دي، واللايف ستايل صحيح ممكن يكون له تأثير، لكن ليس على المكون الجيني أو ليس على الجينات بشكل مباشر. يعني لو افترضنا إنه الجينات أو التعبير الجيني المورث من الأبوين ثابت عبر الأجيال، فهو ما بيتعرض لأي تغير بسبب تغيير أسلوب الحياة أو تغيير نمط غذائي. لكن عملية نشاط وتثبيط الجينات وقابلية حدوث الأعراض في مراحل معينة، خصوصا في الجينات اللي ممكن تعطي فقط استعداد لحدوث المرض، اللايف ستايل أو أسلوب الحياة أو النمط الغذائي أو الرياضي أكيد بيقلل نسبة الإصابة.
1: يعني خليني بس أعطي نسبة مثلا للتغذية، هذه مثلا التغذية لمجتمع معين، ثقافة مجتمع معين في الغذاء، هذه تحدث تغيير فعلا في حدوث أو تعبير الجيني للجين نفسه، يعني يعبر نفسه بطريقة ثانية مثلا؟
0: طبعا احنا نعرف النظام الغذائي، انه اكيد النظام الغذائي يأثر بشكل مباشر على يعني اي اعراض خاصة بالامراض، وكثير من الانظمة الغذائية، واحنا ممكن يعني عايشين في المجتمع وعارفين يعني الاحداث اللي ممكن تصير فيما يخص وجود يعني اشخاص غير مختصين يتكلمون عن أنظمة غذائية وممكن تكون لها تأثيرات مباشرة. كل المكونات الغذائية الصحية مهمة للخلايا، والمكونات الغير أو المصنعة أو الغير يعني منتجها عضوي ممكن أكيد بيكون لها تأثير سلبي على وظيفة الخلية. الخلية هي الأساس اللي يحكم حدوث أو مضاعفات المرض. الجين يعطي أحياناً استعداد لحدوث المرض، لكن فرصة حدوثه تكبر بشكل كبير لما يكون في ضعف خلوي ناتج عن نظام غذائي سيء. ولعل نذكر المسببات الرئيسية في أمراض مثلا زي السمنة الوراثية. السمنة الوراثية طبعا هي عبارة عن استعداد وراثي، ليس بالضرورة ما في حتمية إصابة، لكن أكيد اللايف ستايل، أكيد النظام الغذائي يأثر فيها. الكوليسترول أو ارتفاع أمراض ارتفاع الكوليسترول أحد الأمثلة المشهورة فيما يخص الوراثة اللي تعطي استعداد، أو التغيرات الجينية اللي تعطي الاستعداد. فلما يكون الشخص نظام غذائي يعني ممكن يكون ضار يفسر على أنه ضار، أكيد نسبة حدوث الأعراض المرض ومضاعفاته تكون أكثر من شخص يكون منتبه للأمر هذا وماخذ منحة وقائي وتشخيص مبكر أكيد.
1: يعني اليوم نقدر نقول أنه الأفضل نظام غذائي هو حمية البحر الأبيض المتوسط دكتور؟ وهل فعلا بما أنك أنت في علم الوراثة وأكيد بحث في هذا الموضوع أنهم أكثر أعمارا أقل أمراضا؟

0: هذا
1: يتدخل فيها اشياء كثيره استاذ محمد. طبعا احنا نتكلم في علم الوراثه عن الريسز او العروق. طبعا احنا نفترض العوامل البيئيه والعوامل اللي ممكن تتداخل في حياه الانسان على مدى عمره ممكن اكيد يكون لها تاثير. فاحنا نلقى مثلا في انت ضربت مثال على مثلا البحر المتوسط، لكن احنا نعرف مثلا ان الاسيويين اكثر اعمار. طبعا اللي يحكمها اشياء كثيره، طبعا اللايف ستايل من ضمنها الاحصائيات وطريقه توجيه الاحصائيات. طبعا احنا لما نقول معناته انه مثلا انه الاسيويين او مثلا البحر المتوسط انه مثلا اعمار او شكل الجسم يختلف، لانه حتلقى منهم اللي عنده مشاكل صحيه وحتلقى منهم اللي عنده، لكن هي تنظر على على على نطاق نسبه وتناسب، يعني من نسبه المجتمع كم نسبه. وطبعا يحكمها اكيد النظام الصحي وجوده النظام الصحي، والحمد لله لدينا في السعوديه يعني نسبه الرعايه الصحيه ارتفعت بنسب كبيره جدا، وهذا ادى بشكل مباشر الى انه الارقام الخاصه في معدلات الصحه ومعدلات نسب الوفيات والاعمار المتوقعه لدى يعني لدى كبار السن او حتى وحتى الرعايه الصحيه المقدمه لكبار السن، هذه خلقت فرصه لتحفيز او تحسين جوده الخدمه الصحيه في كثير يعني من المناطق، والسعوديه من المملكه العربيه السعوديه من الدول الرائده في المجال.
0: طيب ابغى اسالك يا دكتور على التدخين، التدخين الى اي مدى يؤثر بالسلب على الجينات؟
1: التدخين طبعا ما بيأثر على الجينات، التدخين ممكن يزيد فرصة حدوث إصابات مكتسبة، وإحنا نعرف يعني دراسات كثيرة أثبتت أن التدخين بشكل مباشر يؤثر على يعني أمراض مكتسبة بشكل كبير فيما يخص أمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين وكثير من الإشكاليات اللي ممكن تكون تصيب الجهاز العصبي. أثره مباشر ويكون في الغالب له مساس مباشر بتكوين ضعف في كثير من الأنسجة داخل جسم الإنسان. الآن وجود الأمور الأخرى اللي ممكن مرتبطة بالإضافة إلى العامل هذا عامل التدخين، أمور أخرى ممكن تساعد أيضا في حدوث الأعراض بشكل مباشر، لكن ليس للتدخين أثر مباشر على تعبير الجيني او التسلسل الجيني او الجينات بشكل مباشر.
0: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين مع البروفيسور فؤاد المطيري من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، أستاذ الوراثة الطبية والأطفال بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية. والآن نتكلم على الأمراض المزمنة يا دكتور. اليوم نقدر نقول إنه مرض السكري هو مرض وراثي، يعني كم تمثل الجينات من عوامل الإصابة بالسكري مثلا؟
1: طبعا السكري في البداية ما هو مرض وراثي، لكن نقدر نقول مرض عائلي ينتقل بنسبة حدوثه، لأن الأسر بشكل عام ممكن تكون تتعرض على نفس العوامل ونفس التغيرات اللي تزيد من نسبة حدوث السكر في عائلة أو في مجتمع. الإحصائية

0: طبعا تثبت انه يعني كثير من الدول نسب حدوث السكر فيها اعلى من دول اخرى، والسبب انه هالمجتمع او انه هالدوله يكونوا اكثر في في في جزئيه المرتبطه بالعوامل اللي تؤدي الى حدوث المرض السكري.
1: بس ليش يا دكتور بعض النحفاء يصابون بالسكري رغم عدم وجود سمنه؟ يعني حتى
0: ممكن تعيد السؤال؟
1: ليش بعض الناس اللي يعتبرون يصنفون في بما يطلق عليه مجتمعنا نحفاء جدا يصابون بالسكري رغم عدم وجود سمنه في في في فيهم؟ يعني
0: انا الصوت ما واضح عندي استاذ محمد.
1: طيب خلينا نشوف الان سامعني كويس ولا ما زال الصوت في مشكله؟ طب نروح الفاصل لانه دائما نواجه هذه الاشكاليه في الصوت، نروح الفاصل القصير ونرجع للدكتور فؤاد المطيري.
2: في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجه وخلك معانا. سوالفنا رهيبه واخبارنا خفيفه وتحدياتنا سريعه. الضحكه وسعه الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: طيب نرجع للبروفيسور فؤاد المطيري. سامعني إن شاء الله بوضوح الآن دكتور؟
0: حياك الله أستاذ
1: طيب.
0: محمد نعم.
1: كنت أسألك دكتور وكان في مشكلة في الصوت، ليش بعض النحفاء يصابون بالسكري رغم عدم وجود سمنة عندهم؟ يعني شيء أحيانا يكون غريب يعني شوي، صح؟
0: صحيح. فطبعا يعني أكيد أنه يعني المسببات تختلف من شخص لشخص، ممكن يتشاركون في نفس العوامل، ممكن تلقى في نفس الأسرة شخص يعني بسمنة مفرطة وآخر يعني غير ذلك. لكن لو أخذناها من جانب طبي دقيق أو بحث، نقص الوزن مع ظهور علامات مناعية زي مرض السكر ممكن تكون مسبباتها أخرى. التفاصيل الطبية الخاصة بكل مريض ممكن تأخذ منحة في في في جزئية تقييم سريري كامل. النحف أو النحف الزائد مع السكر طبعا مرتبطة بشكل مثل ما ترتبط السمنة بنسبة حدوث السكر، لأنه الأمراض المناعية أحيانا أمراض المناعة الذاتية ممكن تؤدي نفس الأعراض.
1: طب بالنسبة على سيرة السمنة يا دكتور، هل هي مرض وراثي أيضا يعتبر؟
0: السمنة طبعا أجريت دراسات كثيرة طبعا فيما يخص السمنة ومدى ارتباطها بالعامل الجيني. نعم أثبتت أنه في جينات الآن مسؤولة بشكل استعداد وراثي أكثر من أنها يعني حتمية إصابة بنسب حدوث زيادة في الوزن. والآن أيضا الجينات الخاصة بالموضوع هذا أيضا مستهدفة بالعلاج، وخلقت فرصة كبيرة للحالات اللي أساس السمنة فيها وراثي أصبحوا الآن قادرين على اختيار علاجات غير جراحية تؤدي إلى نتائج جدا إيجابية في التحكم بالوزن.
1: يعني في جينات دكتور تخلي خسارة الوزن أصعب عند بعض الناس ولا هذا مو بصحيح؟
0: صحيح طبعا زيادة الوزن والاستجابة للعلاج تختلف من مريض لآخر، ونسبة العامل الجيني أيضا لها وزن في مسألة الاستجابة. إذا كانت زيادة السكر زيادة الوزن ناتجة عن أسلوب أو نمط حياة ممكن تكون الاستجابة أكثر من الحالات اللي تكون السمنة لديها نتيجة خلل جيني.
1: أوكي طيب خلينا نتكلم على الأمراض القلب مثلا ودور الوراثة مثلا في ارتفاع الكوليسترول. اول شيء وش دور الوراثه في ارتفاع الكوليسترول؟ كبير يعتبر؟
0: طبعا رئيسي حقيقه، يعني ارتفاع الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثيه مرتبطه بشكل واضح بالجينات. يوجد امراض مرتبطه بالارتفاع الكوليسترول والدهون، اساسها الاساسي جيني، وممكن تحديد نوعيه الجين المستهدف، الجين المسبب، هو الاساس في بدايه العلاج. في انواع اخرى من ارتفاع الكوليسترول النسبي نتيجه نمط الحياه والنظام الغذائي. كل الفئتين يجب ان يخضعوا لعمليه التقييم وعمليه الفحص الجيني.
1: يعني قصدك في فحوصات؟
0: لعل بس الجزئيه المرتبطه في التفريق ما بينهم، لما يحدث الارتفاع الكوليسترول او الدهون في مراحل مبكره من العمر، هذا مؤشر على انه السبب او العامل الوراثي عامل اساسي هنا.
1: يعني بس السؤال هنا، في فحوصات جينيه تساعد اليوم في تقييم خطر امراض القلب مستقبلا ولا ما في؟
0: صحيح، طبعا الان الفحوصات الجينيه صارت من ضمن جزء اساسي في النظام الصحي، كثير من المراكز المختصه في الجانب هذا. وان كنا دائما احنا نقول انه الفحص الجيني لابد انه يكون يعامل مش بشكل روتيني، يعامل من قبل مختصين. تفسيرات الفحوصات الجينية دقيقة، تحتاج معرفة ودراية، لكن الفحوصات الجينية متاحة حتى للأمراض المتعددة العوامل، مثلا زي السكري وزي ارتفاع الضغط وحتى التعرض لأمراض القلب. ويضاف عليها طبعا لما يكون في تاريخ عائلي يزيد من أهميتها وأهمية عملها.
1: طيب خلينا نروح للموضوع، أنه هل في أمراض وراثية ممكن تظهر على شكل مثلا مشكلات سلوكية أو تعليمية، ولا هذه نادرة؟
0: هذه حقيقة تمثل نسبة كبيرة من الحالات اللي ممكن نشوفها، خصوصا الأطباء الوراثة اللي يعملون في التعامل مع طب الأطفال. كثير من الإشكاليات اللي ممكن تكون سلوكية، ممكن تكون مكتسبة في مرحلة، يعني في مرحلة الدراسة، أو خلينا نقول بشكل أوضح صعوبة التعلم، تكون أساسها إشكاليات مرتبطة بالكروموسومات أو بالجينات. في العيادة كثير من الحالات اللي تعرض لأطباء الوراثة يكون نسبة منها درجات معينة من لو وصفتها بشكل أوضح، القصور الذهني أو صعوبات التعلم أو حتى بعض السلوكيات اللي بشكل عام معروفة لدى الكثير، زي التوحد أو فرط الحركة. كثير من الحالات اللي تحول لنا بالعيادة تكون من ضمن هالأعراض. وحقيقة أنا من الناس اللي وكثير من الزملاء يشجع على فحص الفئة من المرضى. نسب التشخيص هنا والمسببات الوراثية عالية، صحيح ما تصل إلى نسب عالية فوق 50%، لكن كثير من الحالات يكون أساس التشخيص فيها يعتمد على فهمنا للفحص الجيني.
1: يعني ممكن تساعدنا نتائج الفحص في تحسين الخطة العلاجية مثلا لشخص ما أو طفل ما؟
0: وهذا الهدف الأساسي من إجراء الفحوصات المتقدمة زي الفحوصات الجينية، لأنها تخلق خطة كاملة علاجية. العلاج أحيانا ما يكون فقط مثلا علاج دوائي، العلاج برنامج علاجي كامل شامل، ممكن يشمل تأهيل وممكن يشمل تنبؤ بحدوث أعراض مستقبلية. كل الخطة العلاجية وكل الأمور هذه تبنى أكيد على تشخيص. فإحنا نشجع كثير على إجراء الفحوصات الوراثية لهذه الفئة.
1: طيب هذا الفحص الجيني وش هو دكتور؟ يعني وش نقصد فيه؟
0: طبعا الفحص الجيني طبعا مراحل، لكن الفحص الجيني نقدر نجزئه على جزئيات مرتبطة بفحوصات الكروموسومات وفحوصات الجينات أو المورثات الجينية. وفحوصات الكروموسومات طبعا متاحة ونستهدف فيها طبعا أعراض معينة وأمراض محددة بالتحديد، فلازم نكون عارفين بالضبط ما يعني نسبة الخلل الكروموسومي أو وجوده من عدمه. بالنسبة للمورثات أو فحوصات المورثات، الآن فحوصات جدا متقدمة، يعني ممكن نسوي تحليل شامل اللي احنا نسميه تحليل الجين الشامل، وهو طبعا مراحل أو أنواع، لكن يعطي تصور كامل حتى للحالات الغير مفهوم أعراضها. ويعطي نسب تشخيصية عالية تصل إلى حد 50%، يعني بعض الحالات
1: يعني دقيقة
0: دقيقة دقيقة. طبعا ما تصل مراحل عالية من الدقة، لكن تنبني على فهمنا لأعراض المريض والجينات المحتملة في الفحص الجيني، ونسب التشخيص بناء على دراسات سواء دراسات محلية أو خارجية تصل إلى حد 50%.
1: يعني مهم ممكن تظهر لنا نتائج غير واضحة وغير مؤكدة من خلال هذا الفحص؟
0: هذه الإشكالية اللي ممكن يعني تحدث عندما يعني تفسر نتائج التحليل بصورة يعني غير دقيقة. ولعل أهم الجزئيات اللي ممكن تحدثنا فيها أو نتحدث فيها بشكل واضح، التحليل الجيني ليس بالضرورة يعطي تشخيص مباشر، لأنه ممكن تعطي تشخيص محتمل، ممكن تعطي تشخيص عالي الاحتمالية، وممكن تعطي تغيرات جينية فقط لا تعني أي شيء. فعملية ربط نتيجة التحليل الجيني أو نتيجة التحليل الوراثي بأعراض المريض ومحاولة فهمها، هذه بحد ذاتها يعني تستغرق وقت طويل منا في العيادة، وأيضا نتحرى فيها الدقة. فعملية تشخيص عرض معين أو مرض معين لدى شخص عملية جدا معقدة تستلزم كثير من الجهد.
1: طيب نتوقف بس مع فاصل أخير دكتور، ونرجع نكمل حوارنا وحديثنا معك في صحة ولياقة من جد أفهم.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال. مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: طيب الان وصلنا الجزء الاخير من حوارنا مع البروفيسور فؤاد المطيري من مدينه الملك عبد العزيز الطبيه للحرس الوطني، استاذ الوراثه الطبيه والاطفال بجامعه الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحيه. اخر سؤال يا دكتور بسالك اياه قبل ما ناخذ اسئله المستمعين على واتساب البرنامج 800 244 28 28، ودي بروفيسور توجه رساله لمن يخاف من تاريخه العائلي المرضي، ماذا تقول لهم؟
0: جميل جدا السؤال أستاذ محمد. طبعا احنا ممكن هنا نقدر نقول ان كيف نتعامل مع القلق الناتج عن وجود تاريخ مرضي، او حتى القلق الناتج من نتائج الفحوصات الجينية. يعني اولا يجب ان نفهم انه ليس كل طفرة تعني مرضا، وليس كل مرض موجود في الأسرة بالضرورة انه مرض وراثي. احيانا يكون قابليه وراثيه يعني تعني حدوث مرض بشكل مؤكد، واحيانا لا. بعض النتائج فقط تحتاج متابعه عندما نجري الفحوصات الوراثيه، وبعض النتائج قد لا يكون لها اي تاثير سريري. لذلك يجب تفسير نتائج الفحص من قبل مختص في الوراثه او الارشاد الوراثي، وليس بالاعتماد على قراءه التقرير.
1: جميل.
0: التعامل مع التاريخ المرضي العائلي يكون بزيارة مختصين، وليس بالاكتفاء بالقلق أو التخوف. وأنا متأكد أنه كثير من الحالات نجحنا في التعامل مع دوافع الخوف أو القلق بإجابات منطقية أدت إلى أنه الشخص يعني يعتمد بشكل مباشر في قراراته الطبية وعملية الذهاب لإجراء الفحص فقط على المعلومات اللي يستسقيها أو يأخذها من مختص.
1: جميل. طب خلنا نأخذ الأسئلة دكتور على عجالة، في كثير من الأسئلة صراحة على واتساب البرنامج 800 244 28 28. أبو عبد الله يسأل يقول عمري 52 سنة، عندي يقول دكتور والدي وأربعة من أعمامي مصابون بالسكري من النوع الثاني، أنا الآن في الخمسينات وسكري طبيعي، هل اعتبر أو اعتبر نجوت من المرض أم أن الخطر ما زال قائما؟
0: السكري من النوع الثاني ليس مرض وراثي، هو مرض هو طبعا نقص في إفراز الإنسولين عن طريق البنكرياس، وليس بالضرورة وجود عوامل جينية. لكن احنا ذكرنا في نطاق الحديث اللي تكلمنا فيه انه وجود عوامل مشتركه بيئيه في اسره ما تزيد من نسبه الحدوث، لكن ليست يعني

0: أنا أنصح أبو عبد الله باستخدام أسلوب حياة أو نمط حياة معتدل صحي، ممارسة الرياضة، وهذه تقيب بنسب كبيرة إن شاء الله أنه من مضاعفات حدوث السكر.
1: طيب أم محمد تقول صباح الخير، لدي طفل مصاب بالتوحد وكثير من الناس يخبروني أن السبب وراثي، هل هذا يعني أن أبنائي الآخرين الذين سوف أنجبهم معرضون للإصابة أيضا؟
0: بالنسبة للسؤال أم محمد، كثير من حالات التوحد يجب أنه تمر عن طريق عيادة الوراثة الطبية. جميع مرضى التوحد يستدعي تقييمهم سريريا قبل اتخاذ قرار بإجراء فحص جيني أو حتى أخذ انطباع عنه احتمالية وجود خلل جيني. أنا أنصح الأخت محمد إنه يجرى الفحص الجيني طبعا بمعطيات واضحة بعد تقييم الحالة، ومن هنا تقدر تأخذ الجواب الحقيقي فيما يخص الحالة إن كانت مرتبطة بالعامل الوراثي أو لا.
1: طيب في سؤال من خالد من الدمام يقول صباح الخير، شكرا لاستضافة الدكتور. يقول سمعت ان بعض الاشخاص عندهم جينات تخليهم ما يستفيدون من الرياضة او يصعب عليهم انقاص الوزن، هل هذا الكلام صحيح ام مبالغ فيه؟
0: انا اعتقد انه هذا جزء من المبالغة. طبعا احنا نعرف انه عملية التنظيم التمثيل الغذائي او نمط الاستجابة للامراض للرياضة تختلف من شخص لاخر، نسب الاجهاد ونسب تحمل الرياضة نوعية الرياضة. لكن لو ربطنا الموضوع فيما يخص الجينات، لا، الجينات ما لها بشكل مباشر تأثير على الاستجابة سواء بالإيجاب أو بالسلب على الرياضة.
1: طيب آخر سؤال من مسلمان من القصيم تقول صباح الخير، عندنا طفلة مصابة بمرض وراثي وهو الجلد الفقاعي ونفكر في الحمل مرة أخرى، وش الفحوصات اللي ينصحنا فيها الدكتور قبل اتخاذ القرار، وهل بالإمكان الحمل والولادة بسلام دون تعرض مرة أخرى لمثل هذا المرض؟
0: جميل هالسؤال. طبعا نعم، الإجابة نعم. عند يعني لما يكون في مرض وراثي معروف وهي ذكرت المرض هذا، هناك طبعا في خطوات ممكن تجرى عن طريق عيادات الإرشاد الوراثي أو عيادات الوراثة الطبية، وذلك يعني بالتشخيص الوراثي سواء في مراحل قبل الحمل أو بعد الحمل. التشخيص ما قبل الحمل عن طريق تقنية أطفال أنابيب إلى حد ما، مع الأخذ بالاعتبار أن نستهدف الفحص الجيني المباشر للطفل العائلية في أحد مراحل إجراء أطفال أنابيب. التشخيص ما بعد الحمل أو أثناء الحمل يكون عبارة عن إجراء فحص للمشيمة أو عن طريق أخذ عينة من السائل الأمنيوسي، ومن هنا تحديد نوعية الإصابة وجواز الفحص أو جواز التفادي المرض من الجوانب الشرعية. طبعا لها قوانين، فأنصح مسلمان بالذهاب لعيادة مختصة في الأجنة أو عيادة مختصة في الوراثة الطبية لفهم طبيعة المرض وإعطائها الخيارات المتاحة.
1: بروفيسور فؤاد المطيري، صراحة سعيد جدا بالحديث معك، حديث شيق وإن شاء الله أنه مفيد للجميع. نتمنى دائما نلتقيك على خير وما قصرت، يعطيك ألف عافية دكتور.
0: الله يعطيك العافية أستاذ محمد، وشكرا للأخوة القائمين على إعداد هذه الحلقة والأستاذة سارة خوجة والزملاء في إذاعة جدة، نتمنى لكم التوفيق والسداد.
1: تسلم يا دكتور. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة اف ام، كان معنا البروفيسور فؤاد المطيري من مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض وأستاذ الوراثة الطبية والأطفال بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. ألقاكم دائما على خير، في أمان الله.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أمورا عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في المدينة المنورة على التردد 93.6.
0: على هواك.

0: في رحاب الجمعة.
1: تصيبنا الحيرة في أمور كثيرة، لكن لمن نلجأ وممن نطلب المشورة؟ فمهما وثقنا بأحد من الناس يبقى بشراً، يصيب ويخطئ، قد يكون منهكاً أو في مزاج سيء، فلا يسمع شكوانا جيداً ولا يقدم لنا النصيحة التي تناسب الموقف أو الظرف. لكن من رحمة الله فينا أنه هو بعظمته وجلاله يسمعنا في كل وقت، لا نحتاج للقائه إلى وسيط. كثيرة هي الأحيان التي يلتبس علينا الأمر بها، سواء في وظيفة أو زواج أو سفر، بل في مناحي الحياة جميعها. لذلك شرع الله لنا الاستخارة، وحثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، رواه البخاري. الاستخارة لغة

تعني طلب الخيرة في الشيء، ولكن الطلب هنا من الله عز وجل بعظيم قدره مما يعلق القلب فيه ويصرفه عن التعلق بالبشر.

ففي الاستخارة يتحقق معنى العبودية لله والاتكال عليه، إذ يرمي المسلم حموله على الله سبحانه وتعالى واثقاً بتدابيره. وهل من أحد يحسن التدبير كمثله سبحانه؟ وهل من أحد في لطفه وحنانه؟ وتكون الاستخارة بأن يصلي المسلم ركعتين من غير الفريضة ويسلم، ثم يحمد الله ويصلي على نبيه، ثم يدعو بنص الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه: خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. فيصلي المسلم الاستخارة طارقا باب الله، متوكلا عليه، متعلقا فيه بكل جوارحه، راضيا بقدره، ثم يمضي في أمره واثقا بتدابيره سبحانه وتعالى. فإن تيسر الأمر المطلوب كان فيه خيرا، وإلا كان في صرفه عنه خيرا مؤجلا وقدرا مبجلا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نتيجة الاستخارة لا تقترن بحلم نراه، فالأحلام في كثير من الأحيان هي محصلة لحالاتنا النفسية وتقلبات مزاجنا، فلا يمكن الاعتماد عليها أو التصرف والقرار بموجبها إلا إذا كانت رؤية صادقة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في رابغ على التردد 94.9.
0: على هواك.

0: من هدي النبوة.
1: الطعام والشراب حاجتان أساسيتان لا يمكن الاستغناء عنهما مهما كانت الأحوال والأوضاع، فهما سر الحياة ومن أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده. وقد جاء الهدي النبوي فوضع لهذا المظهر الإنساني جملة من الآداب التي ترفع من قيمة المسلم وتحقق له التميز على بقية الشعوب والأمم. وأول من يذكر في هذا الباب القاعدة النبوية العظيمة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعله، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أخرجه أحمد والترمذي. فالمهم إذن أن يجد الإنسان ما يحفظ له حياته، لا أن يكون تناول الطعام وتنويعه هدفا بحد ذاته. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيق ذلك، فلم يكن يكثر من تناول الطعام ويتتبع أنواعه، بل كانت تمر عليه الأيام الطويلة دون أن يطبخ في بيوت نسائه شيء، ويكتفي بالخبز الذي كان أكثر أكله.

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين قبل الطعام وبعده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده ريح غمر وأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ومعنى الغمر دسم ووسخ وغيرهما من الشحوم. أما عن صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم على مائدة الطعام، فقد كان يجثو على ركبتيه عند الأكل، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. فعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض ولا يتخذ مائدة. فقد روى ابن عباس رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. ومعنى المتكئ هو المعتمد على الوسادة تحته، وكان لا يأكل صلى الله عليه وسلم منبطحا. ومعنى منبطحا أي مستلقيا على بطنه ووجهه، فقد جاء النهي عن ذلك. ومن كمال هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وهكذا تبقى السنة النبوية هي الأكمل أدبا والأعظم أجرا والأحفظ لمكارم الأخلاق، إضافة إلى ما يترتب عليها من المحافظة على صحة البدن ونضارته. فصلوات الله وسلامه على معلم البشرية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في ينبع على تردد 93.6.
0: على هواك.

0: مساجد لها تاريخ.
1: مسجد حسان التاريخي في المغرب. مسجد حسان يتمتع بأهمية خاصة لدى أهل المغرب، سواء من الناحية التاريخية أو الدينية أو السياحية، حيث يعد معلماً تاريخياً ومعمارياً فريداً. ولمسجد حسان أهمية خاصة لدى أهل المغرب، سواء من الناحية التاريخية أو الدينية أو السياحية، فهو معلم تاريخي ومعماري فريد يجذب المصلين والسياح غير المسلمين لزيارته والاستمتاع بما يزخر به.

تاريخ البناء. وتاريخياً أصدر مؤسس مدينة الرباط الخليفة الموحدي يعقوب المنصور الذي وصف عهده بالذهبي نظراً لإنجازاته العظيمة في الدولة، أصدر أمراً بتشييد جامع حسان في عام 593 للهجرة 1196 للميلاد على مرتفع مقابل لمدينة سلا مطل على الضفة الجنوبية لنهر أبي ركراك وعلى مقربة من مصبه في المحيط الأطلسي. وأسهم هذا الموقع المتميز في إطفاء صفة خاصة على مسجد حسان لأن تشييده على هذا الارتفاع سمح برؤيته من مواقع مختلفة من المدينتين. وعام 1197 انطلقت أشغال بناء المسجد ولم يكتمل بناؤه حيث توقفت بعد وفاة يعقوب المنصور عام 1199، وبقي المسجد دون أن يكتمل إنجازه إلى أن تم بناء قاعات الصلاة وضريح للعائلة المالكة بجوار المبنى الأثري للمسجد في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. واليوم يبدو مسجد حسان مقسماً إلى جزئين، الجزء الأول هو أطلال المسجد وأنقاض البناية الضخمة الأصلية التي أراد لها المغاربة أن تبقى كما هي شاهدة على ازدهار تلك الحقبة من تاريخ المغرب، والجزء الثاني هي قاعات الصلاة الفخمة التي تنطلق بعبق تاريخ الموحدين وبخليط وخلاصة الفن المعماري المغربي. وتبلغ مساحة المسجد 25,551 مترا مربعا تقريبا، وجاءت على شكل مضلع رباعي طوله 185 مترا وعرضه 140 مترا، الأمر الذي يجعله أحد أكبر المساجد في المغرب والعالم الإسلامي. ويحيط بالمسجد سور من تراب مدكوك أقيمت عليه أبراج ذات مظهر عسكري، وتوجد في الجهة الجنوبية الغربية من هذا السور 6 أبواب، بينما تنفتح في الجهتين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية 4 فتحات، وتؤدي الأبواب 14 التي تعلوها أفاريز بارزة إلى قاعة فسيحة للصلاة على شكل مربع تقريبا، تنقسم إلى فضائين كبيرين متباينين.

ويحتوي مسجد حسان على صحن كبير قرب المنار وصحنين جانبيين، ولضمان متانة السقوف اختيرت الأعمدة من الحجر والرخام، ويتفاوت علو الأعمدة المستديرة الشكل من 3.25 مترا إلى 6.5 الأمتار. صومعة المسجد. ويتميز المسجد على وجه خاص بصومعته التي تعد شاهداً على تاريخ المملكة المغاربية وعلى العمارة الإسلامية التي بصمت حقباً مهمة للحضارات المتعاقبة على البلاد. ويبلغ ارتفاع الصومعة حوالي 44 متراً، ومساحة كل ركن من أركانها المربعة 16 متراً و20 سنتيمتراً. أما سمك جدرانها فيبلغ عرضه 2.5 متر، ولها مطلع داخلي ملتو يؤدي إلى أعلى الصومعة ويمر على 6 غرف تشكل طبقات، وزينت واجهاتها الأربعة بزخارف ونقوش مختلفة على الحجر، وذلك على النمط الأندلسي المغربي من القرن 12. وبمرور الزمن أصبحت الصومعة من أكثر الأماكن في المغرب جذباً للسياح لروعتها وخصوصيتها التاريخية والحضارية المهمة، كما صار المسجد في السنوات الأخيرة نقطة تحول في جدول أعراس أهل مدينتي الرباط وسلا، إذ يقصده العرسان لأخذ صور تذكارية لهم ولذويهم. وبمحاذاة المسجد يوجد ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني والد العاهل المغربي محمد السادس. ورغم أن هذا المسجد لم يكتمل بناؤه منذ 8 قرون، فإنه يعتبر المسجد الرسمي، حيث أن العرف السائد في البلاد يقضي بأن ملك المغرب يؤدي صلاة العيدين في مسجد حسان.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام معكم في الجبال على التردد 105.6.
0: على هواك.

0: همسات نبوية.
1: الإسلام دين الإصلاح الكامل الشامل لجميع نواحي الحياة في الأسرة وفي المجتمع وفي كل ما هو ضروري. الإسلام إصلاح مبني على عقيدة سليمة، وسبل الإصلاح كثيرة، وكل مسلم يطلب منه أن يسلم بما يستطيعه منها. فالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع من أعظم سبل الإصلاح، ووجود من يقوم بذلك في الأمة أمان لها من العذاب. ووجود من يقوم بذلك في الأمة أمان لها من العذاب. أمور تحتاج إلى المعالجة. هناك أمور تحتاج إلى معالجة عن طريق الصلح، وهي كما يأتي: الخلافات الزوجية، وهي كثيرة في هذه الأوقات بسبب غياب الإنصاف من النفس. ولو أن المرأة عامل امرأته والمرأة عاملت زوجها على أساس ما يحب كل منهما أن يعامله به الآخر لاستقامت الأحوال وتغيرت الموازين، لكن الأنانية المفرطة وحب الذات يجعلان الواحد منهما يطلب حقوقه كاملة وينسى حقوق الآخر. الإصلاح بين أفراد الأسرة الواحدة، وخصوصا بين الآباء وأبنائهم والإخوة فيما بينهم، وما أكثر ما تئن به البيوت من المشاكل، ومنها المستور ومنها ما طفى على السطح. ولعل حب المال ودلال الأولاد والاستماع إلى كلام النساء وعدم متابعة البيت أهم الأسباب التي تغذي هذه المشكلة وتجعلها تزيد يوما بعد يوم. الإصلاح بين الشركاء، فكم من شركاء دخلوا وهم أصدقاء متصافون، ما لهم كأنه مال واحد، يتصرف الواحد في مال أخيه وكأنه يتصرف في ماله، ثم عصفت بهم المشكلات حتى تأزمت فكادت توصلهم إلى عتبات المحاكم. فهؤلاء من أحق الناس بالإصلاح، فعلى من بلغه خبر أحد منهم أن يفزع للإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعلى المتخاصمين أن يتقيا الله وينصفا من أنفسهما وألا يكذبا، لأنهما سيقفان في يوم عصيب أمام حكم عدل يجازيهما بما كسبت جوارحهما.

الإصلاح بين الجيران، ومعظم خلافاتهم حول النوافذ أو عبث الأطفال، أو يكون أحدهم متكاسلاً عن طاعة الله هو وأولاده، والآخر يؤدي واجب النصيحة فينفر منه. لكن ينبغي أن يتذكر أنه إن غلب في الدنيا بقوة حجته فلن يفلت في الآخرة أمام الجبار جل وعلا. وهنا اقتراح: على كل أهل حي أن يكون لهم لقاء شهري أو على الأقل سنوي يتدارسون فيه شؤون الحي وقضايا، وخصوصا الأولاد ومشكلاتهم، ومن يأتي إليهم ويذهبون معه، وبهذا تتسع دائرة المشورة وتتلاقح الآراء والأفكار، ونصل بإذن الله إلى مستوى أفضل في توجيه الناشئة ورعايتهم. وتأتي أهمية الإصلاح كمحور أساس لإصلاح ذات البين بين الأفراد والجماعات لرأب الصدع الاجتماعي. من هنا يمكن القول إن الإصلاح تشريع لبناء السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وزيادة بتعريف ماهية الإصلاح ومدى أثره الإيجابي. نطرح بعض النقاط الداعمة لهذا السياق بما يأتي. الإصلاح عبادة جليلة وخلق جميل يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خير كله، والصلح خير. بالإصلاح تكون الأمة وحدة متماسكة، يعز فيها الضعف ويندر فيها الخلل ويقوى

رباطها ويسعى بعضها في إصلاح بعض. بالإصلاح يصلح المجتمع وتأتلف القلوب وتجتمع الكلمة وينبذ الخلاف وتزرع المحبة والمودة. الإصلاح عنوان الإيمان لدى الإخوان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.

إذا فقد الإصلاح هلكت الشعوب والأمم، وفسدت البيوت والأسر، وتبددت الثروات، وانتهكت الحرمات، وعم الشر القريب والبعيد. الذي لا يقبل الصلح ولا يسعى فيه رجل قاس القلب، قد فسد باطنه وخبثت نيته وساء خلقه وغلظت كبده، فهو إلى الشر أقرب وعن الخير أبعد. المصلح قلبه من أحسن القلوب وأطهرها، نفسه تواقة للخير مشتاقة، يبذل جهده ووقته وماله من أجل الإصلاح. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. آية عظيمة تجعلنا نعفو ونتسامح طمعا فيما عند الله، وليس هناك شيء يعادل وعد الله لنا بالأجر في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فالتسامح والتغاضي من أجل الصفات وأسماها، فهما راحة للنفس ومحبة تتنزل عليك من الآخرين، وأجر عظيم تناله من رب العالمين.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Fat.

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة FM على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة

0: لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، المساجد بيوت الله في أرضه، وأحب البقاع إليه سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغضها إليه أسواقها. أمر الله ببنائها وصونها لتكون مواضع ذكره وتسبيحه وتعظيمه، فقال جل ثناؤه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعمرها رجال يتعاهدونها 5 مرات في يومهم وليلتهم، ليقيموا فرائض الله عليهم. شهد الله لروادها بالإيمان، فلا يتعاهدها إلا مؤمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كما قال تعالى ذكره: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يشتاق المسلم إليها ويهفو فؤاده لها كلما استحضر الوعد الكريم الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارها بقوله: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح. يعمرها المسلم بذكر ربه وتلاوة كتابه وأداء فرائضه، يستكثر فيها من النوافل ويتعلم العلوم الشرعية الفواضل، فلذلك بنيت مرفوعة عن القيل والقال، مصونة عن اللغو واللهو والسؤال. قال الإمام التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه، فما حقه أن يقول إلا خيرا. والجالس في المسجد ليذكر ربه محفوف بالملائكة، تغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة، ويذكره الله في من عنده. ومن تعلق قلبه بالمسجد كلما خرج منه حتى يعود إليه كان من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبرنا بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. والساعي إلى المساجد هو بين درجة ترفعه، وخطيئة تحط عنه، وملائكة تصلي عليه وتستغفر له. والماكث فيها ينتظر الصلاة له مثل أجر القائم المصلي، كما قد دل على هذه الفضائل العظيمة قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم:
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوةً إلا رُفِعَت له بها درجة وحُطَّ عنه بها خطيئة، فإذا صلَّى لم تزل الملائكة تُصلِّ عليه ما دام في مُصلَّاه، اللهم صلِّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاةٍ ما انتظر الصلاة. معاشر المؤمنين، لمكانة المساجد في الإسلام ومحبة الله لها وتعظيمه إياها، تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة بناء مسجده الشريف، وأعانه عليه أصحابه، وبنى قبل ذلك مسجد قباء، ورغب في بناء المساجد لما وعد الله على ذلك من حسن الثواب وعظيم الجزاء، وذلك مما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم. فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى له مثله في الجنة. ولا غرو عباد الله، فالمساجد مستراح الصالحين وملتقى المؤمنين. قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: المساجد مجالس الكرام. وفي المساجد يا عباد الله يتحقق مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، ألا وهو تحقيق أخوة الإيمان، فيلقى المسلم أخاه في المسجد بالبشر فيلقي عليه السلام ليسود التعاطف والتراحم والوئام، ويتفقد بعضهم أحوال بعض، ويتعاونون على البر والتقوى، ويتواصون بالحق والصبر عليه، فتلك من أعظم مقاصد عمارتها وأجل أسباب بنائها. أيها المسلمون، المساجد بيوت الله لم تبنى إلا لإقامة ذكره، الأدب فيها واجب لأنه من الأدب مع الله، فمن قام فيها فلا يقول إلا خيرا ولا يعمل إلا صالحا، لا يراد فيها إلا عمل الآخرة، وتجتنب فيها جميع أمور الدنيا من بيع وشراء كما ثبت بذلك النهي عن سيد المرسلين، ويجتنب فيها الحديث عن وجوه المكاسب والمعايش فضلا عن الخوض في أعراض الناس والوقيعة فيهم ورفع الأصوات والضحك والصخب والجدال والتوسع في السؤال عن الأحوال ونحو ذلك من أحاديث عامة الناس. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله بمحامده، الحمد لله بمحامده التي حمد بها نفسه، وحمده بها الذين اصطفى من عباده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد، خيرته من خلقه وصفوته من بريته. أما بعد، فإن من آكد آداب المساجد يا عباد الله، بل هو أدب لازم لكل من دخلها يبتغي فضلا من الله ورضوانا، ألا يدعو فيها أحدا سوى الله مهما جل شأنه، ولا يرجو خيرا ولا نفعا من غيره، ولا يرجو خيرا ولا نفعا من غيره. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يستغاث فيها إلا بالله، ولا يراد إلا وجه الله، ولا يطلب فيها قضاء الحوائج إلا من الله. معاشر المؤمنين، ومن رفع المساجد تنظيفها وتطهيرها من الأدناس وتطيبها، ومن رأى فيها قذرًا أو كناسةً فأزالها فقد اقتدى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وكنس المساجد وإزالة الأذى عنها فعل شريف لا يأنف منه من يعلم آداب الشريعة وخصوصا المساجد. أيها المسلمون، المساجد بيوت الله ومتنزل ملائكته، فتصان عن مستكره الروائح من المطعومات كالثوم والبصل والدخان وغيرها مما تجل عنها بيوت الله وترفع وتكرم. وعلى مرتاد المسجد أن يستحضر وفوده على ربه ومناجاته مولاه، فيستعد لذلك بأحسن ما يقدر عليه من اللباس ونظافة الجسم، ويتطيب بما يتيسر له. فكم من مرتاد للمساجد لا يبالي بنظافة ثوبه وطهارة فمه، فيؤذي الناس ويمنعهم الطمأنينة في صلاتهم. وكذلك الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما نطق بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، شهركم هذا شهر معظم، وأحد الأشهر الحرم، سماه نبينا صلى الله عليه وسلم شهر الله، وإضافته إلى الله تعالى تدل على شرفه وفضله. الصيام فيه أفضل الصيام بعد صوم رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد شهر رمضان، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وصيام العاشر منه وهو يوم عاشوراء سنة مؤكدة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وتمام الفضل يا عباد الله أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، لعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره ألا يصومه مفرداً، بل يضم إليه يوماً آخر مخالفةً لأهل الكتاب في صيامه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اغتنموا ما بقي من ساعات هذا اليوم المبارك في كثرة الدعاء، عسى أن توافقوا ساعة الإجابة، وكثرة الصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، فإنه من صلى عليه صلاةً صلى الله عليه بها عشرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الكرام الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار المهاجرين منهم والأنصار. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين. اللهم يا خير الناصر انصُر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم على عدوك وعدوهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم آمنا في أوطاننا واخذل أعداءنا، اللهم انصر جنودنا واحفظ حدودنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه، رد كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعنه وولي عهده على ما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين، ووفق اللهم جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه رضاك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: strong.
1: أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. أتموا صفوفكم الأول فالأول. الله أكبر.
0: الله

0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر.
2: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما تكنه النفوس قبل أن تنطق به الألسن وقبل أن تتحرك به الجوارح. أحمده سبحانه على نعمة الهداية، وأشكره على نعمة الإخلاص إذا من به على عباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وجعل قبول الطاعات مرتبطاً بما يقوم في الصدر من صدق وإخلاص. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة أن ميزان الأعمال عند الله لا يقوم على ظاهرها فقط، بل على ما وراءها من نيات ومقاصد. إخوتي، إن من أعظم القضايا التي جاء الدين ببيانها وأكدت عليها نصوص القرآن والسنة قضية النية. والنية ليست أمراً هامشياً في حياة المسلم، وليست مجرد لفظ يقال أو عادة تسبق العبادة، بل هي روح العمل وسر قبوله ومعيار صدقه والميزان الذي يحدد قيمة الفعل عند الله عز وجل. لقد لخص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة العظيمة في الحديث المشهور الذي يعد من أصول الدين، حين قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث ليس حديثا يقال في أول الكتب فحسب، بل هو قاعدة كبرى تبنى عليها حياة المسلم، عباداته ومعاملاته وكلامه وسكوته وعطاؤه ومنعه وإقباله وإعراضه. النية في منظور الدين ليست مجرد بداية للعمل، بل هي المعنى الذي يعطي العمل قيمته. فقد يقوم اثنان بالفعل نفسه، لكن بينهما عند الله من الفارق ما بين السماء والأرض، لأن أحدهما أراد وجه الله والآخر أراد مدح الناس أو منفعة عاجلة أو مكانة في أعين الخلق. قد يقف رجلان في صف واحد للصلاة.

هذا يصلي لأن قلبه تعلق بالله، ولأنه يرجو رحمته ويخشى عذابه، وذاك يصلي لأن الناس ينظرون إليه، أو لأنه لا يريد أن يقال عنه إنه مقصر. العمل في الظاهر واحد، ولكن النية في الباطن مختلفة، ولذلك كانت النتيجة عند الله مختلفة. قد يتصدق اثنان بالمبلغ نفسه، لكن الأول يخرجه حبا لله ورحمة بالفقراء وطلبا لما عند الله، والثاني يخرجه رياء أو طلبا للثناء أو رغبة في السمعة. فأما الأول فقد باع الدنيا بالآخرة، وأما الثاني فقد أخذ أجره من الناس ولم يبق له عند الله شيء إن فسدت نيته وفسد قصده. من هنا ندرك أن الدين لا ينظر إلى ظاهر الصورة وحده، بل ينظر إلى القلب الذي يحرك هذه الصورة.

إن الله سبحانه يريد من عبده قلبا حاضرا ونية صادقة وتوجها خالصا، لا مجرد حركات تؤدى أو ألفاظ تردد أو أعمال تمارس بلا روح. النية في الدين ترتبط قبل كل شيء بالإخلاص، ومعنى الإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله، لا شريك له في قصده ولا حظ للنفس في طلب المحمدة أو الشهرة أو الجاه أو المكسب الذي يفسد روح العبادة. ولهذا كان السلف الصالح يعتنون بالنية عناية عظيمة، ويخافون على أعمالهم من فساد القصد أكثر مما يخافون من نقص الظاهر، لأن إصلاح الظاهر قد يكون يسيرا على كثير من الناس، أما إصلاح القلب فذلك ميدان المجاهدة الحقيقية. قد يسهل على الإنسان أن يقف أو يقرأ أو يصوم أو يتكلم، لكن هل يستطيع أن يطهر قلبه من حب الثناء؟ هل يستطيع أن يعمل العمل ولا ينتظر من الناس التفاتا ولا مدحا؟ هل يستطيع أن يقدم الطاعة وهو يريد بها الله وحده؟ هنا يظهر صدق المؤمن، وهنا تتجلى حقيقة العبودية. النية لا تقتصر على العبادات المحضة فقط، بل تمتد إلى شؤون الحياة كلها، فالمسلم يستطيع أن يحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة، يأكل بنية التقوي على الطاعة، فيؤجر، وينام بنية الراحة ليستعين على عبادة ربه، فيؤجر، ويعمل ليكف نفسه عن الحرام ويغني أهله وينفع مجتمعه، فيؤجر،

ملوا البيت والعمل والطريق والعلاقات والواجبات وكل ميدان من ميادين الحياة، فالنية الصالحة تجعل حياة المسلم كلها لله.

لهذا إخوتي كان من أعظم الخسارة أن يعيش الإنسان سنين طويلة، يعمل ويتعب وينفق وقته وجهده، ثم لا يكون له من ذلك إلا التعب، لأنه لم يحسن توجيه نيته، أو لأنه لم يربط عمله بالله، بينما غيره قد يعيش الحياة نفسها ويمارس الأعمال نفسها، لكن قلبه عامر بالنية الصالحة، فيكتب له من الأجر ما لا يخطر له على بال. من المعاني العظيمة في شأن النية أن الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، فقد ينوي الخير الصادق ويعجز عنه، فيكتب الله له أجر ما نواه إذا علم من قلبه الصدق. ومن رحمة الله أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة إذا كان صادقا في قصده. وهذا يفتح باب الأمل لكل من ضاقت به القدرة، أو قصر به الحال، أو حال بينه وبين العمل عذر من مرض أو فقر أو ضعف. فكم من إنسان لم يستطع الحج لكنه يتمنى بصدق لو قدر عليه، وكم من إنسان لا يملك مالا للصدقة لكنه يتمنى لو وسع الله عليه لأنفق، وكم من إنسان حالت بينه وبين بعض الطاعات ظروف لا يد له فيها، لكن قلبه حي ونيته حاضرة ورغبته صادقة، فهؤلاء لا يحرمهم الله أجر الصادقين، لأن الدين دين عدل ورحمة، ولأن الله يعلم ما في القلوب. في المقابل فإن فساد النية خطر عظيم، لأنه قد يحول العمل الصالح في صورته إلى عمل مردود في حقيقته، فالرياء آفة من أخطر الآفات، وهو أن يعمل الإنسان العمل ليراه الناس، أو ليسمعوا به، أو ليعظموه بسببه، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تحذيرا شديدا، لأن العمل إذا خالطه الرياء فسد، وإذا دخلته السمعة نقص، وإذا صار المقصود منه الخلق بدل الخالق ضاع المقصود الأعظم من العبادة. ولذلك كان المؤمن الصادق يفتش عن قلبه دائما ويسأل نفسه: لماذا قلت هذا الكلام؟ ولماذا فعلت هذا الفعل؟ ولماذا فرحت بهذا العمل؟ أفرحت لأن الله وفقني له، أم لأن الناس رأوني؟ أأحزن إذا لم يعلم الناس بما صنعت؟ هل أستمر في الخير إذا انصرف عني المادحون؟ هذه الأسئلة مهمة جدا، لأنها تعيد القلب إلى مساره الصحيح. النية الصالحة إخوتي تحمي الإنسان من التشتت، لأن من عرف قصده ثبت طريقه، فالذي يعمل لله لا يتوقف إذا لم يشكره الناس، ولا ينهار إذا لم يقدره الخلق، ولا يتبدل إذا تأخرت النتائج، لأنه لم يعمل من أجلهم أصلا. أما من كان يعمل لأجل الناس فإنه يتعب بسرعة وينكسر بسرعة ويغضب بسرعة، لأنه ربط عمله بما في أيديهم من ثناء أو قبول. من جمال الدين أنه علمنا أن النية ليست ادعاء باللسان فقط، بل هي حقيقة في القلب يظهر أثرها على السلوك، فليس كل من قال نويت يكون صادقا في نيته، إنما النية الصادقة تظهر في الصبر على الطاعة والثبات عليها

والحرص على إخفاء العمل أحياناً، والخوف من رده، والدعاء بقبوله وعدم الإعجاب به. كان الصالحون مع كثرة أعمالهم يخافون ألا تقبل منهم، لأنهم يعلمون أن القضية ليست في كثرة العمل بل في صدقه وصفائه. فالعمل القليل مع الإخلاص قد يباركه الله فيعظم، والعمل الكثير مع فساد القصد قد يضيع ويذهب هباء. أيها الأحبة، إننا في أمس الحاجة إلى تجديد النية في حياتنا كلها، نجددها في الصلاة، فلا نصلي عادة بل عبودية ومحبة وخشوع، ونجددها في الصيام، فلا يكون مجرد امتناع عن الطعام بل هو تربية للنفس وتقرب إلى الله، ونجددها في طلب العلم، فلا يكون لمجرد المجادلة أو الظهور بل رفع الجهل عن النفس ونفع الآخرين، ونجددها في تربية الأبناء وفي خدمة الوالدين وفي الإحسان إلى الناس وفي أداء الوظائف وفي كل مسؤولية نتحملها، بل حتى الكلمة الطيبة تحتاج إلى نية، والابتسامة تحتاج إلى نية، والإصلاح بين الناس يحتاج إلى نية، والصبر على الأذى يحتاج إلى نية. فإذا أحسن المسلم نيته وجد أبواب الأجر مفتوحة من حيث لا يحتسب. من الأمور المهمة أن النية تحتاج إلى مجاهدة مستمرة، لأن القلب يتقلب، ولأن النفس تتسلل إليها حظوظها، والشيطان لا يترك العبد في حاله بل يفسد عليه قصده إن استطاع. فربما بدأ الإنسان عمله مخلصا ثم دخل عليه حب الثناء في أثنائه أو العجب بعده، ولذلك كان من الحكمة أن يدعو العبد دائما: اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فيا من تريد القبول عند الله أصلح نيتك، ويا من تريد بركة العمل أصلح نيتك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
3: بناء على جدة أف أم مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بناء، أسعد خلالها بصحبتكم عبر أثير إذاعة جدة إف إم. خلف المايك إعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي.

0: ومن الإخراج سعاد طنطاوي. أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام مع مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج بناء والذي تستمعون إليه في مثل هذا التوقيت من كل أسبوع. تشير الإحصاءات والدراسات إلى أن ما بين 25% إلى 40% من الطلاب والطالبات يعانون رهبة وقلق الاختبارات بدرجات متفاوتة، بينما تشير الدراسة إلى أن ما بين 10% إلى 35% يعانون من مستويات مرتفعة من ذلك القلق وتؤثر فعليا على أداء في الاختبارات. ولأن العلاقة بين رهبة الاختبار والقلق الذي يرافقه من جهة وما بين التحصيل الدراسي علاقة سلبية وعكسية، وبالتالي البحث عن معالجة حقيقية لتخفيف حدة القلق وكسر حاجز الرهبة لدى الطلاب ضرورة لتحقيق الاستقرار والذي يهيئ الطلاب بإذن الله تعالى لهذه الاختبارات، وبالتالي أيضا يساعدهم على بناء مهارة مواجهة التحديات والتي تساعدهم بإذن الله تعالى على تجاوز مثل هذه المواقف التي دائما ما ترافق الاختبارات. وما يشعر به الطلاب من رهبة قبل بدء الاختبار لا سيما اختبارات نهاية العام طبيعي ومتوقع حدوث لأسباب سنتطرق لها تفصيلا بإذن الله تعالى مع ضيوفنا الكرام المختصين في هذه الحلقة، ولكن أن يتطور الأمر ويصبح عائقا لدى الطالب يمنعه من الأداء العالي ويؤثر في معدله الأكاديمي، فالأمر هنا يتجاوز الحد المقبول، وبالتالي فالعمل المتكامل ما بين الأسرة والمدرسة والمجتمع للوقوف على الأسباب واتخاذ الحلول التي تبدأ برفع الوعي وتثقيف الأسرة من أجل بناء طالب قوي يواجه التحديات ولا يهزم أمامها، هذا العمل بلا شك هو مطلوب وخيار لا بد منه. واليوم ونحن على أبواب اختبارات الفصل الدراسي الثاني والتي ستبدأ بإذن الله تعالى بعد يومين من الآن، يحتاج الطلاب والطالبات إلى الدعم المعنوي والمؤازرة الحقيقية التي تكون لهم عونا وترسم لهم خارطة طريق عملية تربوية تهيئهم نفسيا وتربويا أداء اختباراتهم بثقة عالية بعيدا عن كل ما يحودون إظهار إمكاناتهم العالية. وللحديث مستمعين الكرام عن قلق الاختبارات وعن كسر حاجز الرهبة بين الاختبار وبين الطالب سيكون لنا بإذن الله تعالى حديث مفصل مع مجموعة من الضيوف المختصين والتربويين في هذه الحلقة. فاصل قصير ونعود نستكمل حديثنا في هذا الموضوع.
1: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
3: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة اف ام.
3: بناء على جدة اف ام.
4: مجددا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم حديثنا حول الاختبارات وقلق الاختبارات وكسر حاجز الرهبة بين الطالب وبين الاختبار. فترة ما قبل الاختبارات فترة هامة يعد الطالب فيها لأداء اختباراته بلا قلق او توتر، لا سيما مع تصاعد رهبة الاختبارات لدى الطلاب والطالبات كما تشير الكثير من الدراسات التي تطرقنا لها مطلع هذه الحلقة. ولرفع الوعي بأهمية وتهيئة الطلاب لأداء اختباراتهم بروح عالية، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية ضيوفنا وضيوف الحلقة التربوية وباحثة الدكتوراه في أصول التربية الأستاذة أمل الحربي. مرحبا بكم أستاذة أمل.
5: حياك الله، اتشرف معكم بهذا اللقاء، وإن شاء الله أنه يكون مشاركة وإضافة جميلة في هذه الحلقة
4: بإذن الله تعالى. أيضا الترحيب بضيف البرنامج وضيف هذه الحلقة المستشار التربوي الدكتور ساعد الأنصاري. مرحبا بكم دكتور ساعد.
6: حياكم الله يا صديق الله، وحيا الله الزميلة، وحيا الله السادة المستمعين جميعا.
4: أهلا بكم. بداية أستاذة أمل، ارتبط شعور الخوف والرهبة لدى الطلاب بالاختبارات بشكل خلينا نقول شبه دائم، لماذا هذا الخوف وما الأسباب وراء مثل هذه التوترات وهذا القلق الذي ينتاب الطلاب فترة ما قبل الاختبارات وحتى أثناء الاختبار؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك للمستمعين انتهاء العام الدراسي، وإن شاء الله تكون النتائج موفقة ومطمئنة للجميع. بالنسبة لشعور الخوف والرهبة في الاختبارات، أظن هذا الخوف شيء طبيعي خاصة في نهاية اختبارات آخر العام، لكن بشكل عام الخوف والرهبة يمكن خف في السنوات الأخيرة بدليل ما نراه من المظاهر العامة أثناء الاختبارات. يعني نجد أن الأماكن العامة ما تزال تكون عامرة بوجود سواء المقاهي وغير ذلك. السبب في ذلك أن الآن التعليم اختلف عن السابق، والتقويم اللي كان مبني على الاختبارات فقط الآن اختلف، يعني لا يقيم الطالب فقط خلال الاختبارات فقط النهائية، التقييم طوال العام الدراسي تقويم مستمر. لماذا؟ لأن الاستراتيجيات التدريس وطرق التدريس اختلفت الآن، استخدام استراتيجيات التعليم الحديثة والطريقة البنائية والتأويلية التي تعتمد على المشاريع، تصميم المواقف التعليمية، جعل التعليم مؤثر أو ذو معنى. لكن الآن يمكن تجد بكثير في بيوت ما راح تكون ذاك القلق والتوتر الكبير، وإن كان في قلق فهو قلق عادي. فيمكن الآن الوضع كثير من البيوت يمكن بيكون فيها الوضع النفسي للطلاب مستقر كثير، لأن الطالب أخذ حقه من التقييم طوال العام الدراسي.
4: جميل، أنا لا أختلف معك فيما ذكرتي من أنه والله الأدوات والوسائل اختلفت الآن، ولكن أيضا من جانب آخر هناك ما يثير القلق، يعني قلق الطالب على مستقبله، ضغط الأسرة عليه، وإحنا بنتطرق لها تفصيلا. يعني لا زال هناك مثيرات مثل هذا القلق، وخلينا نقول خلق لبيئة الرهبة لأسبابه لأخرى لعلنا نعالجها في هذه الحلقة ونتطرق لها إن شاء الله معك ومع الدكتور ساعد بالتفصيل. دكتور ساعد، حتى نفرق ما بين القلق الطبيعي المعتاد خلينا نقول اللي ذكرته الأستاذة أمل، قالت إنه في قلق طبيعي، وما بين القلق السلبي الذي يؤثر على أداء الطالب والطالبة، كيف نفرق بينهم؟
6: طبعا القلق لابد منه بشكل عام، القلق لابد منه كي يحفز، القلق يعتبر ترى حافز أو دافع.
4: جميل.
6: لكن هناك في قلق طبيعي، وهذا القلق الطبيعي المفترض يكون متواجد عند جميع البشر. فالطبيعي ما هي مهمته؟ مهمته أنه يمنح الطالب التركيز والطاقة للبدء، يعني تعتبر دافع إنجاز،
4: محفز.
6: نعم. يزيد أيضا من حدة عقل الطالب، يحفز الانضباط عند الطالب، الالتزام، يدفع أيضا للتحفيز والمذاكرة،
4: يرفع المسؤولية لديه أيضا.
6: نعم، هذا يعتبر تحفيز إيجابي يكون على شكل حماس حقيقي طبعا، أو نسميه إحنا توتر بسيط ومؤقت. متى يزول؟ يزول بزوال السبب اللي هو الاختبارات. بس في العادة أيام الاختبارات الطالب متى يزول هذا التوتر عنده أو القلق؟ عندما يستلم ورقة الإجابة في القاعة، هذا ما نلاحظه، وهذا طبعا
4: صحيح.
6: هناك قلق سلبي، طبعا القلق السلبي هذا مرض، يعني يعتبر مرضي، له أعراض طبعا، يأتي خفقان لدى الابن، تعرق، خوف، أحيانا يأتي جفاف أيضا في الفم، يأتي صداع مع الأبناء، يأتي ألام في المعدة، ألام متفرقة يشتكي لوالديه، ما يدرون إيش السبب، ولكن هو قلق. هذا هو قلق، يؤدي هذا القلق إلى أمور ليست جيدة، مثل تشتت الانتباه عند الطالب، النسيان لبعض المعلومات، الارتباك، الحديث السلبي عن نفسه وعما يحصل عليه من درجات. يؤدي أيضا القلق السلبي إلى أشياء أخرى، وهي هذه سلوكية تعتبر تسويف، يؤجل الدراسة والمذاكرة، يجد صعوبة في النوم عندما يريد أن ينام لو قليل أو ينام في الليل. تجد بعض الأبناء يتقلب في فراشه حتى ساعات متأخرة من الليل لكي ينام.
4: جميل.
6: ليلة الاختبار.
4: جميل. لكن هذا القلق هل هو فقط خاص بالاختبارات السلبية اللي تتكلم عنه، ولا القلق بشكل عام في الحياة كمرض في حياة الشخص
6: بشكل عام؟ بس أنا أعطيتك ما هي بعض الخصائص،
4: وممكن تزيد حدته مع الاختبارات.
6: نعم. خاصة إذا أصلا الطالب من خصائصه أو تعتبر على فكرة القلق هذا له عامل وراثي كبير جدا. نعم، وراثي كبير جدا. من فين يحصلون عليه؟ من أبائهم وأمهاتهم. لما يجد أبوه في المواقف الحرجة وأمه ثابتين متماسكين.
4: جميل. الصورة وضحت حول القلق السلبي المرضي، ولكن هل هناك قلق مبالغ فيه يختص فقط في الاختبارات غير القلق المحفز اللي تكلمنا عنه؟
6: نعم، اللي هو الأباء والأمهات يكون حريص على الابن ويجلس على راسه، ذكرت ما ذكرت،
4: يخلي تحت ضغط نفسي،
6: تحت ضغط عالي جدا. ذولي أبناء، ذولي صغار. صحيح. فلذلك تجدهم دائما في شد وجد حتى يشتكي من أمراض.
4: وهذه النقطة اللي بنيجي عليها بالتفصيل للدكتور سعد. الأهم أنت وضحتنا حقيقة توضيح جدا مهم، أنه بعض القلق قد يكون فعلا قلق مرضي وليس فقط خاص بالاختبارات وعلى الأمور التنبه مثل هذا بشكل مبكر. عودة لكم أستاذ أمل. التوقعات السلبية المسبقة لدى الطالب، يعني حينما يتوقع أن الاختبار سيكون صعب وأني لن أنجح، لن أحقق النسبة التي طلبها مني والدي أو التي أطمح لها، كيف تأثير مثل هذه التوقعات

0: الانطباعات السلبية، وكيف نرشد الطالب اليوم اللي يستمع لنا بالتغلب على مثل هذه الإيحاءات السلبية الغير جيدة؟
1: طبعا الإيحاءات السلبية هذه غالبا مصدرها مثل ما قال الدكتور الأسرة، أيضا التنشئة الاجتماعية في البيت، لكن الطالب إذا تربى على يكون واثق من نفسه، ملم بقدراته وواثق من المعلومات اللي يقدمها، بيقدم على الاختبار كتجربة وفرصة النجاح فيها عالية. لكن إذا كان الطالب الاستعداد ضعيف النفسي، الطالب هش نفسيا، تحصيله العلمي بشكل عام ضعيف، بيدخل الاختبار بهذه النفسية السلبية، أنا بفشل، أنا ما راح أدخل الجامعة، خاصة طلاب المرحلة الثانوية، يعني الدخول الجامعة يشكل عندهم هاجس كبير. طبعا كل ما يعتمد على الأسرة ومدى قدرتها على أنها تجعل من هذا الابن واثق من نفسه إلى حد كبير، أيضا يعتمد على المدرسة وبرامجها الإرشادية. أكيد أن المدارس فيه لها خطط لمعالجة الطلاب اللي بشكل عام، والطلاب اللي يكون عندهم نزول أو ضعف في التحصيل الدراسي، وأيضا الطلاب اللي يفتقدون مهارات الثقة في النفس، فالبرامج اللي تقدم طوال العام الدراسي واللي تكون من ضمن خطط المدرسة مثل برامج تقوية الدافعية، برامج تطوير الذات، لها دور كبير في أن الطالب يكون واثق من نفسه. وأيضا يعتبر الاختبار هو محطة، وحتى لو كان في يعني تقصير أو أن الاختبار ما كان بالطريقة التي يأملها المأمولة، ما يسبب عند الطالب الإحباط الشديد والنظرة السلبية حول ذاته.
0: جميل، وهنا رسالتنا للطلاب والطالبات اللي يسمعون لنا الآن، توقع الأجمل، اعمل واجتهد، وتوقع دائما أنه والله الاختبار بيكون بحجم جهدك، وبيكون هذا الاختبار بإذن الله تعالى مكمل لجهودك ومتوج لها، وليس فقط هو اختبار تؤديه وتنتهي منه. طيب دكتور سعد، خليني أبدأ معك من حيث انتهيت في حديثك، من حيث طبعا ضغط الأسرة اللي حنا تكلمنا عنه قبل قليل وأنه يمثل ضغط على الطالب، ماذا عن المقارنة بين الطالب وأقرانه من قبل الوالدين بهدف تحفيزه؟ انظر إلى فلان متفوق، أخوك حصل على الدرجة الكاملة العام الماضي، مثل هذه المقارنات ماذا عنها؟ هل هي تعتبر سلبية محبطة أم أن نعتبرها أنها إيجابية محفزة للطالب؟
2: بالنسبة للمقارنات، موضوع المقارنة مع الأشخاص الآخرين أو الأقران الآخرين أو إنسان آخر، هذه أداة تربوية حساسة جدا. بشكل عام المقارنة حساسة جدا، لها جانبين. الجانب الأول، عندما تقارن فرد بفرد فأنت ظلمت هذا الفرد لأسباب كثيرة سوف نذكرها طبعا. أما عندما تقارن الفرد بأدائه السابق مع أدائه الحالي فأنت هنا أصبت، يعتبر مقارنة إيجابية. نعم، عندما تقارن فرد بفرد أو طالب بطالب، مثلا أبنائك، أبنائي، أبناء الأخت، أي أبناء،
0: الزملاء أنفسهم،
2: نعم، تقارن الشخص بالشخص الآخر، أنت ظلمته لأسباب كثيرة. طبعا أنت هنا تجاهلت الفروق الفردية، تجاهلت الصفات الشخصية، تجاهلت الرغبة، تجاهلت الميول، طبعا هذه كلها تجاهلتها. هذه المقارنة السلبية الحساسة جدا التي تؤثر على الابن تؤدي إلى شيئين رئيسيين عند الابن. الأمر الأول، تؤدي إلى الغيرة، وربما يكره الطرف الآخر
0: وربما ينشغل بهالغيرة هذه.
2: نعم، هذا جانب. والجانب الآخر، تؤدي إلى القلق، لأنه طالما هو هناك مقارنة فسوف يستمر في المقارنة حتى في الاختبار.
0: صحيح، وتمثل له ضغط نفسي،
2: ضغط نفسي عالي جدا ولا يتحمله هذا الابن. فهذه مقارنة ظالمة سلبية. جميل. أما المقارنة الإيجابية فهي مقارنة حالة الطالب في الوقت الراهن في الأيام الحالية بوضعه في أيام ماضية كان قد أخفق فيها أو كان أعلى مستوى، نريد منك أن تتجاوز وتكون أعلى. مثلا طالب جاب في الفصل الأول 95، أقارن أنه جاب 95 واستطاع أن يحصل على 95، بإمكانه في هذا الفصل أن يحصل على 98.
0: تحفيز،
2: بإمكانك كما عملت بإمكانك أن تزيد الجهد قليلا وتحصل على أعلى. كان عنده فشل في أحد المواد أو ضعف، أتحدث عنها وأقول بإمكانك أن تجتازها في هذه الحالة لو عملت كذا وكذا وكذا، وأعطيه تحفيز، تطلع نتيجته مقارنة بالنتيجة الماضية أفضل، فأنا نجحت في هذا الجانب. طبعا هي تعتبر هذه المقارنة الإيجابية أسلوب ناجح بشكل عام على جميع الأفراد، يعزز الدافعية عنده ويدفعهم أيضا للتحسن المستمر. تقيم تقييم عادي، أنت في الفصل الماضي حصلت على كذا، الفصل هذا حصلت 95، حصلت الفصل ذا على 97، أنا متوقع ومتأكد بإذن الله السنة القادمة سوف تحصل على نسبة 100،
0: وأنت قادر،
2: وأنت قادر على
0: ذلك. جميل جميل، وصلت الصورة. الحديث جميل وشيق أستاذ أمل دكتور سعد، بس اسمحوا لي نطلع فاصل قصير ونرجع لكم الحديث، لدينا الكثير من النقاط التي سنتطرق لها.

0: الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: بناء على جدة اف ام.
3: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم أتبقى من حديثنا حول الاختبارات وقلق الاختبارات وكسر حاجز الرهبة لدى الطلاب من الاختبارات. ويسعدني أن أثني الترحيب بضيوفي وضيوفكم في هذه الحلقة التربوية وباحثة دكتوراه أصول التربية الأستاذة أمل الحربي. مجددا مرحبا بك.
4: حياك الله.
3: وأرحب بمستشارنا التربوي وضيف البرنامج الدائم الدكتور سعد الأنصاري. مجددا مرحبا بكم دكتور سعد.
5: حياك الله يا صديق الله وحيا الله جميعا.
3: استكمالا لحديثنا أستاذ أمل، ماذا عن دور المدرسة وطواقمها التعليمية والإدارية في تهيئة الطلاب لأداء الاختبارات؟ وقبل أن أنقل لك الإجابة، حقيقة نحن نثني على جهود وزارة التعليم التي تبذل داخل المدارس وخارجها لدعم الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة التي تهيئ لهم أداء اختبارات متميز بإذن الله تعالى.
4: طبعا الجهود اللي تبذل من داخل المدارس مثل ما قلت أستاذ ضيف الله حتى على مستوى الوزارة، فأغلب خطوط الوزارة الآن وضعت خطوط ساخنة للاستشارات وتقديم الدعم للمدارس. هذا أيضا داخل المدرسة، أكيد أن الفترة هذه أكيد أن المدارس في حالة استعداد واستنفار كبير لأجل استقبال الاختبارات اللي بتكون إن شاء الله يوم الأحد، من خلال توعية الطلاب، أيضا البرامج اللي تقدم كيفية الاستذكار الجيد، البعد عن المشتتات، أيضا في برامج تقدم حتى لأولياء الأمور لتوعية بمثل الاختبارات، كذلك أيضا استهداف الطلاب ذوي التحصيل المنخفض أو الطلاب الذين يعانون من ظروف معينة لتوعيتهم، تكون برامج مخصصة لهم. أيضا الطلاب اللي عندهم مشاكل في التركيز أو اللي عندهم تأثرات سابقة، فالبرامج دائما تكون توعوية تطويرية، أيضا برامج في كيفية الاستذكار وطرق علمية لتفيد الطالب في كيفية تحصيل المادة والاستذكار بشكل سريع وبشكل مفيد وطريقة منجزة تحقق نتائج أفضل.
3: دكتور سعد، بعض الأسر اليوم يعانون من سلوك اللامبالاة لدى بعض الأبناء من الطلاب والطالبات. تجد الطالب يعني بعضهم، يعني ليست صفة تعميمية ولكن هو البعض، عدم إعطاء الاختبارات حقها من الاستعداد والمذاكرة. كيف تعالج الأسرة هذا السلوك الخاطئ دون أن تؤثر سلبا على الطالب في اختبارات؟
5: طبعا اللامبالاة بشكل عام تنتج عن إما عن الإرهاق النفسي أو عن الخوف من الفشل أو التسويف في الأعمال أو في المذاكرة. هذه الأسباب الرئيسية تنتج عنها اللامبالاة، يصل إلى مرحلة كما يقال بالعامية ما فرقت معه. وضحت؟ هذا بالنسبة اللامبالاة.
3: جميل.
5: عندنا خطوات إن شاء الله أنها سهلة على الأسر لو تقيدوا فيها مع الأبناء أثناء المذاكرة وأثناء الاختبارات وأثناء العام الدراسي. أولا تقسيم المادة، تقسيم المادة للابن
3: دور الطالب ولا دور الأسرة؟
5: دور الأسرة. والطالب عليه الالتزام بما يتم تقسيم المادة. طبعا الطالب بعد كده خلاص هيتعود بنفس الطريقة، تقسم المادة إما فصول أو أبواب أو دروس. هذا التقسيم يشجع الطالب على الإنجاز. خلصت باب أتيكم بعد ذلك في فترة الراحة. التشجيع والإنجاز طبعا هذا شيء رسمي لما تقسم. أنا أنجزت فصل، أنا أستحق مكافأة، أخذ وقت مستقطع للعب، للجلسة، للقهوة. نعم. طبعا نقسم الدروس للابن بما يتناسب مع عقله ومع سنه ومع مادته.
3: وليش ما نشرك في هذا التقسيم دكتور؟
5: طبعا طب هو لازم يشترك أصلا. أنت جميل. بعد كذا حتجد الابن مباشرة.
3: أنت تعطيه الفكرة يعني. نعطيه الفكرة.
5: نعم. هو يمشي معك في التقسيم.
3: صحيح.
5: النقطة الثانية عندنا في حاجة اسمها فن اللامبالاة الإيجابي.
3: هذه جديدة علينا.
5: لا هذه بشكل عام ترى.
3: جميل.
5: بس هنا نتكلم أيوه عن الابن، فن اللامبالاة الإيجابية. هذا عليه أن يتجاهل الأفكار السلبية أو التوقعات السلبية. المادة صعبة، لن أحصل على كذا، المعلمة والمعلمة هددون بكذا، أنا لن أحصل على نتيجة كما أريد، الأسئلة صعبة.

0: أفهم هذا؟ هذه الأفكار السلبية الابتعاد عنها التام بمساعدة الوالدين. أنت قوي، أنت تستطيع، أنت تنجز، وهكذا. النقطة الثالثة، تغيير أسلوب المذاكرة للأفضل للإبن، أشوف إيش الأسلوب اللي يناسبه وأشتغل عليه. النقطة الرابعة، تهيئة البيئة لكسر الروتين. أصبحت مذاكرة مذاكرة مذاكرة، لا، أنا أقسم كما ذكرت وأقسم حتى وقت الإبن. عندنا نقطة خامسة، في نظام المكافآت، هذا يعتمد على تحديد وقت للإبن، ترفيه، تسلية بعد كل إنجاز دراسي، بعد مادة، بعد مذاكرة،
1: حتى على مستوى العام الدراسي وليس فقط الاختبار.
0: نعم نعم نعم، حتى على مستوى العام وفي الأسابيع وفي الأيام وفي نهاية الأسبوع وهكذا.
1: جميل.
0: نعم.
1: طيب، أيضا استكمال لحديث الدكتور سعد أستاذ أمل، بودنا لو نتوسع أكثر في دور الأسرة التربوي قبل الاختبارات والذي يتعلق بتهيئة الطالب لها، ومتى يبدأ هذا الاستعداد بتقديرك؟ قبل الاختبارات بكم؟
2: أكيد أن الأسرة مثل ما قال الدكتور سعد، يعني والجميع صراحة، الدكتور سعد كان يذكر الإيجابي والسلبي في ذات الوقت، ينقلنا على التصرفات السلبية والإيجابي ومكانها. دور الأسرة، الشعور بالطمأنينة، إشعار الأبناء بأن الاختبارات بتكون يوم عادي، وهذا اليوم قد يكون من أجمل أيام الطالب، كل أسبوع ويومين بيكون فرصة لمراجعة، وممكن حتى الأسرة، يعني كلمة الاختبارات هم ممكن تثير مثل ما قلت الرهبة، ممكن تكون أسبوع مراجعة للمعلومات اللي أخذها الطالب طوال العام الدراسي، تهيئة الأجواء المناسبة، قدر الإمكان الحد من المشتتات. أكيد أن الأسر بتواجه مشكلة الآن في تعلق الأبناء مع الأجهزة وصعوبة الانفصال عنها، لكن مثل ما قال الدكتور، يعني ما يكون المنع بشكل كامل، وأن الطالب ما يبعد عن الأجهزة، خاصة أن الطلاب الآن متعلقين بأجهزتهم، ممكن تكون كمكافآت، أيضا تكون بمتابعة الأسرة، ما يعني لا يترك الحبل على القارب. أيضا الأسرة ممكن فترة الاختبارات، خاصة الفترة هذه بتقل فيها الزيارات، الترفيه، ممكن الأم أو الأخوان اللي ممكن تكون ما عندهم دراسة يساعدون جعل الاختبارات فترة جميلة جدا، من خلال جلسات بسيطة، من خلال ممكن تكون جلسات حوارية، نقاشات، ترفيه بسيط لأبنائها في هذا الوقت. أيضا الأسرة كل ما كانت الكلمة طيبة من الأم والأب، كل ما كان في تشجيع الأب، الأم ممكن تعمل مفاجآت للابن خلال هذه الفترة بوجبات بسيطة وجميلة أو يحبها الأبناء، بيشعرون. يعني يمكن حنا الآن لما كبرنا نتذكر والدينا وكيف كانوا مهتمين فينا في هذه الفترة. صحيح. ودورهم وكيف كانوا يساعدوننا وكانوا يدللوننا في هذه الفترة، كانوا يقولون الاختبارات فترة دلال، فأنت دلل في الأكل اللي نبقاه، كانت الأب والأم يحاولون هم يوفرون لنا كل ما نريده. أيضا البعد عن كل ما يسبب ضغط نفسي على الطالب، مثل المشاكل العائلية، أخبار سلبية إلى غير ذلك، فكل ما كان البعد عن هذه الأخبار والتركيز على هذه الفترة أنها تمر بسلام، بيكون إن شاء الله النجاح والتوفيق محالف للأبناء ومحالف للأسر، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق.
1: وهذا هو الدور الحقيقي للأسرة في فترة ما قبل الاختبارات وفترة الاختبارات، إنه اليوم الدور الحقيقي أن تكون الأسرة بكافة أفرادها داعمين ومعاونين ومساندين للطلاب والطالبات، ولا يحاولون أن يجعلوا من الاختبارات هذه أزمة، وأن والله إحنا في حال الطوارئ، هذه بلا شك سيكون تأثيرها سلبي على الطلاب. وعودة لكم دكتور سعد، بودي لو أعطينا للأسرة اليوم اللي تسمعنا جرعة توعوية نبين من خلالها أهمية الدعم النفسي وسلبية الضغط السلبي الذي دائما ما يمارس من بعض الأفراد الأسرة وبشكل خاطئ ومفهوم خاطئ على الطلاب.
0: نبدأ بالضغط السلبي. طبعا التوقع يختلف عن ما تريد. أنا أتوقع من ابني أن يحصل على 95 مثلا، لا أطلب منه أعلى من ذلك. لو حصل على أعلى من ذلك فأنا فخور فيه وأبين له ذلك، لكن ما أقول له مثلا ابني تعال ترى مطلوب منك تحصل على 100، مطلوب منك تحصل على نسبة 98%. الابن يربط عقله مباشرة ويقع تحت ضغط نفسي عالي جدا جدا، بل يخسر درجات. الضغط السلبي طبعا أنا بعرف تعريف بسيط كده، هو حالة أو شعور بالاستنزاف والإرهاق العقلي، دائما يفكر فيما وضع عليه من هدف من ولي الأمر،
1: السقف اللي وضع الأب له.
0: بالضبط، هو حط له سقف وهو يبغى يوصل للسقف هذا مو قادر، بالعكس بل يضر به هذا القرار،
1: ينعكس سلبا،
0: يضعه تحت السنزاف. نعم، على عقله وعلى جسده. طبعا هذا ينتج عن ايش؟ تحديات تفوق قدرته وعقله. صحيح. ما يقدر يتأقلم معها. فتجد بعض الأبناء ونحن في الميدان في الاختبار، هو من أفضل الطلاب خلال العام الدراسي، تجده في الاختبارات يخطي في بعض الفقرات التي لا يخطي فيها من هو أقل منه مستوى، بسبب الارتباك والعجلة والضغط الذي هو يقع تحته. هذا الضغط السلبي، لا نطلب من الأبناء إلا الاجتهاد، والنتيجة بيد الله، ونحن طموحون.

0: مفتوحين ونعلم قدرتك وأنت إنسان متميز وما تحصل عليه سوف نفتخر به. هذه النقطة نبينها للابن، نتقبل كما هو ونشجع.
1: جميل.
0: مو نتقبل ونسكت، نتقبل ونشجع.
1: جميل.
0: أيوة. بالنسبة للدعم النفسي وهو الأهم، تعريفه بسيط، هو طبعا يعتبر زي التدخل إيجابي وعلاجي موجه، فالعادة يكون موجه لمساعدة الفرد على تجاوز الموقف. الاختبارات تعتبر موقف.
1: صحيح.
0: نعم. فأنا لما أعمل لابني الدعم والتوجيه والتركيز، أبين له نقاط، خلصت هذه، تستطيع أن تنهي من هذه، تنام الساعة كذا، تقسم الفصول الدراسية، تقسم الأبواب للابن، تقف مع ماذا أنجزت، برافو عليك، رائع، انتقل للذي بعده، وهكذا.
1: جميل.
0: تجد هذا دعم نفسي قوي جدا جدا، وليس بالصراخ، نقطة مهمة، ليس بالصراخ.
1: وصلت.
0: بعض الآباء والأمهات لا يتحمل أيام الاختبارات. تجده بصراخ يوجه أبنائه ولا يتقبل،
1: وربما هو يمر بضغط هذا الأب والأم، وبالتالي يفرغها في الطالب في وقت حساس مثل الاختبارات. جميل.
0: نعم نعم.
1: طيب أنا تقريبا إحنا وصلنا لنهاية اللقاء، بس ودي قبل أختم اللقاء أستاذة أمال ودكتور ساعد، بودي برسالتين مختلفتين لكل منكما، ونوجهها في اتجاه واحد، اتجاه الطالب والطالبة. أستاذة أمال، فترة الاختبارات قد ترافقها بعض السلبيات والمخاطر التي تتربص بالطلاب، لا سيما بعد انتهاء الاختبار، كيف نوجه رسالتنا للطلاب للوقاية من مثل هذه السلوكيات الخاطئة التي قد تعترضهم أيام الاختبارات؟
2: طبعا نوجه الرسالة أن الله يحفظ الجميع، وأن الاختبارات تنتهي إن شاء الله بخير. ممكن يعني نقول لطلابنا إن شاء الله مقبلين على إجازة، ونتمنى نقضي الإجازة بسعادة ومع أسرنا ونقضي أوقات جميلة فيها، فلنحافظ على أنفسنا في الفترة هذه، قد يكون فيها يشتغل فيها بعض ضعاف النفوس من الشباب أو المراهقين في انشغال، يعني خاصة أنه بيكون في خروج، الوقت الخروج بيكون مختلف عن أوقات الدوام العامة، فممكن يستقل في التفحيط مثل ما قلت، ممكن يشتغل في أعمال أو سلوكيات غير أخلاقية. طبعا دور الأسرة في المتابعة بشكل من متابعة الابن ومتابعة وقت الخروج واستلام والتواصل مع إدارة المدرسة بوقت خروج الابن، خاصة يمكن هذا يحصل في مدارس الأولاد أكثر من البنات، اللي هو التفحيط أو السلوكيات السلبية. لكن أنا أرى أن الوزارة الآن يمكن تبعت نظام اليوم الكامل للقضاء على هذه الظاهرة، لكن مع ذلك قد يعني يجدونها بعض الطلاب فرصة، لكن الوعي أنه أول شيء لازم يفكر الطالب أنه يحافظ على صحته، وهي المقصد والهدف الأكبر، أنه هذه الأعمال ممكن تعرضه للخطر، وممكن تعرضه إلى خطر جسيم، وممكن يفقد حتى حياته وما منها أي فائدة، أيضا ممكن يدخل في إشكاليات قانونية وغير ذلك. صحيح. ويفقد حتى متعة الإجازة، ويفقد متعة الحياة، وتسبب له في أشياء ممكن تأثر عليه للمستقبل بشكل عام،
1: وممكن ضيع مستقبله بشكل كامل. نحن نراهن أيضا على وعي طلابنا وطالباتنا بهذه الأمور، والحمد لله وشكرا اليوم الوعي أصبح يعني صوت واصل للجميع بلا شك، ويمكن أنت جزء من هذا الصوت اليوم تحدثت فيه بكل شفافية حول هذه المخاطر.
2: ممكن أيضا المدرسة يعني تبدأ ترسل رسائلها عن طريق الرسائل التواصل مع أولياء الأمور بمتابعة خروج الابن، إن في حالة التأخر يتم متابعته. مثل ما أقول ممكن الأولاد يعني أو الأسرة اللي عندها أبناء خاصة في المرحلة الثانوية والمتوسطة بيكون ضغط عندهم أكثر، يمكن مدارس الفتيات حتى وإن كان في تأخير أو غير ذلك، يمكن تكون في أسوأ الأحوال يعني خروج مع الزميلات وغير، وهذا أيضا مرفوض. لكن يمكن أبناء الأولاد خاصة التفحيط والسلوكيات والخوف عليهم من أصدقاء السوء، فالرسالة من المدارس، الرسالة من الأولياء الأمور، أبنائنا الطلاب استمتعوا بحياتكم، أنتم في مقتبل الحياة، حافظوا على أجمل ما أعطاكم الله اللي هو الصحة والعقل، وأمامكم مستقبل جميل، ودولة تنتظر منكم دائما الأفضل، وقد فتحت لكم كل الأبواب وكل المجالات، ودولة قدمت لمواطنيها ما لم يقدمه أي دولة، وأنتم ثروة لهذا الدولة والوطن، ينتظر منكم الشيء الكثير، وأمامكم جامعات تنتظركم، أفضل الجامعات على مستوى الوطن العربي، وتخصصات كلها تخدم سوق العمل ولها إن شاء الله مستقبل. فأتمنى إن شاء الله أن الفترة تكون جميلة، وتكون الاختبارات موفقة، ويكون ينتهي العام الدراسي مكلل بالنجاح وبالتوفيق للجميع
1: بإذن الله. دكتور ساعد، وبهذا أختم برسالتك التي ننتظرها منك للطلاب والطالبات قبل الاختبارات، نختم هذا الحديث، تفضل.
0: حياكم الله يا صديق الله. بالنسبة يعني إكمالا لما ذكرته الزميلة، الحمد لله يعني الآن الوزارة، إدارات التعليم والمدارس ما شاء الله يرسلوا الرسائل لأولياء الأمور، يرسلوا الرسائل للأبناء التوجيهية في هذه المواقف، وتصل بفضل الله عز وجل ومن ثم بالجهود التي تبذل في هذه الوزارة تصل الرسائل لجميع أولياء الأمور وأبنائهم. هذا جانب.

0: الجانب الآخر بالنسبة للرسالة التي أرسلها أنا إلى أبنائنا الطلاب، طبعا مناسبة قدوم الاختبارات والتوصيات، أولا لابد أن يعلموا جيدا بأن هذه الاختبارات هي محطة لقياس ما تعلمته وليس مقياس لقيمتك. لابد أن تكون هذه النقطة في بال كل طالب يتقدم للاختبارات.
1: جميل.
0: نطلب من أبنائنا الثقة بقدراتهم، نحن نثق بقدرات أبنائنا ونعلم جيدا تحملهم للمسؤولية وقدرتهم على التجاوز. النقطة الثالثة الاستعانة بالله، على أبنائنا أن يستعينوا بالله دائما وأبدا في جميع أمورهم الحياتية والدراسية. تنظيم الوقت، يحتاج كل ابن أن ينظم وقته بما يتلائم مع هذه الاختبارات، لكل شيء وقته، حتى الراحة، حتى النوم، حتى الأكل الصحي، حتى الرياضة تكون في وقتها أيضا مع الاختبارات.
1: بلا شك.
0: رسالة أخرى لكل مجتهد نصيب، كل من اجتهد يحصل على نصيبه، الله عز وجل يقول فاسعوا في مناكبها، من يسعى يحصل.
1: صحيح.
0: الثمرة بعد بذل الجهد، هذه لابد أن يعلموها جيدا. تبذل الجهد تحصل على الثمرة التي تريد. نوصيهم أيضا بالاستعداد الجيد، التخطيط الذكي لاستغلال الوقت والمهارات، الدراسة بتركيز وليس الدراسة بتشتت. لابد أن يكونوا يهتموا بصحتهم.
1: صحيح.
0: والنوم أثناء الاختبارات، نجد بعض الأبناء للأسف وبعض الأسر والقليل جدا ترى يسهرون ويذهب للاختبار مواصل وينام في النهار، هذا طبعا ليس برنامج صحيح وليس صحي بكل أمان. عدم الاستعجال في الاختبارات، خلص زميلي لابد أن أخلص معك، أبدا، خذ وقتك، لديك وقت محسوب وموضوع أمامك ومكتوب على ورقة الأسئلة والإجابة، أنت تعلم، قسم وقتك وخذ وقتك كما تريد، لأنك بمجرد أن تسلم الورقة انتهى كل شيء ووضعت الدرجة. التوصية الأخيرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه
1: ونعم بالله. حقيقة أنا سعيد جدا بالحوار معكم التربوية الأستاذة أمل الحربي، باحثة الدكتوراه في أصول التربية. شكرا كنت معنا، شكرا لهذا الإثراء دكتورة أمل.
2: شكرا لك أستاذ ضيف الله، وأنا شكرا لك الاستضافة، واستمتعت معك واستمتعت مع الدكتور سعد، بصراحة أضافني
1: سعيد.
2: كانت اللقاء صراحة جميل جدا، استفدنا منه، أتمنى أني قدمت ما يفيد أجواء الاختبارات ويفيد الطالب ويفيد أولياء الأموركم. أيضا شاكرا لك مرة أخرى هذه الاستضافة، وإن شاء الله نلتقي معكم في لقاءات أخرى.
1: أيضا الشكر الجزيل لضيف البرنامج وضيف الحلقة المستشار التربوي الدكتور سعد الأنصاري، شكرا جزيلا أبو فيصل، شكرا لك.
0: والشكر أيضا أرسل لكم جميعا أنت والزميلة الأستاذة أمل، أسأل الله أن يجزاكم خير في هذه البرامج التربوية التي تقدمونها، وبكل أمانة وليس مدحا فيكم، أنتم تنتهزون الفرص.
1: شكرا لك.
0: دائما أجد جميع برامجكم تنتهزون الفرص في المناسبات والأحداث، وهذا ديدنكم كما عهدناكم، وأسأل الله أن يجعل ما قدمنا جميعا في ميزان حسناتنا.
1: اللهم أمين. شكرا لك.
0: نعم.
1: مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم، فاصل قصير ونعود من بعد لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم ما تبقى من هذه الحلقة. الخوف من الاختبار والقلق الذي يرافقه هذه المرحلة لها أسبابها الكثيرة، ومن تلك الأسباب بلا شك سبب أعتقد أنه جزء هام من تلك الأسباب المؤثرة بفاعلية في تعزيز القلق وإثارة القلق لدى الطلاب، وهي ثقافة المجتمع، والتي تلعب دورا كبيرا ومؤثرا، تضع الطالب دائما تحت ضغط كبير ما يجعل بداخل هذه الدوامة. وكما نعلم أن قدرات الطلاب والفروقات الفردية بينهم تختلف، وهذا أشار للدكتور ساعد بشيء من التفصيل في الجزء الأول. هذه الفروقات المتفاوتة إضافة لقلة خبرة الطالب في الحياة بسبب حداثة سنه، وبالتالي يشعر أنه أمام مطالبات وضغوطات عالية من أسرته الصغيرة أو حتى من المجتمع المحيط به، بينما هو في أمس الحاجة إلى التحفيز والدعم والتعزيز وأيضا تأكيد الثقة فيه. مهم جدا أن نضع اليوم الثقة في الطالب، فنجد أن المجتمع والمحيط قريب من الطالب، يربط الاختبارات دائما بأنه والله أنت هي المقياس لك الحقيقي، هذه الاختبارات أنت بدون الاختبارات، بدون إنجاز درجة معينة في الاختبار أنت بلا قيمة ومستقبلك مهدد. وهذا الصوت الذي يصدر من خطأ من بعض أفراد المجتمع، ويعني حقيقة أنا بتكلم بشفافية، يدل على ضعف الوعي وقلة الإدراك التام لأساليب التربية، يدخل الطالب طبعا في مرحلة الخوف والضغط النفسي، وبالتالي هذا انعكاسه سلبي على الاختبارات. دائما تحذير من ضياع الدرجات والمطالبة بالدرجة القصوى، حتى أن البعض يلوم ويؤنب ويعاتب ويقلل من الابن والطالب والطالبة حتى أن حصل على درجة 99، أنت حصلت على 99 وكأنك جايب درجة متدنية، وهو في نطاق التفوق، وهذا خطأ. التحفيز مهم جدا، أيضا إعطاء الاختبارات أهمية، هذا مهم ولكن دون مبالغة. المبالغة في الحديث عن صعوبة الاختبارات وأهميتها لا سيما في بعض المواد، والاستشهاد طبعا بقصص، يعني خلينا نقول قصص إخفاقات سابقة في الأسرة أو في المحيط وكذا، هذه نكساتها سلبية، وحتى إن كان الهدف منها أن تعزز الطالب لأن هي في حقيقتها ذات تأثير سلبي. وجميع ما سبق طبعا هو نتاج ثقافة خاطئة بعيدة كل البعد عن الأصول والمبادئ التربوية والصحيحة، ونحن هنا دورنا رفع الوعي بأهمية التصدي لمثل هذه الثقافة، وإعطاء الطالب والطالب المساحة، وإعطاء الثقة وتهيئة الأجواء له، حتى لا ندخل في دوامة القلق والخوف من الاختبارات. لا زال حديثنا مستمعين الكرام مستمر، فاصل قصير نعود من بعد للحديث مع ضيفة الحلقة المدربة والمختصة في التوجيه الطلابي الأستاذة دلال الحربي. فاصل قصير ونعود.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: مرة أخرى مرحبا بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم لنستكمل معكم وبكم حديثنا حول رهبة الاختبار وقلق الاختبار وكسر حاجز هذه الرهبة بين الطلاب والطالبات والاختبارات. الدعم الحقيقي هو ما يحتاجه الطلاب بشكل عام أثناء العام الدراسي وبصفة خاصة أثناء فترة الاختبارات، وحقيقة الكثير من الجهود تبذل في هذا الجانب، ولأصحابها تذكر وتشكر، العاملين في المدارس، وزارة التعليم، أيضا الأسر وأولياء الأمور، جميعهم يصبون في هذه الجهود ويعملون من أجلها وبالتالي النهوض بالطالب. ولمزيد من الحديث مستمعينا الكرام، يسعدني أن يكون معي في الدقائق التالية ضيفة الحلقة المدربة والمختصة في التوجيه الطلابي الأستاذة دلال الحربي. مرحبا بكم أستاذة دلال. أهلا
5: بكم وبمستمعين الكرام، شاكرة لكم هذه الدعوة الكريمة ونفع الله بلقائنا.
1: اللهم آمين. بداية أستاذة دلال، إذا ما أردنا كسر حاجز الرهبة من الاختبار لدى الطالب، ما الذي علينا أن نتجنبه؟
5: أولا من الطبيعي وجود الرهبة لأسباب عديدة، قد تكون أسرية مجتمعية أو قد تتعلق بشخصية الطالب، ولكي نحد منها أو نتجنبها علينا إدراك أن الاختبارات ليس مقياس لقيمة الطالب، وإنما هي فرصة ليظهر ما تعلمه وما اكتسبه من مهارات ومعرفة، ولذلك المهم في هذه الفترة هي تعزيز الثقة والطمأنينة لدى أبنائنا الطلاب.
1: جميل.
5: ولتحقيق هذا الهدف علينا تجنب الترهيب والتخويف من الاختبارات، وكذلك الابتعاد عن الضغط على الطالب بالمذاكرة دون وضع فترة للراحة، أيضا تجنب منع الترفيه وإعطاء الطالب وقت للترفيه بالقدر المناسب، كذلك تجنب الحديث عن

0: الحصول على الدرجات العالية في فترة الاختبارات والتركيز على التحفيز وغرس الثقة في النفس، تجنب المقارنة بين الطالب وزملائه أو بين الطالب وإخوته، كذلك تجنب السهر والإرهاق الجسدي والذهني قبل الاختبار، أيضا الحذر من نقل المشاعر السلبية من قلق وتوتر إلى الطالب.
1: هذه نقطة جدا مهمة.
0: فكلما قللنا مصادر الضغط والخوف وزدنا من الدعم والثقة والتشجيع، أصبح الطالب أكثر هدوء وقدرة على تقديم أفضل ما لديه.
1: جميل جدا. طيب، اليوم الموجه الطلابي في المدرسة حقيقة هو دعم حقيقي للطالب أثناء العام الدراسي كامل، دعم له في مشاكله، في صعوباته، في تحدياته، دعم أيضا له في مستواه الدراسي، ويزداد هذا الدعم قبل فترة الاختبارات وأثناء أيضا تلك الاختبارات. بودي لو تحدثينا أستاذة دلال عن الدور الهام الذي يؤديه الموجه الطلابي داخل المدرسة.
0: بداية الشكر والتثمين لجهود وزارة التعليم

0: الإعداد لهذه الجهود من خلال دوره الذي لا يمكن إغفال أهميته وكذلك يصعب حصره. أعان الله جميع الموجهين.
1: اللهم
0: ومما يقوم به الموجه الطلابي من التهيئة النفسية للطلاب في فترة الاختبارات، أنه يقدم الدعم النفسي المستمر للطالب، أيضا يعالج المشكلات السلوكية التي تطرأ بطريقة تربوية تضمن السلام النفسي للطالب، أيضا يهيئ الطالب للدخول للاختبار وهو في حالة نفسية مستقرة متسلح بالثقة، يقدم التوعية الكافية لمهارات الاستذكار وتنظيم الوقت، كذلك ينفذ البرامج التحفيزية واللقاءات الإرشادية عند الحاجة، يتابع الحالات التي تعاني من القلق والضغوط الدراسية ويقدم لهم الحلول، يتواصل مع الأسرة ويتعاون مع المعلمين لتحقيق بيئة داعمة، ينشر الرسائل الإيجابية المحفزة، يشجع الطلاب على تبني العادات السليمة كالنوم المبكر والجدول المذاكرة الجيد ليحصل الطالب على نتائج أفضل في الاختبارات.
1: جميل. وحقيقة ما يميز الموجه الطلابي ويجعله رقما صعبا ضمن فريق المنظومة المدرسية الداعمة للطالب أنه دائما ما يكون الموجه الطلابي والموجهة الطلابية قريبين جدا من الطالب وليس بينهم هناك مسافة كبيرة، مما يجعل الطالب يرتاح كثيرا للموجه الطلابي وبالتالي هو يستقبل من هذه التوجيهات. وبلا شك يعني احنا شفنا حتى وإحنا طلاب في المدارس رأينا دور المشرف الطلاب الموجه الطلابي، كان أول يسمى المرشد الطلابي الآن غير المسمى إلى الموجه. وحقيقة يعني نقدم التحية وجل التحية للموجهين والموجهات الطلابيات في المدارس. طيب ليلة الاختبار أستاذة دلال، يعني هذه الليلة نريد أن نوجه من خلالها نصائح للطلاب والطالبات تلك الليلة كيف يقضونها وكيف يكون جدولهم المناسب لهذه الليلة الهامة التي تبدأ بعدها الاختبارات.
0: جميعنا مررنا بهذه الليلة ونعرف ما تمثله لكل طالب، حتى لا تمثل هذه الليلة عبء ومصدر للقلق يجب علينا تجنب بعض الأمور، يجب الاستعداد لها مبكرا وقت كافي أو بالليلة التي تسبقها بالنوم المبكر، الغذاء الجيد، الابتعاد عن المنبهات أو التقليل منها، مشروبات كالقهوة والشاي
1: وفي الكافيين
0: ذلك. أيوة تمام. أيضا يتدرب على الاستيقاظ المبكر بدءا بأداء الصلاة في وقتها وكذلك قراءة الأذكار، التوكل على الله واسترجاع المعلومات بعد الصلاة، لأن هذه الفترة تكون فترة صفو الذهن فيكون تغذية راجعة في هذه الفترة جيدة للطالب، وعليه الذهاب للمدرسة مبكرا ليدخل الاختبار وهو بهدوء وطمأنينة.
1: جميل. طيب حقيقة يعني بعض الطلاب أحيانا أثناء الاختبار تنتابه موجة من القلق التوتر، حتى أحيانا تكون مفاجئة، يكون ولد جاي برين نفسية مرتاح لكن مجرد ما يدخل في القاعة ويعيش أجواء الاختبار وربما يعني وشاف الأسئلة ربما تأتي موجة قلق وتوتر. في هذه الحالة كيف نوجه الطالب لاجتياز هذه المرحلة القصيرة واللي تكون دائما ما تكون عابرة؟ يعني
0: صحيح، إذا شعر الطالب بالتوتر أثناء الاختبار أو بداية الاختبار فعليه التوقف للحظات وأخذ نفس عميق عدة مرات، الاستعاذة بالله والدعاء بهدوء، ثم البدء بقراءة الأسئلة كاملة قبل البدء بالإجابة، فقط قراءة، ثم البدء بالأسئلة السهلة ليعزز ثقته بنفسه ولا ينشغل بمن انتهى قبله أو بمن حوله، تذكر أنه استعد لهذا الاختبار وأنه قادر على الحلول، بهذا التعزيز لنفسه سيجد شعور بالقلق يزول تدريجيا وهو غالبا ما يختفي عند الجميع عند البدء بالإجابة.
1: صحيح. برضو كمان الطالب الآن الوقت وقت الاختبار ما شاء الله تبارك الله ما هو ربع ساعة ولا ثلث ساعة، بعض المواد تمتد إلى ثلاث ساعات، يعني عندك وقت كافي أنك تسترجع وتتنفس، مو لازم والله أنا أول ما أجلس على الكرسي أبدأ الإجابة على الورقة، ارتاح خذ وضعك تنفس بعمق مثل ما ذكرتي، بعد كذا ابدأ براحتك وحل الأسئلة السهلة ثم انتقل للأكثر صعوبة وهكذا، وهذه الطريقة الصحيحة والسليمة مثل ما ذكرتي أستاذة دلال. والتي
0: صحيح والحمد لله يعني وجود المراقبين الكفء يخفف على الطلاب من هذه الضغوط، فالجميع متواجد بالقاعة لخدمتهم وتطمينهم على أداء الاختبارات بأكمل وجه.
1: وهذه النقطة مهمة جدا، وهذه يمكن حتى تقودني إلى سؤال آخر أستاذة دلال، أهمية الاحتواء ماذا عنها سواء من المعلم أو الأسرة في فترة الاختبارات؟
0: الاحتواء هو ذكاء عاطفي أولا، فالاحتواء عندما تحتوي الأسرة الطالب، طبعا لأن الأسرة هي البداية لكل طالب يعني.
1: صحيح.
0: فعندما تبدأ الأسرة احتواء الطالب تمنحه شعور بالأمان والطمأنينة، الطالب عندما يشعر أن أسرته داعمة له يدخل الاختبار وهو

0: واثق بقدراته ومطمئن. منشور الاحتواء التي تقدمها الأسرة لأبنائها، الاحتواء العاطفي اللي هو إشعاره بالمحبة والرضا عنه، تهيئة الجو المناسب للمذاكرة، الاهتمام بوقت المذاكرة أو وقت النوم، تغذية جيدة، وكذلك الاستماع لمخاوفه ومساعدته على تجاوزها، الثناء عليه عند الإنجاز. أيضا نقطة مهمة اللي هي تجنب الخلافات الأسرية أمام الأبناء، تذكيره أن الاختبار مرحلة عابرة وسيجتازها بإذن الله بقدراته.
1: جميل. طيب
0: للمعلم، عندما يحتوي المعلم الطالب هو يعزز ثقته بنفسه ويشعره بأن جهده محل تقدير. دائما الاحتواء هو يقلل الخوف ويزيد التركيز والدافعية، يساعد الطالب على إظهار قدراته الحقيقية بعيد عن التوتر والضغوط.
1: جميل.
0: تمام. المعلم الذي يحتوي الطلاب يتميز بالذكاء العاطفي الذي يساعده على بناء بيئة جيدة ويعزز علاقته بالطلاب. وقد أثبتت الدراسات أن الذكاء العاطفي له صلة مباشرة بتحسين نتائج الطلاب ونجاحاتهم سواء في الحياة أو العلمية. وفق الله أبنائنا الطلاب وأسرهم ومعلميهم إلى الطرق الجيدة التي تحقق لهم النجاحات والتفوق
1: إن شاء الله. بحقيقة يعني احتواء المعلم بلا شك هو ذا قيمة عالية عند الطالب. هي رسالتنا للزملاء المعلمين والمعلمات أنه اليوم أنت رسالتك للطالب في يوم الاختبار مهمة جدا، لمساتك، توجيهاتك، تعزيزك بلا شك لها تأثير كبير جدا. اسمحي لي في ختام هذا الحوار أستاذ دلال أن نختم برسالة نوجهها سويا للأسرة. ماذا ستكون تلك الرسالة؟
0: رسالة نوجه رسالة للأسرة وللمعلم معا، كونوا مصدر طمأنينة لا مصدر ضغط، ومصدر دعم لا مصدر خوف. الاختبارات ليس مقياس لقيمة الطالب، وإنما هي فرصة ليظهر ما تعلمه وما اكتسبه من مهارات ومعارف. أبناؤنا في هذه المرحلة يحتاجون إلى كلمة التشجيع والثناء وإلى الثقة بقدراتهم، فهم قادرون دائما على التميز عند دعمهم بالشكل الجيد. ولا نذكرهم بالإخفاقات، بل نذكرهم بالنجاح وأنهم قيمتهم لا تقاس بقدر ما يحصلون عليه من الدرجات، ولكن باجتهادهم ومحاولتهم ومثاورتهم واستمرارهم على الجهد. وبإذن الله عندما تتكامل جهود الأسرة والمدرسة سنجد طلابا أكثر ثقة وإطمئنان وقدرة على تحقيق النجاحات بالتميز الدائم بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. المدربة والمختصة في التوجيه الطلابي الأستاذة دلال الحربي، شكرا كنت معنا، شكرا لما قدمتي.
0: شكرا لك، بارك الله فيك ونفع بعلمك وبما نقدم جميعنا للمجتمع.
1: اللهم أمين. مستمعينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعد لنستكمل معكم وبكم الجزء الأخير من حلقتنا.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
4: بناء على جدة FM.
1: أهلا بكم مستمعينا. و

0: تختم به هذه الجهود. وهذه الاختبارات تتطلب منك أن تكون واثقا بالله بالدرجة الأولى، تبذل أقصى ما لديك وأقصى ما تستطيع، ثم تتوكل على الله ولن يخيب الله جهدك، بعيدا عن الضغوطات النفسية ولوم النفس والخوف المبالغ فيه، بل من الذكاء اليوم أن تستبدل كل هذه السلبيات والأخطاء التربوية بالاستعداد الجيد والأخذ بالأسباب التي تقودك بإذن الله تعالى إلى التفوق. ولتكن البداية من الاستذكار الجيد بالطرق الصحيحة بعد أن تضع لك جدول زمني للمذاكرة والراحة الكافية في المذاكرة الفاعلة، ليست بمدتها بل بطريقتها ونوعيتها، وتقسيمها بالتقسيم المناسب لكل طالب، ما يناسب هذا الطالب ربما لا يناسب الآخر. أنت عزيز الطالب وعزيزة الطالبة تعرف الطريقة التي تسهم في تحقيق الدرجات العليا وتأخذها بغض النظر عما يفعل الطلاب الآخرين. أيضا اليوم مصادر توضيح المعلومات وشرحها ووسائل إيصال المعلومة أصبحت متعددة ومناسبة للجميع، لا تغفلها. سابقا كان الطالب يعتمد على المعلم بالدرجة الأولى لأنه هو المصدر الوحيد للمعلومة، اليوم تستطيع أن المعلم معك في كل دقيقة، عن طريق قنوات عين، عن طريق القنوات الداعمة، عن طريق شروحات في مواقع التواصل الاجتماعي، المعلم معك اليوم على مدارة الساعة، لذلك كل ما يستعصي عليك تستطيع أن تحصل عليه. أيضا وهذا ما أشار له كثير من ضيوفنا اليوم، اللي هو الاهتمام بالعادات الصحيحة، الغذاء، النوم المبكر، الابتعاد عن المنبهات، جميعها مساعدة لك بدنيا وبالتالي تساعدك ذهنيا في الاستذكار الجيد وبالتالي تحقيق التفوق والدرجات العلا. وحين تبذل الأسباب وتتوكل على الله ستنتظر بإذن الله تعالى ما يسرك وستحصل عليه. وفق الله طلابنا وطالباتنا في اختباراتهم وسهل لهم كل عسير. ختاما تقبلوا تحياتي من خلف المايك اعدادا وتقديما محدثكم ضيف الله الحربي، ومن الإخراج سعاد طنطاوي، في أمان الله.
1: القناعات السلبية عقبة في طريق الفرد، لابد من تغييرها لإيجابية تقود إلى الأفضل.
2: هنا على جدة FM مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة الأتباعنا. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم.

0: نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
3: الأفتعانية. يلا انطلق
4: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
4: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: اهلا بكم في حصاد الاسبوع الثقافي السعودي، جولة سريعة نأخذكم فيها عبر نبض الإبداع في المملكة، من شاشات السينما العالمية إلى فنون الطهي والتراث، لنرصد معا كيف يصنع المبدع السعودي أثرا يمتد للعالمية. البداية من المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث، الذي يسجل حضورا استثنائيا في كأس العالم 2026، مقدما أعلام مستلهمة من فن السد العريق لتروي للعالم قصة تراث حي بأيدي سعودية مبدعة تدمج أصالة الموروث بروح الرياضة العالمية. أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تمديد فترة التقديم لتحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة حتى 4 يوليو من العام الجاري، فاتحة المجال أمام المواهب الشابة للتنافس على إنتاج أفلام قصيرة مع فرص استثنائية للفائزين بإقامة فنية في فرنسا. تواصل هيئة فنون الطهي حضورها اللافت في مهرجان تذوق لندن عبر جناح مذاق الثقافة السعودية، الذي يأخذ زواره في رحلة تفاعلية بين نكهات المملكة ومهارات الطهاة السعوديين، مبرزة فنون الضيافة كجزء أصيل من هويتنا الوطنية. يواصل فيلم سيفن دوغز كتابة التاريخ كأكثر الأفلام مبيعاً في تاريخ السينما العربية، محققاً نجاحاً ساحقاً ومستعداً للانطلاق في جولة عرض عالمية كبرى تبدأ من المغرب العربي وتصل إلى أوروبا وأمريكا وآسيا في تجربة سينمائية غير مسبوقة. احتفت جمعية الثقافة والفنون بجدة بالفائزين في جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتري، التي حملت هذا العام عنوان الملك سلمان الإنسان والإنجاز، وسط مشاركة قياسية بلغت 787 عمل فني، مؤكدة مكانة الجائزة كمنصة رائدة لفن البورتري في الشرق الأوسط. هذه كانت أبرز ملامح مشهدنا الثقافي لهذا الأسبوع، حيث يتقاطع التراث بالابتكار في رحلة لا تتوقف.
0: المشهد الثقافي على جدة اف ام. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.

0: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: FM. أهلا بكم في حصد جديد من نشرة بينك سبورت، حيث نتابع معكم نبض الرياضة النسائية السعودية وإنجازات بطلاتنا في مختلف الميادين. نستهل نشرتنا ببوصلة المستقبل، حيث تتأهب ناشئات المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لخوض غمار بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة في الأردن في الفترة ما بين 17 إلى 27 من يوليو المقبل، بمشاركة 8 منتخبات عربية في تحدي جديد ينتظر نجماتنا الصغيرات لتمثيل الوطن خير تمثيل. وفي كرة القدم أيضاً، اختتم منتخبنا الوطني للسيدات معسكره الخارجي في تايلاند بنتائج لافتة، حيث أنهى الأخضر معسكره بانتصار عريض على منتخب لاوس بنتيجة 5-1، محققاً فوزه الثالث توالياً خلال المعسكر، مما يعكس الجاهزية العالية للمرحلة المقبلة. وعلى الصعيد المحلي، أسدل نادي القادسية للسيدات الستار على موسم استثنائي لكرة السلة، تحول فيها الفريق إلى بطل فوق العادة بحصده لقبي كأس البطولة السعودية وكأس البطولة السعودية 3x3 واختتام الموسم بوصافة الدوري، ليؤكد أن العمل الفني والإداري المدروس هو الطريق الوحيد نحو منصات التتويج. وفي ملف الانتقالات، شهدت الساحة الكروية النسائية رحيل أسماء بارزة، حيث ودع القادسية قائدة فريقه البرازيلية ريان ماتشادو بعد رحلة عطاء استمرت 3 أعوام. كما أعلنت الدولية البرتغالية جيسيكا سيلفا نهاية مشوارها مع نادي الهلال بعد موسم واحد. وفي مشهد القتال المحترف، تتصدر البطلة السعودية هتان السيف المشهد في منافسات رابطة المقاتلين المحترفين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تستضيفها مدينة جدة. وعلى صعيد آخر، اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنجاح باهر نسختها الأولى من بطولة البولينج الدولية للسيدات في خطوة تعزز من حضور المرأة في الرياضات العالمية. كانت هذه أهم أخبارنا في بينك سبورت لهذا الأسبوع، نلقاكم في حصاد جديد.
1: بينك سبورت على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة FM.
5: السلام عليكم. في الوقت الذي تتسارع فيه المتغيرات، تزداد الحاجة إلى الربط والاستفادة ما بين خبرات و طموح الأجيال المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. من هذا المنطلق جاء مشروع اسمه مهنار، ليشكل جسرا يربط بين خبرات المتقاعدين واحتياجات المجتمع وسوق العمل، مستثمرا ما يملكونه من معرفة وتجارب متراكمة بما يسهم في دعم الكفاءات الناشئة وتعزيز ثقافة نقل الخبرة وتحقيق قيمة مضافة للتنمية الوطنية. اليوم نسلط الضوء على هذه الفكرة وأيضا الفوائد اللي ممكن يجنيها المجتمع من خلال تفعيل هذه العلاقة التشاركية ما بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
5: للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة منى

0: حمدان مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، ومستشار أيضا مستشار الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للأقسام النسائية. حياك الله دكتورة منى. في البداية، وش أهمية دعم الأفكار والمبادرات الجديدة اللي يقدمها الشباب، وما أثرها في تعزيز التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
1: أسعد الله مساءكم وحياكم الله، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة. عندما نتحدث عن دعم الأفكار والمبادرات الجديدة التي يقدمها الشباب ونحن نعيش في ظل رؤية 2030، لابد أن نعي أننا لسنا أمام خيار تنموي فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري.
0: نعم.
1: طبعا إحنا أجيال وراء أجيال، كما قلت للفتيات اللي التقيت بهم، نشبه ما يحدث في عداء الماراثون، الشعلة التي يحملها العداء ويسلمها للعداء الذي يليه حتى يصل إلى نهاية المشوار.
0: نعم.
1: طالما هناك حياة على كوكب الأرض، إحنا بحاجة لبعض، محتاجين لكل الأجيال لنستفيد من خبرات من مارسوا المهن يعني عاشوا في الحياة سنوات طويلة، وبين جيل الشباب بطموحاته بأفكاره الخلاقة والإبداع والابتكار. لكن إذا ما عنده حصيلة معرفية وخبرات، يعني إحنا لابد أن نختصر الزمن، لأنه في زمن التسارع ما في وقت أنه يغلط ويرجع يعدل الغلط. هو أنا أعطي له في إيش كان في تحديات واجهتني، ونسلم بعض يعني ما بين طموحات وأفكار وإبداع الشباب وخبرة الكبار.
0: طيب دكتورة، تشوفين أنه في فجوة حقيقية بين الأجيال خصوصا في بيئات العمل؟
1: أعتقد أن الفجوة يا سيدي هي فجوة ليست كما نتخيل في جوهر العمل والفكر، هي في طريقة التفكير والأدوات اللي بيستخدمها الجيل الجديد تختلف عن الأدوات اللي إحنا كنا نستخدمها. لو إحنا تعملنا توأمة ما بين الخبرات القديمة وما بين جيل التقنية وجيل السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي، نستطيع أنه إحنا نردم هذه الفجوة من خلال تعزيز ثقافة الحوار. ما نقدر نقول إنه الحوار بس كمفردة بدون ما يكون مضمونها وحاصل أو حاضر في ذهننا. إحنا الجيلين، جيل الشباب، إحنا ما فينا في مكان تحدي أو تنافس، إحنا في مجال تكاملي. إذا حققنا هذا التكامل، الوطن هو الذي سيكون هو الرابح.
0: طيب جميل. اليوم في كثير من المتقاعدين وأصحاب الخبرة عندهم خبرات وحصاد سنين من التجارب، لكن يمكن عندهم شوية تأخر في التعامل مع التقنية. كيف نقدر نجذب هذه الفئة إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحيث أنه يبث من خلالها خبراتهم اللي أكيد بيستفيد منها تستفيد منها الأجيال الشابة؟
1: اليوم أنا رايح العمل أستاذ عزام وأسمع في إحدى القنوات السعودية عن الإذاعة تقرأ. أنا ما صار عندي وقت أقرأ، بس عندي وقت أسمع. يعني الآن أتوقع في كل سيارة وإحنا رايحين في طريقنا إلى عملنا أو راجعين، إلا ما نفتح على موجات الأثير، برنامج حلقة نقاش الآن اللي نتحدث فيه مع أستاذ عزام. إحنا بنرفع الوعي المجتمعي عن أهمية إنه يكون في تواصل رقمي ما بين الأجيال. يعني أنا ولدي أو بنتك لازم أعرف هو إيش أكتر شيء. يعني مثلا المواقع التواصل الاجتماعي المشهورة في السعودية غير أو يستخدموها شبابنا غير اللي موجودة في الدول المجاورة، وخليها أقربها في جمهورية مصر العربية، يحبوا موقع معين أو منصة معينة. إحنا هذيك المنصة ما نستخدمها كثير في السعودية. هذه المنصات اللي إحنا نعرف إنه أولادنا وبناتنا يدخلوا عليها، أنا لازم يكون في لي حضور. يعني أنا قريب اللي صرت دخلت المنصات التواصل الاجتماعي لقيت البنات في جيل الكليات والجامعات صاروا يتابعوني. يعني أنا عندي مقطع قديم جدا في لقاء مع سمو الأمير خالد الفيصل في الجامعة الإسلامية قديم، أنا حسيت أنه صار ترند فجأة. طب يا جماعة هو قديم بس شن حطيته في منصة من منصات التواصل الاجتماعي؟ إذن لابد أنعي أنا من الجيل اللي ما كان مهتم بهذه المواقع، لقيت نفسي لازم عشان يصير في لغة حوار وتواصل مع جيل الشباب وأقدر أني أكون معاهم لأني أبغى أعطيهم من خبرتي.
0: طيب نرجع للمنصة اللي أطلقت وتجمع بين ما تدعون إليه دكتورة منى وكثير من النخبة أنه يكون في تواصل ما بين الأجيال، منصة مهنار. وش قصتها معك منصة مهنار؟
1: قصة مهنار قصة عجيبة. أنا ما زلت أعمل في التعليم وأعمل في العمل الإداري، أنا وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية، خبرتي في التعليم 30 سنة. معلمة عندي بالمدرسة قالت لي بنتي وزميلاتها يبغوا يتواصلوا معك يا أستاذة منى. قلت لها حياهم الله، اجتمعت بالبنات، أنا أحب البنات، في لغة مشتركة بيني وبينهم، فحكولي القصة حقت المنصة وفكرتها، تحمست فيها، قلت لهم إيش تطلبوا مني؟ أنا معاكم. قالوا لي نبي نسوي لقاء معاكي ونبغاكي تكوني أشبه ما تكوني بالعرابة.
0: هذول البنات في المرحلة الثانوية ولا في الجامعة؟
1: في الجامعية. في المرحلة الجامعية. في ينبع الصناعية في الكلية الجامعية. البنات جلستي معاهم الفكر اللي يحملوه استشعرت أنه إحنا ما أعطيناهم الفرصة الكافية أنهم يتكلموا ويعبروا عن ما يدور في عقولهم. فلما هم قلت لها أمتي كيف عرفتوني؟ قالوا لي من مواقع التواصل الاجتماعي، سوينا سيرش عنك قبل ما حبيت طريقتهم، حبيت أسلوبهم، حبيت حماسهم، وجلسنا نتفكر. قالوا لي طب الوطن يحتاج،
0: يعني هم ما هم من طالباتك، هم سووا سيرش.
1: سووا سيرش عني.
0: تمام.
1: فلما سووا سيرش لقوا انه هذه الانسانه اللي اسمها منى، ويعني دائما ولله الحمد يرتبط اسم منى باسم الوطن، ان منى عشقها هو وطنها، وانا اجد انه الاستثمار الحقيقي هو في الانسان لبناء الاوطان. فهذا القبول اللي لقيته من بناتي، وأنا دائما أقول أنا ما عندي بنات، ولكن كل بنت أقابلها في حياتي هي بنتي، هم يستشعروا الصدق في كلماتي. لابد أنه كل واحدة في جيلي أو كل رجل في جيلي لابد أن يشعر هذا الشاب أنه هو ولده، أنه هي بنته. لما إحنا نعطي هذا الإحساس، لأنه أصدق المشاعر هي مشاعر الآباء والأمهات.
0: صحيح.
1: فإحنا كلنا هدول أولادنا بناتنا أبناء وبنات الوطن فيهم الخير الكثير، لكن يحتاجوا إلى من يقف بجوارهم يؤمن بهم، يؤمن بأفكارهم. لا نقلل من أي فكرة ممكن يقولها شاب أو شابة، بالعكس أديله الدعم الكافي وأديله الوقت اللي أسمعوا، لأن هم محتاجين اللي يسمعهم. فأنا أعطيتهم ساعة زمن على فنجان قهوة على البحر، جلسنا مع بعض عشان نكسر حاجز إنه إحنا ما نعرف بعض. أنا ما أعرفه، لا لا لا يقربوا لي ولا من عائلتي ولا درستهم، وأول مرة أشوفهم. بعدها اتفقنا بعد العيد، بعد عيد الحج، إنه لازم يصير في مقابلة، جهزوا الأسئلة وأنا أجبت على الأسئلة، وكانت الأسئلة الإجابات عفوية ومن واقع خبرتي اللي أنا عشتها. فهم محتاجين يسمعوا خبراتنا عشان يستفيدوا منها، عشان يبنوا عليها، عشان ما يبدأوا من الصفر، يبدأوا يكملوا على ما إحنا قدمناه للوطن، ونفضل لآخر نفس لحد ما الروح تطلع لباريها. أنا أعطي، لا أقول أتقاعد عشان أنام، لا، أنا الوطن استثمر فيه، الوطن أعطاني، الوطن علمني، فأنا لابد من الواجب الوطني إني أنا أعطي للجيل الجديد كل خلاصة خبرتي وكل اللي صرفته علي الدولة.
0: نعم. طيب أنا أستأذنك دكتورة منى، تبقين معنا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة اخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن منصة مهنار، فكرة انطلقت من فتيات سعوديات. فكرتها أنه تربط بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب من أجل خدمة المجتمع. أجدد الترحيب بالدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز. دكتورة منى، على فكرة أنت تعتبرين في هذه المنصة شريكة ولا مستشارة ولا داعمة؟
3: أنا لست شريكة، أنا داعمة وأنا مستشارة، يعني أنا أحمل شهادة دولية معتمدة في برامج الإرشاد والتوجيه المهني.
2: جميل.
3: يعني أريد أن يعني أعمل على يعني هذه أول مرة أنا أقدم خدمة الإرشاد المهني والدعم للشباب بالطريقة هذه المباشرة. إنك تجلس معاهم، إنك تعطيهم مساحة من وقتك وتخليهم يدخلوا لأفكارك ويغوصوا ويبحثوا عما يريدوا أن يجدوه عندك. هذه أول تجربة أنا أخذ الشهادة في الإرشاد المهني والأكاديمي والوظيفي لي كم سنة، بس ما قعدت مع أحد بشكل مهني بالطريقة دي.
2: طيب.
3: فأنا حسيت أنها هذا العالم يستهويني، هذا العالم وجدت نفسي فيه، والسبب بناتي لما وأزهار.
2: طيب، لما معانا الآن على الهاتف لما هشبول، الرئيس التنفيذي لشركة مهنار. حياك الله يا لما. في البداية أعطينا فكرة عن شركة مهنار، كيف انطلقت الفكرة وش الأهداف اللي تسعون لها؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا لما الغامدي، طالبة في كلية ينبع الصناعية تابعة للهيئة الملكية للجبال وينبع، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة مهنار. بداية تأسست شركة مهنار ضمن مشاركتنا في برنامج الشركة المقدم من إنجاز السعودية، اللي أتاح لنا فرصة تحويل فكرة طلابية إلى مشروع حقيقي يسعى لإحداث أثر مجتمعي مستدام. مهنار بشكل بسيط هي منصة تربط خبرات المتقاعدين بالكفاءات الناشئة، بهدف المحافظة على المعرفة والخبرات الوطنية وعدم فقدانها بمجرد خروج أصحابها من سوق العمل. انطلقت الفكرة هذه من إيماننا أن الخبرة لا تتقاعد، بل يمكن أن تستمر صناعة الأثر ونقل المعرفة للأجيال القادمة وتحقيق أقصى فائدة ممكن.
2: جميل. طيب، وش التحدي أو المشكلة أو الأمر اللي تشوفون فيه كان فجوة في المجتمع وخصوصا في سوق العمل اللي خلاكم تؤسسون هذه المنصة اللي تجمع بين خبرات المتقاعدين وأيضا سوق العمل والشباب وطموحات الشباب؟
4: احنا بعد ما درسنا السوق شفنا فجوة واضحة بين الخبرات المتقاعدة وبين الفئات اللي تحتاج توجيه وتحتاج دعم مهني مبني على الخبرات. في ما يقارب في المملكة العربية السعودية 1,200,000 متقاعد ومتقاعدة يمتلكون خبرات وتجارب قيمة، وعندنا في الجهة الأخرى أيضا طلاب وفئات أخرى تحتاج إلى توجيه. فهنا جاءت مهنار لتكون حلقة وصل تمكن نقل المعرفة والخبرة بطريقة مستدامة ومنظمة.
2: طيب، كيف تتواصلون مع هذا العدد الكبير من المتقاعدين بما يملكون من خبرات متراكمة على مدى سنين في مختلف القطاعات والمجالات؟
4: احنا حاليا نعمل على تأسيس منصة تجمع المتقاعدين مع الفئات المستفيدة من الطلاب والكفاءات الناشئة. من خلال المنصة هذه نتيح الخدمات حقتنا، عندنا عدة خدمات من ضمنها الاستشارات المهنية، اللقاءات التوجيهية وورش تدريبية وأخرى. يعني تسهم هذه الخدمات استمرارية العطاء والاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف القطاعات. فإحنا من خلال المنصة هذه نتواصل مع المتقاعدين، وأيضا نتيح خانة لحجز الخدمات والآخر للمستفيدين.
2: طيب، وش الأثر اللي لمستموه خصوصا على الشباب من خلال هذه الفكرة أو هذه المنصة لتوظيف الخبرات للكفاءات الناشئة بحيث أنه تستفيد أو يستفيد منها سوق العمل؟
4: إحنا إلى الآن لم تطلق المنصة بشكل رسمي، لكن لمسنا اهتمام كبير من الطلاب من الكفاءات المستفيدة والكفاءات الناشئة، حتى أصبح نهار بالنسبة للكثيرين مطلب، يعني يسد فجوة في السوق وفي سوق أو في المجتمع بشكل أكمل.
2: طيب وش رؤيتكم المستقبلية لهذه المنصة، وأيضا وش الرسالة اللي تبغون توجهونها للمجتمع؟
4: إحنا نطمح في مهنار إن مهنار يصبح منصة وطنية رائدة في نقل الخبرات بين الأجيال، وأن تسهم هذه الخبرات في بناء مجتمع يستثمر المعرفة المتراكمة ويحولها إلى قيمة مستدامة، فيما تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأيضا رسالتنا أن الخبرات المتقاعدة ثروة لا تقدر بثمن، المحافظة عليها واستثمارها بالشكل الصحيح مسؤولية مشتركة للجميع، وأيضا هي تسهم في دعم التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية.
2: طيب شكرا لك لمى هشبول الرئيس التنفيذي لشركة مهنار، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتورة منى، عندك تعليق على ما ذكرته الأستاذة لمى؟
3: تعليقي إني أحب أبشر لمى إنه أنا بمجرد ما تكلمت عن هذا الموضوع وعن هذه المنصة في المجموعات على يعني في كل الجهات العمل اللي عملت فيها، يعني أنا عملت في التخطيط، عملت في التميز المؤسسي، وعندي مجموعات تضم خبراء من كل أنحاء المملكة وخارج المملكة، الكل تحمس لدرجة إنه في واحدة من الزميلات حتتقاعد السنة الجاية رسلت لي بياناتها ومعلوماتها، أضيفيني إلى المنصة، كوني حلقة الوصل بيني وبين هذه المنصة لأني أريد أن أسري جيل المستقبل بخبراتي. فبدي أهني لما أنه قبل ما تطلقوا المنصة بشكل رسمي المتقاعدين والمتقاعدات يفتحوا لكم كل أبواب الخبرة التي يمتلكون، لأني أعلم جيدا أن هذا الوطن يضم إمكانات وكوادر بشرية لا يستهان بها، خبرات عالية الجودة، وما أروعنا وإحنا نلتقي في منصة واحدة ونكسر الحاجز اللي بيننا وبين الجيل الشاب عبر هذه المنصات الرقمية التي أصبحت الواقع يفرض وجودها في حياتنا. فما ينفع إنه إحنا نقول نجلس في بيتنا أو أفتح لي شركة للاستشارات والناس حتجيني، لا، أنت تعال للناس في المنصات في أماكن تواجدهم الرقمية عشان يحصل التواصل من أجل الوطن.
2: طيب دكتورة منى، في أحيانا حاجز نفسي بين أصحاب الخبرة والمتقاعدين وبين مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندهم رغبة أو حماس في أنه يكونون حاضرين لأنه يرون أنه هذه الأماكن يمكن لأجيال أصغر منهم، وش ردك على هذه الجزئية تحديدا العامل النفسي لأنه يلعب دور كبير في هذا الجانب؟
3: تعرف أستاذي الكريم متى نكسر هذا الحاجز؟ من داخل بيوتنا، لما نسوي تواصل مع أولادنا وبناتنا، أقرب الناس لنا في بيتنا. إحنا عندنا قلة التواصل هي تشخيص واقع، أنا لابد أن أعترف أنه إذا ما رحت للطبيب وما قلت له أنا إيش الأعراض أو ماذا أشعر بماذا أشعر، ما حيقدر يوصف لي العلاج الصح.
2: صحيح.
3: فأنا لما أعرف أنه في مشكلة في التواصل داخل البيوت، لما المعلم ما يعرف يتواصل مع طلابه الجيل الجديد ويبغى يكلمهم باللغة حقة العصر القديم، إذن أنت تغرد خارج السرب. كيف تعرف أنه هذا المعلم ناجح؟ عرف كيف يوصل لعقول وقلوب وأرواح طلابه، وبالتالي تلاقيه هو صاحب الكلمة والمشورة، ويجيني الطالب سواء كان طفل صغير ولا شاب كبير في الجامعة. نفس الشيء الأب اللي قريب من عياله، الأم اللي قريبة من أولادها، ولازم تعطي لكل إنسان احتياجاته النفسية والفكرية والروحية بما يتناسب هو، لأنه هو كائن مستقل بذاته، ما في أحد زي الثاني. المنصات الرقمية خطفت أولادنا مننا، إذا ما قدرنا ندخل معاهم هذا العالم حيصيروا كأنهم هم في عالم وإحنا في عالم. وأنا اللي اتخذت هذا القرار، لما تنحيت فأنت حكم عقلك، وعقلك يقول لك أنت تبغى تكون تعيش في قوقعة الزمن الماضي لوحدك، حتعيش لوحدك، حتى أولادك ما حيكونوا معك. لا، أبغى أعيش مع أولادي ومع أصحابهم ومع بناتي وزميلاتهم، مش إني ألبس رداء مو ردائي وأعيش زمن مو زمني. لا، بس لازم أعرف هو كيف يفكر، عشان ما أجي في لحظة أحس إني أنا غريبة، أنا ما أعرف حتى اللغة اللي يتكلموا بيها ولا الرموز اللي يتحدثوا بيها وأتفاجأ. لكن لما أكون معاهم أنا أعرف حتى هم كيف طوروا لغة التواصل بينهم بين بعض، عشان ما يجي في يوم من الأيام أصير أنا مني داري عن الدنيا. فهو قرار بيدك لما أنت تحكم عقلك. هذه يعني هذه منظوري للموضوع بأكمله.
2: نعم، وللأمانة من خلال متابعتي لمواقع التواصل الاجتماعي فيه أصحاب خبرات، بعضهم حتى ما هو يعني نقول متقاعد حديث، بعضهم حتى في السبعينات، يقدم محتوى جميل وفي له جمهور من الشباب.
3: صح، حقيقي. فهو اتخذ القرار وبيحصد ثمار هذا القرار. على الجانب الآخر هناك من اتخذ قرار انه يتنحى ويقعد يتفرج من بعيد وينقم على الجيل. لا، الجيل فيه خير كثير، بس تعالي انت ابحث عن اللغة اللي تتكلم بيها معاه.
2: صحيح. طيب برأيك وش أبرز الخبرات اللي الشخص ممكن ينقلها للأجيال المقبلة؟ خبرات حياتية ولا خبرات عملية ولا يجمع بين الاثنين؟
3: أعتقد أنه الجمع بين الاثنين يعني يعتبر مطلب. يعني الآن الخبرات المعرفية والتحديات اللي واجهناها في حياتنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني مهم جدا أن تطرح للنقاش. حلوة، عشان أنا ما أعرف كيف جات كلمة نقاش، بس هي مناسبة لي.
2: ماشي مع اسم البرنامج.
3: نعم. أي اسم البرنامج، هي جات كده، فأنا أتبرمج عقلي على النقاش، النقاش المثمر اللي لما أنا أتكلم عن التحديات، عشان لحد يتخيل إنه النجاح يجي بضغطة زر ولا كده فقاعة طارت في السماء وطير. لا لا لا لا، يعني ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. اللي يطلع بسرعة ينزل بسرعة، واللي ما يعتبر بتجارب الآخرين ويتعلم من الدروس اللي موجودة في هذه الحياة بيضيع وقت كثير. وأنا زي ما قلت في بداية حديثي، ما عندنا وقت نضيعه. إحنا في زمن التحديات وزمن التسارع وزمن التغيير وزمن الطموحات العالية. طموحاتي لا تخليها أكبر من إمكاناتي. يعني أنت لما تجلس مع إنسان يطمح لشيء كبير جدا، لما تتكلم معه بطريقة عقلانية يستكشف أولا مكامن القوة اللي عنده ويشتغل عليها، ومكامن الضعف ويعالجها. فلا تحلم بأكثر مما تستحق. في ناس حلمت كثير وطاحت لأنه ما لقيت أحد ينصحها. ترى هذا المكان ما لك، هو المكان لغيرك، فلا تطمح بمكان مو لك. فهنا يجي دور الخبرة. ترى أنا في يوم من الأيام كنت أحلم بشيء مش الشيء اللي أنا موجودة فيه. في زماني ما كان أحد يحكي معايا، كنت أتكلم مع نفسي، وإنت إيش تبغي يا منى؟ وكانوا الناس تسأل فعلا هي منى فين تبغى توصل، بس أنا كنت أجلس مع نفسي. اليوم أنا بدي أجلس مع بناتي، لأنه أنا مستعدة أني أسمعهم، مستعدة أني أقول لهم إيش التحديات اللي واجهتها في حياتي عشان أوصل للدكتورة منى اليوم.
2: طيب أنا استأذنك يا دكتورة، أبقي معنا، بنطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
1: نقاش على جدة

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة أخرى. اليوم موضوعنا عن فكرة منصة تربط ما بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب واحتياجات أيضا سوق العمل. أجدد الترحيب بالدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز. انضمت إلينا الآن الأستاذة أزهار الغامدي، مديرة قسم التسويق في شركة مهنار، هي المنصة اللي نتكلم عنها. حياك الله أستاذة أزهار. في البداية، من منظور تسويقي، كيف تساهمون في إيصال رسالة المنصة للمجتمع وتعريف مختلف الفئات بأهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين؟
3: أهلا وسهلا. أولا في مهنار نركز فقط على التعريف بالمنصة، نركز على الفكرة وراءها. إحنا نؤمن والخبرات حد
2: أستاذة أزهار صوتك يقطع، إما أنه تكلمين أنت من السبيكر، إذا من السبيكر قفي لكلمينا من الجوال مباشرة، أو حاولي تغيرين مكانك عشان يكون الصوت ما يقطع. تفضلي.
3: مثل ما كنت أقول، في مهنار إحنا ما نركز فقط على أننا نعرف بالمنصة، احنا نركز على اننا ننشر الفكره والقيمه التي تقف خلفها. خبرات المتقاعدين مثل ما ذكر الزميل سلمى واستاذه منى تمثل ثروه معرفيه كبيره، من الغير منطقي انها تتوقف عند التقاعد. عشان كذا احنا نحرص من خلال المحتوى التوعوي، اللقاءات الاعلاميه والشراكات المجتمعيه، وايضا منصات التواصل الاجتماعي، على اننا نبرز قصص النجاح والخبرات التي يمكن ان تحدث اثر حقيقي في حياه الشباب او الجيل الحالي. فإحنا هدفنا أنه يدرك المجتمع أن التقاعد نهاية مرحلة وظيفية، ليس نهاية الخبرة، هو مجرد نهاية المرحلة الوظيفية لكنه ليس نهاية العطاء أو التأثير في المجتمع.
2: طيب، وش أبرز التحديات اللي واجهتوها في تسويق فكرة المشروع، خصوصا أنه فكرة استثمار خبرات المتقاعدين واحدة من المبادرات النوعية والجديدة أيضا على مستوى السوشيال ميديا، ما هو جديدة في كفكرة على مستوى السوشيال ميديا، أن يكون في منصة للجمع بين خبرات المتقاعدين والشباب، هذه فكرة جديدة.
3: صحيح، فعلا أبرز تحدي واجهناه هو مثل ما ذكرت أنه الفكرة جديدة نسبيا على المجتمع، فما زال الكثير ينظر إلى التقاعد على أنه نهاية للمسيرة المهنية، بينما إحنا نحاول أننا نبرز جانب مختلف لهذا الموضوع، وهو أنه الخبرة تبقى ذات قيمة حتى بعد التقاعد. وشعارنا أصلاً في مهنار هو أنه الخبرة لا تتقاعد بل تورث وتستمر. أيضاً واجهنا تحدي في توضيح هذه الفائدة للطرفين، الجيل السابق والحالي، سواء للمتقاعد الذي يعني يمديه يستمر في مشاركة خبرته، أو للشباب من الجيل الحالي، لأنهم يمديهم يستفيدون من تجارب عملية حقيقية من هؤلاء المتقاعدين. لكن مع الوقت الحمد لله وجدنا تفاعل إيجابي من مختلف الفئات، وهذا أعطانا ثقة أكبر بأهمية ما نقدمه.
2: طيب كيف تتفاعلون مع الشباب والكفاءات الناشئة؟ وش الوسائل اللي تستخدمونها لتعزيز ارتباطهم بأصحاب الخبرة؟
3: الشباب اليوم فعلا يبحثون عن محتوى سريع وواقعي ومرتبط بتحدياتهم الفعلية اللي يواجهونهم. عشان كذا احنا نحرص نقدم رسائل ومحتوى قريب منهم ومن احتياجاتهم المهنية. أيضا نستخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل أساسي للوصول إليهم. أيضا إحنا نبرز قيمة التعلم من أصحاب التجارب والخبرات بدل من الاعتماد على المعرفة النظرية اللي هي المتواجدة بسهولة اليوم. اللي نطمح له هو أنه يرى الشاب في صاحب الخبرة مرشد يمكن أن يختصر عليه سنوات من التجربة أو الخطأ.
2: طيب في الجانب الآخر اليوم اللي يسمعنا مثلا من المتقاعدين ويشوف أنه عنده خبرات يبغى ينقلها للأجيال المقبلة، كيف ممكن يستفيد من خدماتكم؟ كيف يتواصل معكم؟
3: مثل ما ذكر الزميل سلمى، احنا ما اطلقنا الا المنصة بشكل رسمي، لكن يمكن التواصل معنا عبر جميع منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر رقمنا. احنا كلنا متاحين ومرحبين وفاتحين باب التسجيل لكل المتقاعدين وايضا الفئة الاخرى اللي هي فئة المستفيدين. وراح يستفيد المتقاعد كثير من هذه الناحية، لانه مثل ما ذكرنا سابقا مع استاذة منى وزميل سلمى، المتقاعد راح يقدر يقدم ويستمر في العطاء لوطنه في وطنه وفي مجتمعه ايضا.
2: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة أزهار الغامدي، مدير قسم التسويق في شركة مهنار، اللي ستطلق منصة تربط بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب. شكرا جزيلا لك.
3: العفو، يعطيكم العافية.
2: طيب أعود لك دكتورة منى، يمكن في جزئية مهمة ذكرتها الأستاذة أزهار، موضوع التعامل مع الشباب باللغة اللي يفهمونها. يعني فيها كثير من أصحاب الخبرة والمتقاعدين اللي يكون عنده بالفعل شيء يبغى يقدمه، لكن لغته وإيقاعها أبطأ من لغة الشباب، يمكن حديثه بطريقة كلاسيكية، المصطلحات اللي يستخدمها ما توصل للشباب. فكيف يمكن أنه نغير من هذه اللغة بحيث أنها تكون لغة شبابية وتحمل في طياتها خبرات السنين؟
4: هذا التحدي من التحديات اللي حتواجه بناتنا وحتواجه أيضا المتقاعدين والمتقاعدات. قلت لك قبل شوي أنه البداية من البيت، البداية من الأسرة، لذلك أنا حريصة جدا على وجود العلاقات الأسرية القوية جدا بين الآباء والأمهات، لأنه الأسرة هي نواة المجتمع. فإذا أنا مو قادر أتواصل بقوة مع أولادي وبناتي، لن أستطيع أني أتواصل مع أبناء وبنات المجتمع، مستحيل. فيعني إذا أنا فقدت لغة التواصل مع أقرب الناس لي، وبعدين اعتبر أنه البيت هو المكان اللي أنت بتتدرب فيه على أنك تواجه الجيل اللي برا، لأنه أولادي وبناتي أصدقائهم هم اللي برا، في الجامعة، في النادي، في المقاهي، هم نفسهم. فأنا كل اللي بيحصل في المجتمع ده نموذج له اللي موجود في بيتي. فأنا لازم أجلس، يعني أنا لست من الناس اللي تسهر عشان الكورة، وعشان ولدي جاء بعد انتهاء اختبارات من الجامعة، لازم أجلس مع ولدي اللي أنا غايب عني، يعيش في المدينة وأنا عايشة في ينبع، أبغى أكون صاحبته، أشوف هو فين واصل اهتماماته. فاهتمامات كل إنسان في عائلتي تخصني أنا كأم. يعني أنا دائما أقول الأم ما ممكن أحد يعوض غيابها إذا هي ما كانت قريبة من أولادها وبناتها، وبالتالي لما أروح للعمل أنا أصلاً خلاص درست هذا الجيل اليوم هو إيش الترند اللي عنده. حتى موضوع الترند ده مش شيء كده رفاهية ولا لا لا لا، يعني أنا بعد مباراة المنتخب والأوروغواي فرحت أشوف فين الترند، رحت يعني أنا شفت شوط واحد ما شفت الثاني، بس عشان أعرف أفتح حوار مع ولدي اللي هو مهتم بالرياضة، لأن لازم أصلاً في المنتخب السعودي هذا لازم كلنا إحنا نكون معه. فأحسس ولدي وأنا بتكلم معه ترى أنا صح ما حضرت المباراة.

0: كاملة، بس أنا كنت في الترند أشوف الحارس إيش سوى. هذا مثال بسيط أستاذ عزام على كل شيء في حياتنا. لا يعني حتى في الأنظمة الغذائية اللي صارت قبل فترة والترند، حتى المتعلمين المثقفين اللي هي انجرفوا وراها لحد ما صدر قرار من وزارة الصحة يحذر من إنك أنت مو كل شيء تسمعه تصدقه وتضيع نفسك وتجيب لنفسك مشكلة. فكمان أنا لازم حتى موضوع الصحة، موضوع الرياضة، موضوع كل شيء في حياتك، أنت لازم تعرف الجيل ده مهتم بإيه عشان تعرف تجيب لغة بيه. فهذه اللغة اللي يتكلم بيها الجيل الجديد والترندات لازم أنا أكون حاضر لها وواعي عشان أعرف أدخل في نقاش معهم.
1: طيب أنا بقي معي أقل من دقيقة، وعشان برضو نغطي الجانب الثاني، أنه ليست الإشكالية فقط في جيل أصحاب الخبرات، بل حتى أنه في بعض فئات الشباب من فرط الحماس يحس أنه ما هو محتاج أنه يسمع مثلا من هذا المتقاعد اللي مثلا تكون لغته بعيدة عن لغته، وأنه يشوف أنه طموحه يكفي، يكفي أنه ينطلق. كيف ممكن، كيف ممكن نغير هذه النظرة؟
0: لابد من الحوار، إنه التنمية المستدامة للوطن لا يمكن إنها تبنى بالحماس وحده ولا الخبرة وحدها، ولا جيل يشوف نفسه أحسن من جيل تاني. لا الجيل القديم يقول والله أنا أحسن، ولا الجيل الجديد يقول والله هذا أنا أقدر أستغنى عن الجيل القديم. لازم نؤمن بأهمية التكامل بين الجيلين. الشباب عنده روح مبادرة، عنده ابتكار، عنده قدرة على مواكبة متغيرات، لكن الخبرات الوطنية عندها الرؤية العميقة، عندها الحكمة، عندها التحديات اللي واجهتها وكيف اجتازتها. هذا الإبداع حق الشباب لما يلتقي بالتجربة اللي حصلت في الحياة على المسار على السنين الممتدة، حيحول الموضوع إلى حلول لكل المشاكل اللي بنواجهها اليوم، لحلول ذات قيمة نقدر من خلالها نصل إلى ما يعرف اليوم الاقتصاد المعرفي. لما أؤمن برؤية وطن اللي أحد محاورها المجتمع الحيوي القادر على المنافسة، أقدر أوصل لمستهدفات وطن.
1: نعم.
0: يكفينا فخرا إحنا في المملكة العربية السعودية إننا الآن خلال عقد من الزمان حدث عندنا أكبر قصة نجاح.
1: نعم. طيب.
0: في التغيير.
1: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، ومستشار الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للأقسام النسائية، ومستشار الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية بينبع الصناعية. شكرا جزيلا لك يا دكتورة.
0: شكرا لهذه الاستضافة، شكرا لدعم الشباب في الوطن، كلنا من أجل تحقيق مستهدفات هذا الوطن نعمل بكل حب.
1: شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي، معتز سمير بخش. نلقاكم إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: اهلا بكم في حصاد جديد من نشرة بينك سبورت، حيث نتابع معكم نبض

0: والرياضة النسائية السعودية وإنجازات بطلاتنا في مختلف الميادين. نستهل نشرتنا ببوصلة المستقبل، حيث تتأهب ناشئات المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لخوض غمار بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة في الأردن في الفترة ما بين 17 إلى 27 من يوليو المقبل، بمشاركة 8 منتخبات عربية في تحدي جديد ينتظر نجماتنا الصغيرات لتمثيل الوطن خير تمثيل. وفي كرة القدم أيضاً، اختتم منتخبنا الوطني للسيدات معسكره الخارجي في تايلاند بنتائج لافتة، حيث أنهى الأخضر معسكره بانتصار عريض على منتخب لاوس بنتيجة 5-1، محققاً فوزه الثالث توالياً خلال المعسكر، مما يعكس الجاهزية العالية للمرحلة المقبلة. وعلى الصعيد المحلي، أسدل نادي القادسية للسيدات الستار على موسم استثنائي لكرة السلة، تحول فيها الفريق إلى بطل فوق العادة بحصده لقبي كأس البطولة السعودية وكأس البطولة السعودية 3x3 واختتام الموسم بوصافة الدوري، ليؤكد أن العمل الفني والإداري المدروس هو الطريق الوحيد نحو منصات التتويج. وفي ملف الانتقالات، شهدت الساحة الكروية النسائية رحيل أسماء بارزة، حيث ودع القادسية قائدة فريقه البرازيلية ريان ماتشادو بعد رحلة عطاء استمرت 3 أعوام. كما أعلنت الدولية البرتغالية جيسيكا سيلفا نهاية مشوارها مع نادي الهلال بعد موسم واحد. وفي مشهد القتال المحترف، تتصدر البطلة السعودية هتان السيف المشهد في منافسات رابطة المقاتلين المحترفين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تستضيفها مدينة جدة. وعلى صعيد آخر، اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنجاح باهر نسختها الأولى من بطولة البولينج الدولية للسيدات في خطوة تعزز من حضور المرأة في الرياضات العالمية. كانت هذه أهم أخبارنا في بينك سبورت لهذا الأسبوع، نلقاكم في حصاد جديد.
1: بينك سبورت على جدة FM. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
5: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
1: بصحبتهم على جدة FM مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج أسامة باريان.

0: سيدة استثنائية كان وما زال لحضورها وقع القوة والمفاجأة، فهي شعلة نشاط ومتعددة المهام. إنها الدكتورة لبنى عبد الرحمن الأنصاري.
1: محدثتكم لبنى بنت عبد الرحمن الطيب الأنصاري، أستاذة جامعية واستشارية طب أسرة، وابنة وأخت وأم وخليط من أشياء أخرى كثيرة. هل أختلف اليوم عن الأمس؟ نعم ولا. نعم، فقد تنوعت خبراتي في الحياة وفي العمل، وأنا اليوم وفي كل يوم أجد نفسي نسخة جديدة ومطورة ومحدثة إن صح التعبير، تعكس ما تعلمته وما أتعلمه باستمرار من خلال التأمل فيما يمر علي من تجارب أو مواقف أو مجرد خبر جديد. ولكن هناك بعض الثوابت، الأمور والقناعات التي لا تتغير في شخصيتي، ولعل أهمها التزامي العميق بالعطاء وخدمة الآخرين. مبدأ القيمة المضافة في تعاملاتي مع الآخرين مبدأ مهم في حياتي، سواء كان هذا في التعامل مع الطلبة، الطالبات، مع الزملاء، مع المرضى، في الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الأسري. أسعى دائماً إلى أن يكون أي تعامل مع الآخرين تجربة مميزة في حياتهم وحياتي. أحرص على الأصالة والابتكار إن استطعت، فالحياة قصيرة مهما طالت، ولا مجال لتضييع الوقت في مواقف مملة أو مكررة. لابد دائما من إضافة شيء جديد.

0: منذ تواجدها على مقاعد الدراسة كانت ملامح الجدية والثقة بالنفس واضحة على ضيفتنا، وكانت لها نظرتها الثاقبة فيما يتعلق برسم الطريق ابتداءً باختيار التخصص العلمي.
1: اخترت طب الأسرة حينما كان تخصصاً جديداً، بل والبعض حتى من الأطباء كان يعتبر طبيب الأسرة طبيب درجة ثانية، ولكني حقيقة عندما كنت طالبة في كلية الطب اكتشفت أني معجبة بجميع التخصصات الطبية، وأن الاختيار فيما بينها صعب وقد يكون مشحف أيضا. في كل تخصص هناك جانب أو جوانب ممتعة ومميزة. في نفس الوقت وجدت أن طب الأسرة هو أسلوب الممارسة الطبية، أو هو التخصص الذي يستفيد من جميع التخصصات الأخرى في آن واحد. واستوعبت منذ البداية أن التخصصات الأخرى هي روافد لطب الأسرة، وأن أي نظام صحي متميز هو الذي يكون طب الأسرة هو الركيزة الأساس فيه. لذلك قررت منذ أن كنت طالبة أن أتخصص في طب الأسرة، لأن طبيب الأسرة بالنسبة لي هو الطبيب بكل ما تعنيه الكلمة.

0: وكأحد شواهد التميز المنقطع النظير، فإن ضيفت بصحبتهم الدكتورة لبنى الأنصاري أول امرأة عربية تتولى منصب مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون قياس وتقييم الخدمات الصحية وتطويرها دولياً.
1: نعم، كنت مساعداً لمدير منظمة الصحة العالمية لشؤون القياس والتقييم، وكنت أقيم في جنيف في تلك الفترة. كنت أول سعودية وأول امرأة عربية تصل إلى هذا المستوى القيادي في المنظمة، وكان ذلك حلماً وشرفاً كبيراً. كانت تجربة جديدة ومثيرة بكل المقاييس، حيث أتيحت لي الفرصة للتعرف على طريقة عمل المنظمة من الداخل، كيفية اتخاذ القرار والآليات التي تتعامل بها المنظمة مع الدول الأعضاء. وفيما يختص بمجال عملي هناك، كنت حريصة على الإسهام في أن يتم

0: وفي 2013 فتح للدكتورة لبنى فصل جديد من فصول المناصب القيادية والتميز، وذلك تحت قبة مجلس الشورى، ليأتي اسمها ضمن أوائل النساء الأعضاء في المجلس.
1: تشرفت بأن كنت ضمن أول مجموعة من النساء الأعضاء في مجلس الشورى، وذلك في 2013، وتشرفت أيضا باختياري ممثل للمجلس وللمملكة في الاتحاد البرلماني الدولي في أول عامين. ومما لا شك فيه أن عضوية مجلس الشورى كانت نقلة مميزة وتجربة رائعة وفريدة في حياتي، ولكنها أيضا كانت تحدي صعب. كان لابد من إثبات أن وجود المرأة في مجلس الشورى سيضيف للمجتمع ككل وللمرأة بشكل خاص. كنا كأعضاء لا نمثل تخصصاتنا فحسب، بل نمثل صوت المواطن وصوت المواطنة في شتى المجالات. وأعتقد أنني وزميلاتي والكثير من الزملاء الداعمين نجحنا ولله الحمد في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بأهمية وجدوى مشاركة المرأة في العمل السياسي والبرلماني، ومهدنا الطريق لوجود فاعل للمرأة في مجالات كثيرة أخرى.

مستمعينا، استعراضنا لمسيرة الدكتورة لبنى الأنصار العطرة المليئة بما يتناسب مع طموحها الكبير مستمر في حلقة قادمة إن شاء الله.

0: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج أسامة باريان. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار.

0: مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: صحي انت
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات. يلا انطلق
3: في الزحمه.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمه معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
4: كأس العالم تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي. كأس العالم

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
4: مع إشراقة كل يوم، نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: اهلا بكم في حصاد الاسبوع الثقافي السعودي، جولة سريعة نأخذكم فيها عبر نبض الإبداع في المملكة، من شاشات السينما العالمية إلى فنون الطهي والتراث، لنرصد معا كيف يصنع المبدع السعودي أثرا يمتد للعالمية. البداية من المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث، الذي يسجل حضورا استثنائيا في كأس العالم 2026، مقدما أعلام مستلهمة من فن السد العريق لتروي للعالم قصة تراث حي بأيدي سعودية مبدعة تدمج أصالة الموروث بروح الرياضة العالمية. أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تمديد فترة التقديم لتحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة حتى 4 يوليو من العام الجاري، فاتحة المجال أمام المواهب الشابة للتنافس على إنتاج أفلام قصيرة مع فرص استثنائية للفائزين بإقامة فنية في فرنسا. تواصل هيئة فنون الطهي حضورها اللافت في مهرجان تذوق لندن عبر جناح مذاق الثقافة السعودية، الذي يأخذ زواره في رحلة تفاعلية بين نكهات المملكة ومهارات الطهاة السعوديين، مبرزة فنون الضيافة كجزء أصيل من هويتنا الوطنية. يواصل فيلم سيفن دوغز كتابة التاريخ كأكثر الأفلام مبيعاً في تاريخ السينما العربية، محققاً نجاحاً

0: إذا كمنصة رائدة لفن البورتريه في الشرق الأوسط. هذه كانت أبرز ملامح مشهدنا الثقافي لهذا الأسبوع، حيث يتقاطع التراث بالابتكار في رحلة لا تتوقف.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من مونديال 26. راح فيكم فيها الحلقة وفيها اللحظة اللي يمكن الساعات الماضية اللي انطلقت فيها الجولة الثانية من كأس العالم، الجولة الثانية اللي شهدت الحقيقة نتائج يمكن نقدر نقول بعضها صادم بعضها كان مختلف في ناحية كبيرة، أقصد على سير التوقعات بعد النتائج اللي شهدتها الجولة الأولى. كانت نتائج الحقيقة بعضها قوي، مثل فوز المنتخب الكندي على المنتخب القطري بستة أهداف مقابل لا شيء. أيضا شهدت الجولة انطلاقة الجولة الثانية من كأس العالم تأكيد أو حضور أو إعلان أول متأهلين للدور 32، أقصد المكسيك، عندما تغلب على كوريا الجنوبية بهدف مقابل لا شيء. تعادل جمع جنوب أفريقيا وتشيك بهدف المثل، وفوز سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف. هذه نتائج المباريات اللي كانت ساعات القليلة الماضية. عندنا أيضا اليوم أربع مباريات ما في شك أنه ممثل عربي آخر سيكون حاضرا اليوم، أقصد تحديدا المنتخب المغربي عندما يواجه في اليوم أيضا مواجهات، أو أقصد المنتخب المغربي في مواجهة أيضا تنتظر أمام هايتي، عفوا أمام أحد المنتخبات اللغة البرازيل المنتخب هايتي. عموما أنا عبدالله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري ومن الإخراج خلود لبني. وفي هاللحظة وسط ترقب الجماهير أيضا لأحوال المنتخب، تحديدا الجماهير، لما نقول الجماهير على اعتبارات أو الاعتبارات كثيرة، أهمية المواجهة، أهمية الدعم الجماهير الحقيقة الساعات المقبلة في انتظار مواجهة الأحد أمام المنتخب الإسباني الحقيقة، اللي يمكن البعض كان واصفه بأن جريح الجولة الماضية على اعتبار أنه كان نتيجة صادمة للجماهير بالتعادل السلبي اللي جمعه في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر، اللي حقق الحقيقة حضور مختلف في هالنسخة من كأس العالم. طيب، والحديث عن الجماهير، خلونا في هاللحظة نرحب بزميلنا موفد، أحد موفدي الإعلام هناك، زميل العزيز محمد البركاتي متحدثا من أتلانتا. رحب فيك محمد في هاللحظة، وأسألك عن الأحوال، أحوال منتخبنا، المتابعة الحقيقة بعد الأداء لي أو خروجه متعادلا في المواجهة الأولى أمام المنتخب أوروغواي، وأيضا الحقيقة يمكن الساعات الماضية متابع التوافد الجماهير الحقيقة وحرصه على دعم المنتخب في مواجهة الثانية اللي مهمة جدا وأمام منافس قوي على التأهل عندما نتحدث عن المنتخب الإسباني. محمد حياك، تفضل محمد. تسمعني؟ يبدو أنه ما يسمعنا محمد. حتى يجهز محمد، أعود للترحيب أيضا بضيوفنا الآخرين. طيب، حتى يجهز الصوت، خلونا نروح فاصل قصير مستمعينا ومن بعدها نعود لكم في مونديال 26. بإمكانكم الاستماع أيضا لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حتى لحظات ونعود لكم
1: الآن.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في مونديال 26. أعود للترحيب بكم، أنا عبد الحارثي. وكنا في قد أخبرناكم في الجزء الأول بانضمام زميل محمد البركاتي معنا من أتلانتا. حياك الله محمد، صباح الخير. عندكم التوقيت الآن يمكن 10-11، ها؟
1: مساء الخير. أيه. بتوقيت مكة،
0: بتوقيت بتوقيتنا مساء الخير، بتوقيتكم الصباح. اي
1: بتوقيتنا الان الساعه 11:07. اتكلم معك والان الاجواء اكثر من رائعه، اجواء جميله، اجواء ماطره منذ نهايه مباراه امس، مباراه جمهوريه تشيك وجنوب افريقيا، والامطار كانت مستمره حتى ساعات الصباح الاولى من نهار اليوم. امس العديد من الطائرات لم تهبط الى مطار أتلانتا بسبب سوء الاحوال الجويه. ايضا هناك احتماليه لهطول امطار خلال 3 أيام القادمه، هو ما اعلنت عن هيئه الارصاد الوطنيه، وهو مما سيسبب مشكله في تواجد الجماهير في منطقه الفان زون اللي دائما وابدا تتواجد فيها الجماهير بمختلف ميولها.
0: طيب انا يهمني في موضوع، ما في شك انه مهم ما ذكرته، لكن خلينا او خلينا نروح لاستعدادات منتخبنا. تعرف القريبين جدا من الحصص التدريبيه، وايضا حرص الجماهير على دعم المنتخب. الامور كيف شايفها بالنسبه للدعم الجماهيري بالنسبه لاحوال المنتخب؟
1: الدعم الجماهيري يعني دعم بلا حدود. يعني اليوم شاهدنا تفاؤل كبير لدى الجماهير السعودية بعد مباراة الأوروغواي، وإن كان هناك اختلاف في بعض الجماهير من ناحية عدم الحصول على 3 نقاط بعد التقدم، ولكن في النهاية نقطة ثمينة تعتبر من منتخب قوي جدا هو منتخب الأوروغواي، وسط جماهير كانت قثيرة تقدر ب 58,000، رغم أن الاستعادية للمدرج ملعب الهارد روك كانت 62% من الجماهير، كانت يعني أو 62,000 للملعب وسعة الاستيعابية، لكن الحضور كان أكثر من رائع، الدعم كان لا محدود للجماهير السعودية. الاستعدادات مثالية بالمدرب اليوناني دونيس، لا إصابات تذكر، العملية الاستشفائية كانت أكثر من رائعة، الحضور الإعلامي كان واضح وحاضر في استعدادات المنتخب السعودي. كل الأمور القادمة بإذن الله يعني بتكون إن شاء الله مبشرة بالخير. نعلم تماما أنه الجماهير السعودية لن تتمكن من الحضور بكثافة بسبب عدم الحصول على تذاكر أكثر من المباراة الماضية، تقدر بأقل من 1,000 تذكرة، وهذا يسبب نوع من عدم الحضور الجماهيري، وهي أزمة تتكرر للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة المنتخب الأوروغوياني، واليوم تتكرر في مباراة المنتخب الأسباني. هل راح يكون هناك في تذاكر قادمة؟ هذه لا نعلم حتى الساعة. اليوم مجلس الجمهور رابطة المنتخب السعودي سيعلن عن توزيع التذاكر في الفندق الخاص بمجلس الرابطة. أيضا لا ننسى أنه اليوم أو حسب المصادر من سيدير مباراة اليوم هو الحكم البرازيلي كلاوس، الحكم الذي أدار مباراتين في الدوري السعودي، هو ما يعطي وضوح للاعبين أنه الحكم القادم معروف بشخصيته وسلوكه، فهذا أكيد أنه راح يعطي نوع من الحذر لدى اللاعبين لهذه المباراة المهمة والقوية.
0: طيب بالنسبة للنواحي المعنوية للاعبين اللي رشح عن الحالة المعنوية بعد يعني تجاوز المواجهة الأولى وكسب نقطة بالتعادل فيها، وأهمية المواجهة، فيها معلومات عن الحالة المعنوية للاعبين، مدى استعدادهم، مدى أو الصورة بالنسبة للاعبين؟
1: الحالة المعنوية وضحت بعد نهاية مباراة الأوروغواي، كان هناك حالة معنوية عالية لدى اللاعبين، لدى الجهاز الفني، لدى المسؤولين في الجهاز الإداري في المنتخب السعودي، وأيضا رضا تام عند المدرب السيد دونيس، اللي كان واضح خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة أن النقطة كانت جيدة جدا في ظل الإعداد الغير مكتمل بسبب سوء الوصول المتأخر للمدرب وتعرض الفترة غير الكافية اللي خاضها المدرب في الاستعداد لهذا المونديال.
0: أنا أشكرك شكر جزيل العزيز الزميل محمد البركاتي، مفدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متحدثا من أتلانتا. كل التوفيق لمنتخبنا، كل التوفيق لك محمد، شكرا جزيلا.
1: شكرا أبو أحمد، بإذن الله نتواصل يكون المنتخب السعودي قد حقق النقاط الثلاث والوصول إلى دورة 32 بمشيئة
0: بإذن الله. بإذن الله. طيب احنا نرحب في اللحظة ايضا بضيفينا في هالحلقة الزميلين العزيزين. نبدا بالترحيب بالزميل المنير آل خاتم الناقد الرياضي، حياك الله ابو بدر، مساء الخير.
2: مساك الله بالنور ابو احمد، مساء عليك، وايضا مساء على الزميل عيسى، ومساء ايضا على جميع المستمعين والمستمعات،
0: حياكم الله. ارحب ايضا بالعزيز على الطرف الاخر زميل عيسى حكم الناقد الرياضي، حياك الله ابو سلمان، مساء الخير.
3: حياك الله ابو احمد، مساء الخير، تحياتي لك وللزميل منير ولكل من يستمع إلينا.
0: متفائل بوجودكم في الحلقة إن شاء الله. متفائل
3: بوجودك أكثر. الله
0: الله يسعدك. طيب إحنا سمعنا زميلنا محمد البركاتي وهال الإضافة اللي تفضل فيها، وعارفين وعايشين أجواء يعني متابعة الجماهير، متابعتنا اللي حوال معسكر أو استعداد منتخبنا للمواجهة الثانية في الجولة الثانية من كأس العالم، مواجهة قوية أمام المنتخب الإسباني. وأبدأ مباشرة معك عيسى، يعني احنا عارفين يمكن تكلمنا عن مكاسبنا، أو خلينا نقول ما يتجاوز النقطة اللي حققناها أمام منتخب الأورغوياني في مواجهة افتتاح مشوار منتخبنا، وبروح للمواجهة أمام المنتخب الإسباني قياسا بالأوضاع الحالية وما يمكن أن يعني يظهر دونيس مع يعني عناصر منتخبنا في مواجهة من هالنوع أمام منتخب قوي، المنتخب الإسباني اللي مثل ما ذكرت البعض سماه جريح الجولة الأولى من مجموعة منتخبنا.
3: أتفق بأنه جريح، وأتفق أيضا بأنه الجولة الثانية هي جولة مهمة جدا لتحديد ملامح الحسم، ويمكن لاحظنا هذا الأمر في انطلاق الجولة الثانية مساء أمس وصباح هذا اليوم، بدأت كثير من الملامح تتضح بمجرد انتهاء الجولة الثانية، ولذلك المنتخب السعودي أمام تحدي الاستمرارية في الموجة الإيجابية اللي استطاع أن يخرج منها في المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي أمام منتخب الأورغواي، وهو تعادل يحسب طبعا في طريق التأهل بدرجة جيدة كثاني أو كحتى حسابات أفضل ثالث. في المقابل المنتخب الإسباني واحد من المنتخبات بكل واقعية المرشحة مش لتجاوز المجموعة، لا للوصول إلى المباراة أيضا النهائية وحتى المنافسة على تحقيق اللقب، يمتلك العناصر، يمتلك المدرب، يمتلك الجيل، شاب، منتخب قوي بكل ما تعنيه الكلمة، لكن في النهاية كرة القدم 11 ضد 11، إذا ما استطاع مدرب منتخبنا دونيس الحقيقة التعامل مع المباراة بالشكل المطلوب، وهو يبدأ من الطريقة الفنية داخل الملعب المناسبة ل أداء الخصم، التدخلات أيضا الصحيحة، اختيار من يحتاجه من اللاعبين، وكم يبقى أيضا في الملعب، ومتى يستبدل ومتى يتدخل. أنا أعتقد منتخب السعودي قادر، لا يوجد أي فروقات بين الرأس الأخضر وبين المنتخب السعودي. لو اعتبرنا أن الرأس الأخضر مباراة أمام إسبانيا كان فيها تراخي من الجانب منتخب الماتادورز، لكن متى هذا التراخي بدأ؟ في بداية المباراة، ولكن وصل إلى مرحلة في المباراة انتهى عندما شعر الإسبان بأنهم أمام مفترق طرق، والمباراة بدأت أو الانتصار بدأ يفلت منهم، وبالتالي تحركوا بكل الوسائل وبكل العتاد دفع بها المدرب، لكنه لم يستطع. إذا كان لديك الحقيقة القدرة على التعامل مع المباراة بغض النظر عن المنتخب المقابل، المنتخب السعودي سبق له أنه لعب مع منتخبات تصنف ضمن العشرة الأوائل ومنتخبات أيضا أبطال، يمكن آخرها المنتخب الأرجواي، واستطاع أن نخرج بنتيجة تعادل. مباراتنا في مونديال 2022 كسر المنتخب السعودي كل التوقعات واستطاع الفوز على المنتخب الأرجنتيني، صحيح على أرض الواقع الكفة تميل لصالح الإسبان، لكن أيضا واقع كرة القدم يختلف عن الواقع النظري، الفرصة متاحة متى ما تعاملت مع المباراة بشكل ممتاز جدا من جانب كمدرب وأيضا من جانب اللاعبين، الأمنيات كلها دائما بالتوفيق للأخضر.
0: منير، جودة الأداء الدفاعي اللي الكثير تكلم عنها، نقول جودة نوعية قياسا بمباريات لمنتخبنا في الفترة القريبة الماضية، ما كان في وما ودنا نرجع الماضي كثير مع مدربين مروا على المنتخب قبل السيد دونيس، في إشادة بالحالة بالجودة الدفاعية النوعية خلنا نقول عن ما سبق، وفي مخاوف في ذات التوقيت ان قياسا بالنتيجه اللي خرجت بها مواجهه المنتخب القطري الشقيق امام منتخب كندا، انه يعني مدرب قطر وكانه يعني بالغ في النواحي الدفاعية حتى مني بتلك النتيجة، يعني مع اعتبار الظروف اللي مر فيها المنتخب القطري، هل تخشى على المنتخب السعودي أنه من خلال الجودة النوعية، واللي البعض قال أنه المنتخب قدم صورة يعني رمزية لما سيقدم أمام إسبانيا من ناحية الجودة الدفاعية، تخشى عليه من أمام من تكرارها أو خلينا نقول من هالحالة أمام المنتخب الإسباني؟
2: بالتأكيد أبو أحمد، المنتخب السعودي يعني المرة السابعة يشارك في مونديال كأس العالم، وهي يعني تجربة تعتبر تراكمية للمشاركات السابقة للمنتخب السعودي، سبق وإن شارك فيها. لكن قبل أي شيء، أول شيء لابد أن احنا نكون واقعيين ويعني نتحلى بالأقل أكثر، خصوصا احنا قبل شهرين أبو أحمد كنا نتكلم.
0: الصوت ابتعد منير ويعني بين يرتفع الحين. تمام واضح.
2: يعني حنا بين يعني مشاركة قبل شهرين، يعني لما كنا معك هنا على الهواء كنا يعني نتكلم على يلا الستر نبي نطلع من هذا المونديال يعني بخسائر أقل الخسائر.
0: فترة إيرفي رينر.
2: إيه هذه فترة رينر. اليوم بصراحة مع دونس ارتفع يعني الطموح، ارتفع يعني الشعور بأن المنتخب قادر على أنه يعمل كثير في هذا المونديال. ما أن لو سألت أي واحد يعني الأوروغواي إيش اللي راح نطلع في المباراة، ممكن تقول أقل الخسائر. اليوم كل شخص سعودي تابع المباراة يقول حسافة على أننا ما خدينا 3 نقاط. فهذا الأمر والشعور أنا أشوفه كويس، حلو أن أنت يعني تطمح للفوز، لكن لابد أن تتحلى بالواقع. هذا شيء. شيء ثاني أبو أحمد اللي أبغى أركز عليه، الاستمرارية، ما يفتقد المنتخبات العربية بشكل عام والمنتخب السعودي بشكل خاص هو الاستمرارية. يعني لو نلاحظ مثل مشاركتنا الماضية في 2022 فزنا على المنتخب الأرجنتيني وكانت عندنا فرصة مواتية أن احنا نتأهل من المجموعة، لكن للأسف أن الاستمرارية ما كانت موجودة بسبب المشاكل اللي عانى منها المنتخب السعودي، سواء من إصابات أو من إرهاق يعني المباراة الأولى، وبالتالي فقدنا فرصة التأهل من المجموعة. اليوم أمامنا نفس الفرصة نشوفه بأحمد. إحنا أمام فرصة يعني ذهبية، ينبغي علينا ما نضغط على المنتخب السعودي كلاعبين وجهاز فني أكثر مما يحتمل. إحنا نتمنى يعني اليوم لما نتكلم عن المنتخب الإسباني يعني القيمة السوقية بأحمد له.
0: الضغط على المنتخب تقصد مثلاً رفع سقف الطموحات في في في في, في نتيجة مثلاً؟
2: يعني احنا بالنسبه لنا لابد نكون واقعيين ونتحلى بالواقعيه. اليوم كره القدم هي فوز وخساره، صحيح، و11
0: يعني إيه، بس الواقعيه اللي تعنيها وش بالضبط؟
2: الواقعيه ان احنا نلعب بامكانياتنا، ما يعني ما نبالغ بالدفاع، وفي نفس الوقت يكون عندنا يعني استمراريه في نقل الكره، بحيث ان احنا بدل ما نكون طول الوقت يعني تعرض إلى الدفاع بشكل كبير، وهذا شاهدناه أمام المنتخب الكندي مع قطري أن يعني ما كان عنده أدوات تساعد على الخروج من ملعبه، وبالتالي تعرض إلى بعض الأخطاء الفردية، وهذا الشيء ساعد على خروج الفريق من يعني ذهنية المباراة، وبالتالي تلقى هزيمة بصراحة يعني قاسية، 6 أهداف بالإضافة إلى طردين. اليوم المنتخب السعودي يعني أنا أتمنى أبو أحمد بصراحة أن يضع الجهاز الإداري للاعبين تصريح أولمو لاعب المنتخب الأسباني اللي تكلم أمس وقال أن هم راح يلعبوا مباراة المنتخب السعودي أنهم يسجلون أكثر عدد ممكن من الأهداف. يعني هو قاعد يستهين بالمنتخب السعودي. إحنا مثل هذه المواقف ينبغي أن تحفز من يعني عقلية ذهنية اللاعب السعودي بأن يقاتل بشكل أكبر حتى نخرج من هذه المباراة بأقل الخسائر. اليوم يعني حنا بالنسبة لنا كهدف نتأهل من هذه المجموعة إنه ممكن نخطف تعادل أو حتى خسارة بهدف. هذا الشيء يفتح لنا المجال أمام المنتخب الرأس الأخضر، وبالتالي ممكن نتأهل من المجموعة. بس نعمل مقارنة بسيطة أبو أحمد، نتكلم عن منتخب إسبانيا بطل كأس عالم، يعني قيمة سوقية أكثر من 1.2 مليار. تكلم عن المنتخب السعودي 40 مليون، يعني أعلى لاعب قيمة سوقية هو سعود عبد الحميد 1 مليون يورو. بالتالي يعني هناك بنشاشة صراحة بين الفريق التوقيع واللاعبين يعني الدوليين الموجودين في المنتخبين. لكن قبل عندنا ثقة كبيرة بنجومنا.
4: طيب.
2: على الأقل لابد نطمح بصورة يعني مشرفة في الرياضة السعودية والمشروع السعودي، لأننا قادرين على الأقل الظهور بشكل مشرف لهذه التظاهرة العالمية.
0: طيب خلينا نستشهد باللي ذكرته، تصريح اللاعب الإسباني أبو سلمان، يعني هالتصريح يعطيك صورة واضحة أنه المنتخب الإسباني قياسا بنتيجته في أمام المنتخب الرأس الأخضر، وقلقه واضح القلق الكبير على الأقل من هالتصريح، مثال على سبيل المثال، ويمكن حتى الصحافة الإسبانية تكلمت بغضب عن هالتعادل الصادم بالنسبة لها لمنتخبها. واضح أنه نقدر نقيس على هالتصريح مثلا وعلى الهجمة الإسبانية على منتخب، اللوم الإسباني على منتخب بلدهم، أنه القلق الإسباني أكبر على هالمواجهة، الحرص الإسباني أكبر على هالمواجهة، وبالتالي كيف يمكن استفادة المنتخب السعودي من هالحالة اللي يعيشها المنتخب الإسباني.
3: مؤكد التصريح وردت فعل أبو أحمد على النتيجة السلبية بالنسبة للمنتخب إسباني أمام الرأس الأخضر، بغض النظر حتى عن الفروقات ما بين المنتخبين، يعني في فروقات ما لها دخل في النتائج مثل القيمة السوقية على سبيل المثال. حتى الرأس الأخضر بالكاد يوصل 50-56 مليون، العطاء في داخل الملعب هو الأهم، ولذلك لا أولمو ولا لامين ولا العناصر الموجودة من برشلونة بطل الدوري ولا من الأندية الأخرى في إسبانيا استطاعت أنها تكسر الحالة الأدائية في أرضية الملعب سواء دفاعا أو حتى مجراة بالنسبة للرأس الأخضر في المباراة السابقة. صحيح أكيد أن عندهم خطة أنهم يتدرجوا في عملية المجهود البدني، لكن ما توصل إلى أنه يخرج بنتيجة متعادلة وهو في الصف الأول، والنتيجة الوحيدة بالمناسبة حتى الآن في 28 مباراة اللي تنتهي دون أهداف، المنتخب الإسباني لم يستطع حتى أن يصل أو يهدد مرمى منتخب الرأس الأخضر اللي كان عنده تطبيق دفاعي جدا ممتاز. مثل التصريحات وردة الفعل يعني طبيعية تحصل دائما. أولمو نفسه كان لاعب احتياط في المباراة، لا أعتقد الإسباني يعولوا على أولمو بقدر ما يعولوا أيضا على لامين يامال. عملية الدغدغة المشاعر وعملية أيضا الضغط النفسي على الطرف الآخر أكيد أنها موجودة، لكن في الجانب الآخر أنت عندك زخم معنوي أيضا إيجابي بالتعادل أمام منتخب الأرجوي قبل المباراة. يمكن لو تجي تحسبها نسبة وتناسب تكون النسبة 1-9 مباراة السعودية والأرجوي، لكن المنتخب السعودي استطاع أنه ينهي المباراة بنسبة 50-50، ويمكن لو حصلت عملية تحسينات فنية وتدخلات فنية صحيحة المباراة كان المنتخب السعودي بيخرج بالنقاط.
0: طيب إضافة للزخم المعنوي اللي ذكرته ومدى الاستفادة، أو خلنا نقول نحافز الاستفادة من هالزخم المعنوي، مش طبيعة النقاط اللي منتخبنا يحقق أفضلية فيها على المنتخب الإسباني، يتكلم حتى وإن يعني سواء فنية سواء معنوية سواء حتى على وضعية المجموعة حتى بنهاية الجولة الأولى وانطلاق الجولة الثانية.
3: أنا أعتقد عبد الله أن المفتاح بيد السيد دونيس اللي استطاع أنه يزرع اللاعبين المناسبين لحالة المباراة. تصور المباراة سهل جدا، أنا وأنت وأي شخص يتصور واقع المباراة استحواذ يكون عالي جدا بالنسبة للمنتخب الإسباني، حالة ضغط تركيز على نقاط الضعف بالنسبة للمنتخب السعودي، عملية اللعب على الأطراف والكرات العرضية. لكن ردة الفعل من المنتخب السعودي كيف يستطيع أنه يستثمرها السيد دونيس بزرع لاعبين يستطيعون أنهم يصنعوا عملية التحول، لاعبين يستفيدوا أيضا من المساحات. إحنا نعرف المنتخب السعودي يلعب دفاع متأخر في مقابل الإسباني يلعب بدفاع متقدم، هنا هو يعطيك الحقيقة فرصة أنت إذا استطعت أنك تستغل الفرصة. مباراة الأرجواي أعطت كتلة كبيرة جدا من الانتقادات لدونيس، أنا أعتبرها عبارة عن دروس مجانية إذا استفاد منها في عملية التحول، في عملية موازنة الحالة الدفاعية، الاستفادة من رغبة اللاعبين في التقدم وإعطاء مبادرات هجومية مثل ما حصل في آخر ربع ساعة وآخر 25 دقيقة من المباراة السابقة أمام المنتخب الأرجواياني. أنت عندك مكاسب جدا إذا استطعت أنك تلعب عليها. أيضا اللاعب الجاهز هذا أهم شيء، اللاعب الجاهز في أرضية الملعب، اللاعب اللي أنت تحتاجه لطبيعة هالمباراة. ممكن تغير لاعبين 2-3 عن المباراة السابقة أو تجري تعديلات في أثناء المباراة بين الشوطين، حتى لو حتى في الشوط الأول. المهم أن تقرأ المباراة بشكل جيد، ما يكون عندك أي درجة تردد ولا درجة تخوف ولا استسلام أو إظهار استسلام للخصم. المباراة تلعب في أرضية الملعب، ولذلك الصحيح على الورق وحسب الواقع الجميع ينتظر فوز المنتخب الإسباني، لكن هذا لا يمنع أن المنتخب السعودي يستطيع أنه يصعب المباراة، لأن أنت عندك هدفين، هدف قصير اللي هو في المباراة كيف تخرج من المباراة بأفضل نتيجة، وهدف بعيد اللي هو كيف تستطيع من خلال النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية أنك تحافظ على عملية حظوظك بالنسبة لبلوغ الدور الثاني. عندك 8 منتخبات تستطيع أن تصعد أفضل ثالث إذا ما سلمنا أو افترضنا أن المركز الأول والثاني محجوز لإسبانيا والأرجواي، لكنه ليس تسليم تام، ولكن هذا على طابع الورقة وعلى الواقع الورقي.
0: هذا بالأخذ بالاعتبار أيضا كيف ستكون نتيجة المواجهة التي ستجمع الأورغواي بالرأس الأخضر، موضوعة في التصور
3: في الحسابات. صحيح
0: أكيد. منير، احنا عرفنا الآن نوعا ما أو تخيلنا طبيعة المواجهة التي تجمع منتخبنا والمنتخب الإسباني يوم الأحد، يعني مع أخذها في الاعتبار وش السيناريو اللي تنتظره أن يخدم وترى أنه يخدم المنتخب في الدقائق الأولى، خلنا نقول أو في الربع ساعة الأولى في مواجهة المنتخب الإسباني اللي بيكون متوقع، أنا أعتقد أنه هذا توقع عام أنه بيكون شرس من اللحظة الأولى.
4: بالتأكيد ما أنتظر أبو أحمد هو أن يظهر المنتخب السعودي بشخصية كبيرة، عدم وجود أي أخطاء دفاعية، تماسك يعني الكتلة يعني السعوديين من خلال لاعبين الوسط وكذلك لاعبين الدفاع، بحيث يكون هناك في يعني تدرج من خلال لعب الكرة، وبالتالي يعني مرور أول 10 رياق أو أول ربع ساعة بحيث أننا نقدر نطلع من المناطق الدفاعية، وبالتالي تسيير المباراة بحيث أن إحنا اللي نسير المباراة ما ننتظر ردة الفعل الأخرى اللي من خلال ممكن لو يلد أي هدف ممكن مبكر ممكن يلخبط أوراق المنتخب السعودي. أنا أمر ثاني أبو أحمد أحد أركز عليه أن لا يجب علينا أن نستنزف المنتخب السعودي في هذه المباراة أو لا يعني نسن يعني سكاكين يعني الانتقادات على لاعبينا ونجومنا ويعني وندخل في مشاكل معينة من خلال يعني بعض.
0: أنت لمستها هالجزئية لمستها بعد نتيجة المواجهة الأولى؟
4: صحيح صحيح. أنا يعني
0: تنتقدها أنا ولا تراها طبيعية؟
4: لا أنا أشوف لمستها بصراحة شكلها يعني نوعا ما مبالغة.
0: مبالغة
4: أن اللاعب سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي، فينبغي على الأقل حنا ننتقده. صحيح حنا نقول أنه أقل من المستوى المطلوب، لكن هذا الشيء ننتظره أنه ينعكس بشكل إيجابي لل يعني يعطينا أكثر مما عنده. وهذا الشيء بصحيح يعني أنا أتفق حتى مع جميل عيسى لما قال أن هناك في دروس مجانية أخذها يفترض دونيس، ألا وهي يفترض أن يعرف كيف يعني يسير الشوط الثاني بشكل أفضل، يعرف يستخدم اللاعبين في الأوقات المناسبة، التبديلات المناسبة، يعني عنده كل الأمور اللي ممكن من خلالها يبني عليها لأن يكون المنتخب السعودي بأفضل حال في خلال هذه المباراة. إحنا الشيء اللي ننتظره بصراحة بشكل أو بآخر أن إحنا نظهر كشخصية قوية. هذا الشيء يعني حنا لمسنا هذا الأمر أبو أحمد يعني لا زال يتردد إلى اليوم فوزنا على المنتخب الأرجنتين. حنا نعرف أن دائما المنتخبات اللي تكون في المراكز الأولى في التصنيف يعني هذا الشيء ينعكس بشكل إيجابي وصداه يعني يتردد في أنحاء العالم ولسنوات متقدمة. فنتمنى أن المنتخب السعودي يظهر بشكل مميز بعكس المنتخبات للأسف اللي ظهرت في الجولة الثانية، وحنا ندري أن الجولة الأولى هي تكون شرارة، الجولة الثانية تكون هي المؤشر الحقيقي للمنتخبات. يعني خسائر الأربعة التي أقوها المنتخبات العربية، وأنا بنشوف مثل المنتخب القطري يخسر قدام سنة 6، ولا التونسي يخسر 5، ولا حتى المنتخب العراقي يخسر 4، وكذلك أيضا الأردن. فيمكن علينا على الأقل نظهر بتماسك أكبر، وحتى ولو لا قدر الله محمد أن المنتخب السعودي تعرض إلى خسارة خلينا نقول بهدف أو بهدفين، ينبغي بالعكس أن نتماسك بشكل أكبر، نعطي ثقة أكبر لعدو منتخبنا، لأن المنتخب الإسباني هو بالتأكيد لو تسأل أي أحد هو أكيد المرشح الأكبر لتحقيق يعني كأس العالم. هو بالك تتكلم عن مباراة مثل مباراة المجموعات، كل شيء يعني مفتوح في هذه المباراة، لكن ما ينبغي علينا أن احنا نكون واقعيين بشكل كبير. ونتمنى أن دونيس يعني أن يكون واقعي في هذه المباراة ويستغل نقاط القوة الموجودة عند المنتخب السعودي ويستغل أيضا نقاط الضعف الموجودة في المنتخب الأسبان.
0: إن شاء الله يكون مؤشر منتخبنا في مباراة في الجولة الثانية مؤشر أخضر وفي صعود. كل التوفيق لمنتخبنا. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود لكم في مونديال 26.
5: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله مستمعينا في مونديال 26 على جدة فم. عود للترحيب بكم وللترحيب بضيفنا في الحلقة الزميل العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي والزميل العزيز منير الخاتم الناقد الرياضي. تستمعون لنا عبر أثير جدة فم عبر ويب, بإمكانكم أيضا الاستماع لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. عودا على عبارة قالها الزملاء قبل الفاصل أنه الجولة الثانية هي بداية مؤشرات حقيقية للمتأهلين أو المواصلين مشوارهم نحو الدور التالي الدور 32. كانت نتائج افتتاح الجولة الثانية بالأمس مثل ما ذكرت مطلع الحلقة مؤشر قوي. المكسيك أعلن منتخبها وصوله المبكر جدا في للدور الثاني عبر فوزي على منتخب كوريا الجنوبية بهدف مقابل لا شيء, وكذلك نوعا ما بقية المنتخبات الفائزة ومن حققت نتيجة إيجابية وضعت قدما قوية في وإن كانت لم تعلن وصولها رسميا لكنها وضعت قدما قوية في الدور 32. أقصد بذلك فوز سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف, وكذلك فوز كندا على منتخب قطر بستة أهداف مقابل لا شيء. أبدأ معك عيسى, يعني المكسيك, باخذ تعليقات سريعة على هالنقطة, النتائج اللي حدثت في المجموعة الأولى أو عفوا في مباريات الأمس. فوز المكسيك هي بفوزات تعلن نفسها أول الواصلين. هل النتائج في العموم سؤال عام يعني تبدأ وتعلن حسابات معقدة, بدأ الحسابات المعقدة من هاللحظة
1: بالنسبة للمجموعة الأولى والثانية؟ لا, الأمور واضحة جدا. منتخب المكسيك يوضع قدم خلاص وضمن عملية الصعود إلى الدور الثاني. هتبقى الأمور يعني فيها اشتباك قوي على مستوى المركز الثاني, كوريا وتشيكوا جنوب أفريقيا. لكن أنا أتصور المنتخب الكوري الجنوبي رغم خسارته غير مستحقة بشكل عام أمام المنتخب المكسيكي, كان ممكن يخرج بنتيجة التعادل وكان ممكن يخطف حتى المباراة قياسا على الفرص اللي حصل عليها في ثناياها. لكن أعتقد أن الأمور محسومة, حتى المركز الثالث ممكن يصعد واحد من المجموعة, يعني إذا ما صارت الأمور على ما هي عليه الآن, لأن الفروقات التهديفية واضح أنها جدا ضئيلة. سويسرا عملت انقلاب طبعا أكيد بعد تعادلها مع قطر, استطاعت أنها تضع قدم بأربع نقاط مع منتخب كندا إلى حد ما على الأقل أحدهم ضمن التواجد في الدور الثاني. لكن أعطتنا مباراة سويسرا صراحة والبوسنة والهرسك يعني درس فني. مدرب المنتخب السويسري أبو أحمد الحقيقة أنا جاير له الانتصار لأنه تدخل بطريقة ذكية وأدخل أكثر من لاعبين فقط من اللي دخلوا المباراة, استطاعوا تسجيل 3 أهداف. وإحنا نشوف النتيجة بدأت من الدقيقة 75, هنا عمل فني جدا كبير.
0: الدقائق الأخيرة اللي حسمت الأمر الحقيقة بعد التغييرات.
1: خسارة ثقيلة جدا بالنسبة للمنتخب القطري. أعتقد المنتخب القطري يعني حظوظه جدا ضعيفة, لن يستطيع أن يكون متواجد حتى في أفضل ثالث, وإن كنا نتمنى أنه يستطيع أن يستعيد. لكن تلقى 6 أهداف من قبل أيضا هدف من المنتخب السويسري, وضعية جدا صعبة للمنتخب القطري على مستوى المجموعة. لذلك البوسنة والهرسك ستبقى محافظة نوعا ما على حظوظها في أنها تصل إلى مثلا تصل إلى الدور الثاني. فعلا الجولة الثانية أعتقد أنها تكون فيها كسر عظم كبير وتكون جدا صعبة على كثير من المنتخبات.
0: طيب منير, أنت كنت تتوقع علق الواحدة من مواجهات الأمس الأربع سواء في المجموعة الأولى والثانية أن تحسم أمر التأهل بالنسبة للمنتخبات, ولا أقل ما وجدت أنه منتخب وحيد يعلن تأهله مباشر؟
2: والله بصراحة أبو أحمد أنا كنت يعني أمل على منتخب الكوري الجنوبي أنه يحقق نتيجة إيجابية, خصوصا بعد الظهور الجولة الأولى اللي استطاع من خلالها الفوز على المنتخب التشيكي. فبالتالي كنت أعتقد على الأقل أنه يظهر بنتيجة تعادل.
0: حتى الهدف اللي تلقتها شباك كوريا الجنوبية الحقيقة كان, أنا شفت بعض المواقع ترى أخذتها حالة تندر.
2: يعني فعلا حارس يعني منتخب كوريا الجنوبية لو حارس الشباب
0: سابقا
2: بصراحة يعني كحارس قدم أداء مميز في المباراة الأولى, حتى هذه المباراة يعني أنقذ المنتخب الكوري الجنوبي يمكن من 3 أهداف بصراحة. لكن الهدف اللي تسجل فيه بصراحة يعني يعتبر هدف يعني نقدر نسميه سابق, على اعتبار أن الكرة مرة سهلة ويعني ما كان ينبغي عليه أنه يحدث مثل هذا الخطأ الفادح اللي كلف المنتخب الكوري الجنوبي. إن شاء الله 3 نقاط كانت كفيلة بأن نراه يعني يضع قدما على الأقل في الدور الثاني. لكن في نفس الوقت أنا أشوف المنتخب الجنوبي لا زال هو الأفضل يعني فنيا حتى من جنوب أفريقيا باستطاعته أن يحسم التأهل كثاني للمجموعة. أما بالنسبة إلى التشيك يعني المنتخب لا زال يعني بصراحة بعيد عن الأشياء اللي كنا نشوفها في السنوات الماضية. منتخب ثقيل كان في ذلك الوقت لكن اليوم نشوفه يعني أقل من المستوى المأمول. أما بالنسبة لمنتخب كندا بصراحة يعني شاهدنا الوجه الثاني للمنتخب الكندي اللي من خلاله يعني حنا نعرف إن يعني تصنيفه 28 على مستوى العالم أظهر الشخصية القوية خلال المباراة يعني أشبه ما يكون.
0: هذا أول فوز له في كأس العالم وبهالنتيجة التاريخية.
2: يعني سجل كثير من الأشياء يعني نقاط يعني في مباراة واحدة يمكن كسر حواجز كثيرة من بين تناقل الكرة أكثر من يعني 83 يعني تمريرة داخل ملعب قطر. أول هاتر سجل لاعب كندي من خارج يعني أوروبا وكذلك أيضا يعني أمريكا الجنوبية. بالتالي كثير من الأشياء بين خلال المنتخب الكندي أنه قادر على أن يظهر بشكل مميز خلال هذه يعني التظاهرة العالمية. أما بالنسبة إلى المكسيك بالتأكيد راح يعني يلعب الجولة الأخيرة أن يريح لاعبي خصوصا بعد ما ضمن التأهل بشكل رسمي إلى الدور الثاني 32.
0: طيب أنا ببقى في ما قدم المنتخب القطري وارجع لك عيسى في الجزئية. يعني المنتخب القطري بعد إشادة الحقيقة بما قدم في مواجهة افتتاح مشواره في المونديال، أقصد المواجهة الأولى اللي حقق فيها التعادل، يعني أكثر المتشابهين ما كان يتخيل أنه بهالسيناريو اللي حدث في مواجهة المنتخب القطري أمام المنتخب الكندي، وإن كان في الاعتبار بطاقتين حمراوين تلقاها عناصر واثنين من عناصر المنتخب القطري. لكن خلينا نروح الناحية الإيجابية، وأنت يعني أنا كنت كلافت مسألة أنه أنت ما ليس إطلاقا أو على ناحية الجزم أنه فقد المنتخب القطري فرصته في التأهل، لكنك وجدتها صعبة بحديثك قبل قليل. شل الدروس اللي ممكن يستفيد منها المنتخب القطري بعد هالمباراة اللي نسيها بالنسبة له قبل المواجهة الأخيرة في دول المجموعات؟
1: والله شو أهم شيء أبو أحمد هو عملية تكوين المنتخب. عملية التكوين السريعة يعني المنتخب وصل إلى يعني عنده هو حدث تاريخي إنه وصل للمونديال عن طريق التصفيات بالمشاركة الأولى لو كان كبلد مستضيف، لكن أيضا من عنق الزجاجة نفذ إلى المونديال. هو يفتقد هو يفتقد الخبرة المونديالية. عملية تكوين جيل من أجل المنافسة يختلف عن عملية الحقيقة تكوين منتخب من أجل المشاركة والخروج بأقل الخسائر. أعتقد هذا كان التفكير والدليل على أنه قدم مباراة الحقيقة متوازنة أمام منتخب سويسرا اللي يعني في الميزان أفضل بكثير من منتخب كندا، لكنه فاجأنا في مباراة الأمس أنه يبحث عن النقطة مبكرا ما عنده أي محاولات وتعرض إلى ظروف داخل المباراة. الدقيقة 33 هو فقد أحد اللاعبين اللي هو كان أعتقد همام الأمين دقيقة 33 نعم، وبعدها بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني على طول فقد عاصم في لقطة كانت يعني مؤلمة. جدا مؤلمة اللي هي صحيح. إصابة اللاعب الكندي بإصابة جدا قوية. كل العالم نسوا 6 أهداف وتحدث الحقيقة عن إصابة إسماعيل كوني الناشط في الدوري الإيطالي لأنها كانت جدا مؤلمة. فالحقيقة منتخب القطري أنا ليش الآن أستبعده لأنه عنده حتى ماينس 6 الأهداف. هيلعب أيضا مباراة الأخيرة أمام خصم يبحث هو الآخر عن الاستفادة من الهزة المعنوية اللي تعرض لها المنتخب القطري. منتخب قطر أيضا فيه نقاط ضعف واضحة جدا سواء على مستوى خط الدفاع وعملية أيضا التحولات، وبالتالي هو أقل الحقيقة منتخبات البطولة لكنه يسجل خبرة مونديالية. أمنياتي للمنتخب القطري فعلا أنه ينهي المونديال أو ينهي مشاركته على الأقل في المجموعة بأفضل صورة، وإذا الحظ ساعد بأنه ينتقل للدور الثاني، لكن هي عبارة عن أشياء تاريخية فقط غير أنه يكون عندك أهداف استمرارية للأبعد. وبالتالي عشان كذا أنا أستبعد منتخب قطر حقيقة.
0: طيب إحنا الآن أمام أفضلية ترونها للمنتخبين سواء المكسيكي من جهة مؤكدة على اعتبار أنه تأهل، واعتبر انه من حديثكم انه المنتخب الكوري الجنوبي هو اقرب الى الحصول على البطاقه الثانيه عيسى.
1: نعم
0: رغم الخساره.
1: نعم قياسا على التكوين الموجود فيه كمنتخب قوي في جميع الخطوط. مباراه الحقيقه امام تشيكيا اعطتنا انطباع على انه منتخب ايضا حتى على الجانب البدني عالي جدا. مباراه امس ايضا جار المنتخب المكسيكي يعني خطا مثل ما ذكرت يعني اجاز التندر من الجميع على الخطا المركب من قبل حارس المرمى. اعتقد انه اهدى المكسيك النتيجه. لكن منتخب كوريا مع انه هو صاحب الافضليه عطفا على الاداء لانه راح يصطدم في المباراه الاخيره بالمنتخب الجنوب افريقي اللي خرج بنقطه فتحت له الباب من اجل انه يدخل في حسابات التاهل. المباراه تستطيع انك تعطيها طابع التكافؤ بحكم انها المدرستين الاسيويه والافريقيه مش بعيده عن بعض وبالتالي عمليه التخوف والحذر ما راح تكون موجوده في الجانبين. ففي خطوره نسبه خطوره لكن منطقيا الافضليه للمنتخب الكوري.
0: طيب على الجانب الاخر وباخذ التاكيد او التعديل من منير المكسيك كوريا الجنوبيه في المجموعه وفي المجموعه الاخرى سويسرا وكندا قياسا بنتائج الجوله الثانيه.
3: من الواضح التطور. احنا نقول الاستمراريه بحمد الاستمراريه شاهدنا كيف المنتخب الكوري الجنوبي من خلال مشاركاته في كاس العالم يعطينا مؤشرات واضحه ان يعني لا توجد هناك فوارق كبيره بينه وبين مشاركاته يعني مع المنتخبات الاوروبيه او حتى يعني الافريقيه. وبالتالي انا اشوف ان الكفه تميل الى بشكل كبير الى المنتخب الجنوب يعني منتخب كوريا الجنوبيه. اما بالنسبه الى المجموعه الثانيه يعني انا اعتقد ان كندا وسويسرا هم الاوفر حظ بالتاكيد لبلوغ الدور 32 اضافه يمكن البوسنه والهرسك يكون هو الفريق الثالث للاسف المنتخب القطري. طيب. مثل ما تفضل زميلي عيسى انه ماينس 6 نتكلم عن يحتاج الى فوز كبير جدا امام منتخب يعني اوروبي مثل البوسنه والهرسك وانا اعتقد ان هذا الامر يعني شبه مستحيل.
0: طيب هذا مواجهه الامس عندنا اربع مواجهات الساعات القادمه اهمها بالنسبه لنا احد ممثلين العرب المغرب عندما يواجه اسكتلندا وإضافة إلى ثلاث مواجهات أخرى أمريكا ستواجه أستراليا وتركيا تواجه البرغواي هذا في المجموعة الرابعة والمجموعة الثالثة إضافة لمواجهة منتخب المغرب الشقيق الذي سيواجه اسكتلندا عندها مواجهة سيلتقي فيها البرازيل مع هيتي. نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود من بعده للحديث عنها سريعا.
4: الآن مع سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في الجزء الأخير من مونديال 26 عند الواحدة صباحا. منتخب عربي آخر أقصد فيه المنتخب المغربي سيخوض ثاني مواجهاته في المونديال، أقصد المواجهة في الجولة الثانية عندما يلتقي المنتخب الاسكتلندي. هالمواجهة بعد ظهور مميز الحقيقة للمنتخب المغربي في أول مشوار المونديالي عندما تعادل أو أنهى مواجهة أمام المنتخب البرازيلي بالتعادل، رغم أسبقية تسجيل المنتخب المغربي والذي لحق المنتخب البرازيلي بالتعادل. منتخب أسود الأطلس الحقيقة يعلن عن نفسه بتميز أيضا في هذه الجولة، وفي توقعات عالية وكبيرة باستمرارية المنتخب في تقديم الأداء المبهر أو الذي يلقى الإعجاب من الجماهير العربية عموما وتحديدا الجماهير المغربية. أبدأ معك منير، كيف شايف المغرب قبل المواجهة أمام المنتخب الاسكتلندي حظوظه في الحصول على 3 نقاط أمام المنتخب الاسكتلندي؟ منير تسمعني؟ طيب يبدو أن فقدنا
1: أسمعك يا
0: بحر. سمعت سؤالي؟
1: اي سمعت سؤالك. طيب. انا بصراحه ابو احمد انا اشوف المنتخب المغربي من افضل المنتخبات العربيه اللي تاهلت في هذه النسخه، خصوصا انه جالس يعني يتقدم بشكل مميز، يعني وكانه يعني يبين نفسه انه منتخب قادر على انه يذهب بعيد في هذه المشاركه، خصوصا بعد ما مثل المنتخب المغربي المشاركه الاخيره وتاهل الى دور الاربعه. يعني مباراته مع المنتخب البرازيلي في بدايه المنافسات في هذه المجموعه بين لنا شخصية المنتخب المغربي القادر على أنه يفرض نفسه بشكل مميز من ناحية هجومية، يفرض نفسه أيضا في إيقاع المباراة من خلال يعني التدرج بالكرة، كذلك أيضا الصلابة الدفاعية اللي أظهرها أمام نجوم أفضل نجوم العالم بالنسبة للمنتخب البرازيلي. هذا المؤشر يعطينا يعني دليل واضح بأن المنتخب المغربي قادر على أن يتأهل إلى المجموعة، حتى وإن يكون يمكن الأول من المجموعة، وهذا الشيء راح يعطيه دافع قوي أن يعني يذهب بعيدا بشكل كبير من هذه المجموعة. أشوف طبعا المباراة صعبة، خصوصا المنتخب الاسكتلندي حقق الفوز في الجولة الأولى، لكن إذا لعب بنفس يعني الأسلوب اللي شاهدناه أمام المنتخب البرازيلي بالتأكيد المنتخب المغربي قادر على تحقيق الفوز أمام اسكتلندا، اللي يعني يحظى أيضا يعني تنظيم دفاعي مميز، خصوصا هنا حتى مع لاعب الاتفاق اللي هو جاك هندري. اما بالنسبه الى البرازيل وهايتي بالتاكيد هي مباراه من طرف واحد، المنتخب البرازيلي وان يعني يلعب هذه البطوله باقل يعني حظوظ نشوفها من المنتخبات الاخرى، خصوصا شاهدنا انه يلعب بطريقه فرديه، فريق يعني يظهر بشكل يعني غير منظم، وبالتالي شاهدنا المشاكل الدفاعيه اللي كان يعاني منها المنتخب البرازيلي واللي كان يدفع ثمنها بشكل كبير وان يخسر مباراه الجوله الاولى.
0: طيب انت رحت لمباراه البرازيل

0: هايتي رغم انك كنت ماخرها، لكن عموما انا ببقى في مواجهه المغرب لاعتبار انه في حظوظ عالي او في الحقيقه توقعات عاليه بامكانيه حسم المغرب عيسى لمساله البطاقه الاولى قياسا بما قدم هايتي امام اسكتلندا اللي تلقى الخساره امام اسكتلندا، وبالتالي أفضلية يراها الكثير في المنتخب المغربي، وأتكلم يعني بعيون عربية وبعيون أيضا غير العربية في النظر لما قدم المنتخب المغربي.
1: لا خلينا نقيسها بعيون الواقع، الواقع المنتخب المغربي مهيأ أنه يخرج بنتيجة المباراة، وبنفس الوقت
0: ويحصل على الصدارة على حساب المنتخب البرازيلي،
1: ويحصل على الصدارة يمكن قبل البطولة، يعني اسم البرازيل يعطيها أفضلية على مستوى المجموعة، لكن مع انطلاق البطولة وأداء البرازيل أمام منتخب المغرب ومعاناتها وظهور مشاكل في التشكيل، حتى أن المدرب كارلو أنشيلوتي يعني استعان باللاعب أيبانز اللي كل مشواره الكروي، أيبانيز عفوا، كل مشواره الكروي تقريبا في منطقة قلب الدفاع، اليوم هو يعتمد عليه في مهام الظهير الأيمن، ونحن نعرف المهمة أو هذا المركز يتطلب منك قدرات دفاعية، قدرات هجومية، مهارية، سرعات إلى آخره. ما أعتقد أن إيبانيز يعني اللاعب اللي يعطيك امتداد لكافو أو للأظهرة البرازيلية ألفيس، الأظهرة البرازيلية اللي مرت على منتخب السليسا، وذلك منتخب البرازيل أنا أعتقد أنه ميزانه مع المنتخب المغربي الكفة متقاربة إلى حد كبير جدا، الاسم للبرازيل لكن الأداء على أرضية الملعب أنا أتصور أنه يعني متشابه متقارب، نقدر نقول برازيل أمريكا الجنوبية وبرازيل إفريقيا، يعني إذا في النهاية إذا بنعمل عملية موازنة، وبالتالي المغرب نعم مهيئ أنها تكون أول مجموعة، وحتى اسكتلندا إذا لعبت المباريات بخطة وبطريقة ممكن أنها تكون حصان أسود بالنسبة للمجموعة، الآن هي تتصدر بثلاث نقاط بغض النظر عن فوزها، يعني
0: هذه النقطة تجعل هالمواجهة أو نتيجة هالمواجهة نقطة أو خلينا نقول مفترق طرق بالنسبة للمنتخبين
1: بالأفراد سواء عدي أو مجموعة أيوب عفوا أو مجموعة من اللاعبين، لكن على المستوى النهائي أو الفينش ما كان المنتخب المغربي جيد في مباراة البرازيل، وهذه نقطة ممكن تحسب للاسكتلنديين أنهم يعملوا على الجانب الدفاعي وبالتالي يعتمدوا على الهجمات المضادة والمرتدة ويحرجوا من خلالها منتخب المغرب، لكن المباراة بشكل عام هي مغلفة بخطورة كبيرة جدا للمغرب، لأنك أنت أمام منتخب يبني على مكسب ويريد المحافظة عليه، وبين منتخب لا زال يبحث الحقيقة عن تحقيق المكسب، المجموعة ممكن حتى تصل إلى مرحلة التعقيد إذا ما تعادل الاسكتلندا مع المغرب واستطاعت البرازيل على الورق انها تكسب هايتي وهذا المتوقع، المجموعه ممكن تدخل الحقيقه في حسابات جدا معقده.
0: الخطوره اللي تعنيها او التي تقراها يعني تقودك الى اي توقع رقمي بالنسبه لهالمواجهه؟
1: انا بصراحه عندي احساس وعندي توقع ان المباراه تذهب للتعادل.
0: تذهب للتعادل. منير، هالمواجهه بين المنتخب المغربي واسكتلندا؟
2: اعتقد ان المنتخب المغربي راح يعاني كثير، خصوصا انه يعرف ان المنتخب الاسكتلندي يعتمد على طريقه الدفاع خمسه ورا، وبالتالي مثل ما تفضل زميلي عيسى ان يعني المباراه راح تكون مختلفه عن المنتخب البرازيلي اللي كان يلعب بطريقه متقدمه، وبالتالي الطريقه الدفاع المتقدم سهل على المنتخب المغربي ان يسجل هدف من خلال هذه التمريرات خلف المدافعين، لكن راح نشاهد المنتخب الاسكتلندي يلعب دفاع منخفض، وبالتالي هذا الامر راح يعني يعاني منتخب المغربي. أنا لكن من ناحية رقمية أعتقد أنه ممكن يعني ينهي المباراة المنتخب المغربي بنتيجة ممكن تكون 2-1.
0: الأفضلية اللي ترونها، أنا لأن الوقت يسرع والمنتخب المغربي يهمنا كثير نتكلم مع كممثل عربي في الساعات القادمة اللي بيكون فيها، شو المختلف في نسخة المنتخب المغربي في المونديال عن المونديال السابق؟ في أفضلية ولا في حالة توازي في العطاء الفني، خلنا نقول في الصورة الفنية اللي يقدمها عيسى على السريع في أقل من دقيقة؟
1: لا في أفضلية أبو حمد، في أفضلية لأنه من عنده مكاسب مستمرة من مونديال 2022 سواء على مستوى المنتخب الأول أو حتى الإضافات اللي حصلت من المنتخبات، المنتخب الأولمبي، المنتخب الشاب، هو عنده جيل وعنده مدرب أيضا جيد لهذا الجيل، ترى وهبي مدرب ما هو بسيط، حتى يمكن لما تقارن بالركراسي تجد أن مسيرة وهبي في الملاعب الأوروبية ومسيرته أيضا مع منتخب المغرب مسيرة جدا عالية، لكن الإشكالية اللي يواجهها منتخب المغرب أنه الضغط النفسي، أنا أتصور أنه يمكن يكون أعلى منتخب مشارك في البطولة عليه عملية ضغط، أنت كنت رابع المونديال الماضي، عندك منتخبات سنية، منتخب السن أعتقد 21
0: حقق نتائج
1: مونديال الشباب، نعم حقق بطولة كأس العالم، المغاربة السقف عندهم يصل إلى الوصول للمباراة النهائية.

0: عامل ضغط جدا قوي على أي منتخب، لأنك تريد أن تثبت في كل مباراة في كل دور أنك أنت فعلا أنت القوي، أنت الذي تستحق الترشيح.
1: طيب بالذكر الإدارة الفنية للمنتخب المغربي منير، في حالة يعني إضافة ولا استمرارية هالتغير اللي حصل في الإدارة الفنية في المنتخب المغربي بين وهبي وبين ركراكي؟
2: أنا بالنسبة لي أشوفه من ناحية فنية صار أفضل من
1: أفضل.
2: هناك تنوع حلول فنية موجودة على وسط الملعب، يعني كان ركراكي يعتمد على النواحي، خلينا نسميها النواحي الدفاعية، وكذلك الروح المعنوية العالية اللي يتمتع فيها المنتخب المغربي، خصوصا وأن البطولة كانت تقام في قطر، وكانت هناك في زخم كبير من الجماهير المغربية اللي كانت موجودة، وهذا الشيء أعطى دافع قوي جدا للمنتخب المغربي أنه يقدم نسخة مختلفة تماما عن النسخ الماضية. وبالتالي يعني هذا بالتأكيد راح يكون هناك تحدي كبير، أن الموضوع راح يكون مختلف في هذه النسخة، لكن من ناحية فنية أتفق بشكل كبير مع زميل عيسى بأن المنتخب المغربي أصبح بشكل فني أفضل مع المدرب وهبي، اللي أعطانا يعني مؤشر واضح بأن المنتخب المغربي قادر على أن يتقدم بشكل مميز خلال هذه النسخة.
1: طيب في المجموعة الرابعة عندنا مواجهتين، أولاها عند العاشرة مساء تستضيف أو ستلتقي فيها منتخب الولايات المتحدة الأمريكية منتخب أستراليا، وعند السادسة صباحا المنتخب التركي يلتقي منتخب برغواي. طبعا أمريكا فازت في الجولة الأولى على برغواي 4-1، وأستراليا فازت على المنتخب التركي بهدفين مقابل لا شيء. كيف ترى هالمواجهتين سريعا عيسى، مواجهة أمريكا لأستراليا، استمرارية المنتخب الأمريكي على حساب برغواي، ولا تعويض تركي أمام برغواي؟
0: استمرار الولايات المتحدة وعودة تركيا في المباراتين، هذا توقعي، وأعتقد أنه يعني حتى أبصم بالعشرة عليه هو اللي بيصير. المجموعة هذه بالذات واضحة جدا يا أبو أحمد.
1: أفهم من حديثك أنه الخسارة مفاجئة، خسارة المنتخب التركي أمام المنتخب الأسترالي الجولة الأولى؟
0: لا مش مفاجئة، بس الخصم أيضا المرة هذه جدا حقيقة غير مستعد للبطولة.
1: أقصد برغواي.
0: اي نعم، البرغواي غير مستعد للبطولة تماما. استراليا انا ما اتصور فوزها على تركيا، ممكن انك انت تدخل في في في في مش حسابات المفاجآت، وانما حسابات الذكاء من تفاصيل المباراة. ما اعتقد الفرصة هذه راح تتاح امام الولايات المتحدة الامريكية اللي يلعب بحماس وجمهور واعداد جيد للبطولة من اجل انه يصل الى ابعد دور ممكن.
1: طيب امريكا واستراليا منير، تراها مواجهة منتخب يحصل على النقطة السادسة ولا مواجهة تنتهي بالتعادل بين الفريقين؟
2: انا اعتقد ان المنتخب الامريكي بصراحة يعني يلعب بطريقة منظمة، فريق متطور من نسخة الى نسخة اخرى، وبالتالي اعتقد ان الكفة تميل بشكل كبير الى صاحب الارض والجمهور المنتخب الامريكي اللي راح يعني يظهر بشكل مميز. ايضا المنتخب الاسترالي يعني راح يلعب المباراة على الاقل انه يخطف على الاقل نقطة في هذه الجولة، وبالتالي يعني يتقدم بحظوظه للتأهل من هذه المجموعة، لكن أشوف كفة المنتخب الأمريكي هي الأرجح. أما بالنسبة إلى مواجهة تركيا، بالتأكيد المنتخب التركي جريح في هذه الجولة، بالتالي راح يعني يرغب بشكل كبير الفوز، مو بس الفوز العادي، لا راح يفوز بنتيجة كبيرة أمام منتخب البرغواي.
1: طيب البرازيل وهيتي، عشان شايف بعض الرسائل تقول تجاهلت، أنا ما تجاهلت البرازيل، من يتجاهل البرازيل أحد المرشحين للحصول على اللقب وإن كان تعثر في البداية أمام المنتخب المغربي. البرازيل وهيتي أعتقد أنه في حالة إجماع أن الأفضلية المنتخب البرازيلي، ولا لا منير؟
2: بالتأكيد البرازيل في هذه المواجهة راح يعني يظهر جميع أسلحته في هذه المواجهة، خصوصا أنها يعني راح تكون سلاح ذو حدين في هذه المواجهة، لو أنه تعادل راح ممكن يقلب الأمور إلى رأسا على عقب، وبالتالي يعني راح أنشيلوتي يدخل هذه المباراة بشكل كبير، وينبغي عليه بصراحة أن يعني يضع يعني المهاجم يعني يعطي فرصة بشكل أكبر للمهاجمين اللي يتمكنون من إحراز الأهداف، لأنه ينقص الفريق أنه يحرز الأهداف من خلال ليس فقط يعني الأطراف، إنما يحتاج إلى أيضا تنويع مصادر الحلول التهديفية للمنتخب البرازيلي.
1: الغضب
2: البرازيلي هو يعني هو الأقرب في هذه المباراة.
1: طيب الغضب البرازيلي عيسى بيكون قاسي على هاي

0: اي انا يعني ما يصبره كثير ترى.
1: طيب انا شاكر المقدر العزيزين عيسى حكم الناقد الرياضي والزميل العزيز ايضا منير آل خاتم الناقد الرياضي ومن قبلهم ايضا الزميل محمد البركاتي عبر متحدثه من اتلانتا لمونديال 26. شكرا جزيلا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعه ولضيوفي، نلقاكم على خير غدا، الى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل. تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
5: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

كثير من فقراتنا المتنوعة عندنا اليوم، أكثر من طبعا فقرة، عندنا أحداث جميلة في إيفنت، عندنا غير جو وحناخدكم في مكان جدا رائع وجميل، بينها كمان عندنا مجموعة من الأفلام الجديدة اللي نزلت، واليوم أنا شفت واحد منهم الصراحة وكنت جدا في قمة السعادة. يعني ما أعرف، يمكن مو الكل لهم في أفلام الكرتون أو أفلام ديزني، بس أنا هذه واحد من الأفلام اللي جدا أحبها من الجزء الأول لين الآن اللي هو صار الجزء الخامس، ورح أعطيكم شوية تفاصيل كذا إن شاء الله كمان تتحمسوا وتشوفوا. غيرها كمان عندنا اليوم عندنا مغامرة وتحدي، وعندنا واحدة من الألعاب اللي جدا جدا اشتهرت خلال الفترة الأخيرة. عموما كذا حبيت أطول عليكم وأخذ أخباركم، وكمان إذا عندكم شيء تشاركونا أو أفلام شفتوها مؤخرا لا تترددوا تتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، وكمان على منصة إكس على أجد راديو وهاشتاج ويكند. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجتنا الجميلة خلود لبني، من الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان. حنطلع أول فاصل مع خلود وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: ويكند على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة FM. وطبعا بداية مشوارنا دائما مع إيفنت، وتعيش مدينة ينبع الصناعية هذه الأيام أجواء جماهيرية مميزة تزامنا مع منافسات كأس العالم 2026. أتحولت إلى وجهة تستقطب عشاق كرة القدم من الأهالي والزوار عشان يشوفوا مباريات البطولة ضمن تجربة ترفيهية ورياضية متكاملة. شهدت الفعاليات المصاحبة كمان حضور لافت من الجماهير في ظل تجهيزات متكاملة وفرتها الجهات المنظمة، شملت شاشات عرض عملاقة وطبعا مناطق مخصصة للمشجعين. هذا الشيء اللي بيهيئ تجربة مشاهدة بتحاكي الأجواء المصاحبة لأكبر حدث كروي عالمي. وأسهمت البرامج الترفيهية المتنوعة والعروض الحية والأنشطة التفاعلية في إثراء تجربة الزوار، إلى جانب مشاركة عربات الأطعمة والمقاهي اللي طبعا أضافت مزيد من الحيوية على مواقع الفعاليات. هذا الشيء اللي خلى ينبع الصناعية وجهة ترفيهية ورياضية خلال فترة إقامة البطولة. طبعا هذه الفعاليات ضمن الجهود الرامية لتعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة السياحية والترفيهية وإبراز مكانة ينبع الصناعية بوصفها وجهة متكاملة تحتضن الفعاليات النوعية وتواكب أبرز الأحداث العالمية. طبعا في أماكن كثير جدا في الفترة الحالية مهيئة تماماً علشان تكون أماكن جميلة تتفرجوا فيها مباريات كأس العالم، وفي بعض الأماكن كمان صار دوامها 24 ساعة علشان إنه مواعيد المباريات المختلفة، التباين اللي في الأوقات، الاختلاف اللي بيننا وبين كل مدينة في المدن المستضيفة. طبعاً هذا الشيء بيخلي إنه متابعة الكورة بشكل أسهل وأفضل لكثير من الناس. في كثير ناس يعني حتى يحبوا يتفرجوها برا مع الأصحاب، مع الأصدقاء، في ناس يحبوا يشوفوها في الديوانيات عندهم في بيوتهم أو ديوانياتهم المخصصة مع أصحابهم أو أهلهم. وفي ناس والله يعني ما لهم في الموضوع تماما، يعني يحب يشوف النتائج ويتابعها وانتهى الموضوع هنا. عموما تقدروا تشاركونا فين تشوفوا مبارياتكم وفين تتابعوها على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، ولا تنسوا على منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ ويكند. طالعين فاصل مع خلود ومكملين في إيفنت، لا تروحوا بعيد.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ويكند على جدة.

حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا في ويكند، وطبعا وصلنا لخبرنا الثاني من ايفنت، بس خبرنا الثاني في جدة تاريخية وانجازات نوعية بتعزز مكانتها وجهة ثقافية وسياحية عالمية خلال 2025. طبعا حققت جدة التاريخية خلال 2025 منجزات نوعية بتسهم في تعزيز مكانة المنطقة التاريخية بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في المملكة والعالم. هذا الشيء في إطار جهود وزارة الثقافة الرامية لإحياء المنطقة والحفاظ على إرثها الحضاري والعمراني، بالشيء اللي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. العام الماضي كان شاهد على تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات اللي ركزت على صوت الأصول التراثية والمعالم التاريخية وتطوير المرافق العامة ورفع كفاءة المباني، بالشيء اللي يحافظ على الطابع العمراني الفريد للمنطقة ويعزز من جاذبيتها للزوار من داخل المملكة وخارجها. أسهمت هذه الجهود المتواصلة في ترسيخ حضور جدة التاريخية كوجهة ثقافية وسياحية عالمية عبر تحقيق توازن بين المحافظة على الهوية التاريخية ومتطلبات التنمية الحديثة، الشيء اللي بيدعم استدامة المنطقة ويعزز دورها في المشهد الثقافي الوطني. وفي عام 2025 كان يعني جرى اعتماد أكثر من 120 فرصة استثمارية وإضافة أكثر من 850 نشاط تجاري جديد، إلى جانب استحداث أكثر من 10,000 وظيفة في المنطقة، الشيء اللي بيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الاستدامة التنموية. وطبعا جانب المحافظة على التراث العمراني، في حين أجريت دراسة وتوثيق 28 مبنى تاريخي فيما بلغ عدد المباني المصنفة ووفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني 717 مبنى، كما أنجزت أكثر من 37 ألف ساعة عمل آمنة في مختلف مشاريع البرنامج. وعلى صعيد أعمال الترميم والتأهيل، تم ترميم 30 مبنى تراثي بمساحات إجمالية تجاوزت 24,000 متر مربع، وإعادة استخدام أكثر من 2,600 متر مكعب من الحجر المرجاني، إضافة إلى تطوير 48 مساحة ومرفق عام داخل المنطقة التاريخية في مجال الآثار. وأسفرت أعمال التنقيب عن اكتشاف أكثر من 6,700 قطعة أثرية، مع استمرار العمل في أكثر من 18 موقع أثري. هذا الشيء اللي فتح 4 مواقع أثرية للزوار، واستقبلت المواقع التاريخية أكثر من 12,500 زائر خلال العام. تعكس هذه المنجزات حجم الجهود المبذولة لإحياء جدة التاريخية والحفاظ على هويتها العمرانية والثقافية وتعزيز حضورها كإحدى أبرز المواقع التراثية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. كمان عكست منجزات 2025 حجم التعاون بين وزارة الثقافة والجهات المحلية والدولية في مجالات المحافظة على التراث وإعادة التأهيل والتطوير، إلى جانب رفع مستوى التفاعل المجتمعي مع البرامج والمبادرات الثقافية اللي احتضنتها المنطقة التاريخية على مدار العام. كل هذا أسهم في تأكيد على أن أعمال التطوير والترميم اللي نفذت في جدة تاريخية جاءت ضمن رؤية شاملة تهدف إلى حماية الإرث الثقافي والمعماري للمنطقة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين جودة الحياة وإيجاد بيئة حضارية متكاملة ونابضة بالحياة تحتفي بالماضي وتستشرف المستقبل. بتجسد الإنجازات المتحققة في جدة تاريخية خلال عام 2025 التزام المملكة بالحفاظ على تراثها الوطني وتعزيز حضورها محليا ودوليا، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركز ثقافي عالمي يعزز من دور الثقافة ويوصفها نمط حياة ومحرك للتنمية الاقتصادية المستدامة. يعني الصراحة الجهود هذه الجبارة في كل مكان صرنا مسمعين، يعني كل أحد صار يعرف أشياء جدة تاريخية وأسماء مناطقها الجميلة والرائعة، وفعلا جهود جبارة سواء من وزارة السياحة سواء من وزارة الثقافة سواء من جميع الجهات الحكومية المشرفة على المنطقة. والصراحة يعني هذه الجهود وصلت هذه المنطقة إلى العالمية باحتراف. خلينا نطلع لفاصل صغير مع خلود وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا
2: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: ويكند على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا في ويكند وتحديدا في ايفنت، وطبعا اليوم كان عندنا كذا بنتكلم فين تحبوا تشوفوا المباراه اكثر شيء. في كثير ناس يعني صراحه يحبوا يشوفوا المباريات بين الديوانيات، او حتى في يجمعوا في مكان معين هو واصحابه او اصدقائه يشوفوها بحكم اختلاف الاوقات. الان فين اكثر مكان تحبوا تشوفوا فيه المباريات؟ طبعا خلونا اليوم كذا كمان نتكلم شوية عن فعاليات مهرجان البصر الصيفي ضمن برامج موسم صيف القصيم. بيقدم طبعا باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية اللي بتستهدف مختلف شرائح المجتمع في منتزه الأمير فيصل بن مشعل في مدينة بريدة. بيضم المهرجان اللي بيستمر 60 يوم أكثر من 100 فعالية وبرنامج متنوع بتشمل مناطق المطاعم والمقاهي وأركان الأسر المنتجة ومشاركات المشاريع الشبابية رواد الأعمال، إلى جانب الألعاب الكهربائية والهوائية والعروض الترفيهية الحية والبرامج التفاعلية والمسابقات اليومية والجلسات العائلية ومناطق الأطفال والشباب. كمان بيوفر المهرجان أكثر من 500 فرصة وظيفية موسمية للشباب والفتيات في عدد من المجالات التنظيمية والتشغيلية والخدمية، بالإضافة إلى دعمه للأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال. هذا الشيء اللي بيسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق عوائد اقتصادية.

اقتصادية واجتماعية وإيجابية. مهرجان البصر الصيفي ضمن الفعاليات والبرامج اللي بيشهدها موسم صيف القصيم يهدف لتوفير تجارب نوعية للزوار وإبراز المقومات السياحية والترفيهية اللي تسخر فيها المنطقة. طبعا مكملين مشوارنا، واللي حابين يشاركون اليوم ويقولوا لنا فين أكثر مكان بتفضلوا تشوفوا فيه مباريات كأس العالم 2026 على 0126477154 أو على 0126495154، كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-2828 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاج ويكند.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
5: ويكند على جدة اف ام.
1: بوب كورن، حياكم الله من جديد. اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة اف ام. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا. ووصلنا لساعتنا الثانية، واجمل تحية من فريق العمل، من مخرجتنا الرائعة خلود لبني، من الاعداد والتقديم معكم انا هبة شعبان. وبوب كورن، وحنتكلم عن اخر الافلام الموجودة حاليا في السينمات السعودية. خلينا في البداية نبدأ مع توي ستوري 5. طبعا الفيلم اللي كان الكل مستني متى ينزل. ايش يصير لما يصير اكبر منافس للألعاب هي التكنولوجيا نفسها، وهذا كان هدف الفيلم تقريبا. بعد سنوات طويلة من المغامرات اللي بيعيشها وودي وباز وجيسي وبقية الألعاب، بيلاقوا أبطالنا أنفسهم أمام تحدي جديد ما واجهوه من قبل. الأطفال اللي كانوا يقضوا ساعات طويلة في اللعب بالألعاب التقليدية صاروا اليوم محاطين بالشاشات والأجهزة الإلكترونية، ومع دخول التكنولوجيا لعالمهم تبدأ الألعاب بالتساؤل: هل مازال هناك مكان لها في حياة الأطفال؟ هل انتهى زمن المغامرات؟ أو أن الصداقة والخيال قادرون على الصمود أمام كل هذا التطور؟ ولما طبعا شفنا سلسلة توي ستوري اللي كان بيشير الفيلم مزيج

من المشاعر والضحك والمغامرات والحنين اللي رافق أجيال كاملة من الجزء الأول. طبعا تعرفوا أنه هذه المرة القصة فعلا بتسأل هل فعلا راح يتم الاستغناء عن الألعاب forever ولا طبعا والتابلت والأجهزة والتكنولوجيا صارت هي اللعبة الحقيقية للأطفال واللي أعطتهم عمر أكبر من عمرهم، ولا ما زالت الألعاب لها قيمة؟ طبعا نوع الفيلم رسوم متحركة مغامرات، وهو يعني فيلم عائلي تقدر يشوفوه كل أفراد العائلة، من بطولة توم هانكس، تيم ألين وكيانو ريفز. وطبعا تاريخ إصداره 18 يونيو 2026. الحلو إن هو نازل بأكثر من فيرجن، في فيرجن عربي باللهجة المصرية، وفي فيرجن طبعا الإنجليش. وعلى فكرة يعني لازم تشوفوه بالاثنين، أحس يعني لأنه كل واحد له فليفر حقته. الفيلم من أجمل الأفلام اللي ممكن تشوفوها كسلسلة أفلام متكاملة لديزني، وفعلا فيلم جدا هدفه حلو. يعني في كثير كانوا مستغربين صراحة أن أنا شفت الفيلم اليوم، يعني أنا فيدباك يعني شاهدت في أفلام ديزني مجروحة عموما، يعني أنا من أكبر الفان لديزني، لكن الفيلم هذا تحديدا يعني من يعني احنا بنتكلم عن سنين بين كل فيلم وفيلم او كل جزء وجزء، فاحنا من 1 ل 5 اتوقع انه في قصه متكامله جدا حلوه انبنت، وكان في علاقه جدا جميله بين الاشخاص اللي خلف الشاشه والشخصيات اللي موجوده وبتمثل الادوار. صراحه يعني انا حبيته، وان شاء الله كمان يعجبكم. فيلمنا الثاني اللي هو نورمال. نورمال أحيانا تكون أكثر المدن هدوءا هي أكثر إخافة أو إخفاء كمان للأسرار. أوليسس نائب شريف مؤقت بنتقل لبلدة صغيرة بتدعى نورمال، هروبا من مشاكل شخصية ومهنية بيحاول إن هو يبعد عنها لبعض الوقت، وكان يعتقد انه هو مهمته راح تكون سهله، مدينه هاديه، سكان مسالمين، لا شيء يدعو للقلق. لكن كل شيء يتغير لما تفشل عمليه سطو على احد البنوك، حادثه واحده فقط تكشف اسرار دفنت لسنوات طويله تحت المظهر الهادئ للمدينه. ومع تصاعد الاحداث يجد أوليسس نفسه مضطر لمواجهه ماضيه الشخصي، وفي الوقت نفسه اكتشاف حقيقه المجتمع اللي تكلف بحمايته. نوع الفيلم أكشن وإثارة وجريمة، والفئة العمرية كمان R15. الأبطال بوب أودينيك ولينا هيدي، وطبعا تاريخ إصداره 18 يونيو 2026. أما فيلمنا الثالث اللي هو The Death of Robin Hood، طبعا موت روبن هود. يعني لطالما عرف العالم روبن هود كبطل يسرق من الأغنياء عشان يعطي الفقراء، كل الناس يشوفوه زي كده، لكن ليش؟ إيش اللي صار لما يكبر البطل؟ إيش يصير لما يراجع كل القرارات اللي اتخذها طول حياته؟ هذا العمل المختلف يعني حتشوفوا فيه روبن هود في مرحلة متأخرة من حياته، رجل يحمل على كتفيه سنوات طويلة من الصراعات والمعارك والقرارات الصعبة، وبعد مواجهات درامية يعتقد أنها هي تكون الأخيرة يتعرض لإصابة خطيرة ويلاقي نفسه بين الحياة والموت. لكن ظهور امرأة غامضة يفتح أمامه فرصة أخيرة، فرصة للخلاص، وفرصة عشان يواجه ماضيه للمرة الأخيرة. الفيلم يقدم نسخة أكثر نضج وإنسانية من شخصية روبن هود الشهيرة، وبيركز على الندم والخلاص والبحث عن السلام. طبعا الفيلم هذا نوع مغامرات ودراما وأكشن، ومن 18 عام وفوق، من بطولة هيو جاكمان وبيلا سكارسغارد وجودي كومر، وكمان تم إصداره يوم 18 يونيو 2026. فيلمنا الرابع اللي هو إذما. طبعا هذا الفيلم تخيلوا ان انتم تستلموا صندوق في يوم ميلادكم، صندوق ارسلتوه لنفسكم قبل 18 سنة. هذا بالضبط اللي يصير مع عيسى في ليلة عيد ميلاده، يتلقى صندوق من صديقته القديمة سارة. داخل الصندوق مجموعة من أشرطة الفيديو القديمة اللي سجلها بنفسه لما كان أصغر سنا. في هذه التسجيلات هو كان بيقول عيسى الصغير عن لعبة اسمها إذما، لعبة مليانة تعليمات وألغاز ورسائل صممها خصيصا لنفسه عشان هو حس يوم إنه هو فقد طريقه في الحياة. وفي خطوة جديدة في اللعبة يبدأ عيسى باستعادة أجزاء من نفسه
وكان ناسيها مع مرور السنوات، ويلاقي كمان نفسه مجبور على مواجهة مخاوفه وأحلامه القديمة وشغفه اللي أتخلى عنه. رحلة إنسانية مؤثرة عن التصالح مع الذات واستعادة الأحلام ومعنى الحب الحقيقي. طبعا نوعه دراما، والفئة العمرية من 15 سنة وفوق، من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وحمزة دياب، كمان تم إصداره يوم 18 يونيو 2026. آخر أفلامنا فيلم يبغاله حجز إن أدفانس، فيلم مختلف، فيلم هو عبارة عن قصة بطولة إن شاء الله بإذن الله تكون لصالح منتخبنا، مباراة كأس العالم 2026 اللي هي فيفا وورلد كوب 2026، يعني بين السعودية وإسبانيا. وطبعا بعيدا عن الأفلام، هذه التجربة مختلفة حتكون على الشاشات الكبيرة، في مواجهة منتظرة تجمع المنتخب السعودي ونظيره الإسباني ضمن منافسات كأس العالم 2026. لعشاق كرة القدم راح تعرض المباراة بتعليق عربي داخل دور السينما عشان تعيشوا أجواء المونديال وكأنكم في قلب الحدث. طبعا هذا الشيء حيكون يوم 21 يونيو، طبعا الكل مستني المباراة، وطبعا الحاجز لازم يكون in advance لأنه ما شاء الله تبارك الله كل الأماكن اللي الناس بتتفرج فيها الكورة تقريبا فل. عموما كمان انتوا شاركونا رأيكم وقولونا فين تحبوا تتفرجوا المباراة ومع مين تحبوا تشوفوها. كي تقدروا تتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاج ويكند. طالعين فاصل صغير مع خلود، لا تروحوا بعيد.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك

0: نحو الإبداع. أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ويكند على جدة FM.

0: مغامرة وتحدي.
1: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فأم. مكملين مشوارنا في طبعا ويكند وتحديدا مغامرة وتحدي. واليوم أتخيل أن أنتوا دخلتوا لساحة كبيرة لابسين خودة وسترة خاصة ومعاكم سلاح ما يطلق رصاص، يطلق كرات ملونة، وفجأة يبدأ العد التنازلي 3-2-1 ويبدأ الكل ينتشر. مغامرة البينت بول طبعا من أشهر المغامرات الألعاب الجماعية اللي في العالم، وتعتمد فكرتها على التنافس بين فريقين باستخدام بنات تطلق كرات صغيرة مملوءة بالألوان. طبعا هي جدا لعبة حلوة، فيها بوتنشل عالي، فيها كذا تحدي وفيها تخطيط، هذا الشيء جدا حلو. لما تصيب الكرة واحد من اللاعبين تترك علامة فيها لون على حسب اللون واضحة، بتدل على خروجه من الجولة أو احتساب الإصابة حسب قوانين اللعبة. يعني في أكثر من ناس يلعبوها بأكثر من فكرة، في ناس مجرد ما أنه أنت انصبت يعني خلاص اللون موجود على السترة حقتك فأنت خلاص برا اللعبة، وفي ناس لا والله خلاص يعني يحسبوها نقاط ويحسبوها في الآخر كم واحد انصاب. كيف تلعب هذه اللعبة؟ يتم تقسيم اللاعبين لفريقين، يحصل كل لاعب على خوذة حماية، قناع للوجه، سترة واقية، بندقية البينت بول، وذخيرة من الكرات الملونة. بعدها تبدأ المهمة. أحيانا يكون المطلوب السيطرة على منطقة معينة، وأحيانا التقاط علم الفريق المنافس، وأحيانا القضاء على جميع لاعبي الفريق الآخر. مين تناسب؟ تناسب مجموعة من الأصدقاء، زملاء العمل، الأنشطة الجماعية، الناس اللي تحب التحدي والمنافسة، الأشخاص اللي كمان يحبوا العمل الجماعي والتخطيط. إيجابياتها أن هي بتنمي روح الفريق، بتساعد على اتخاذ القرارات بسرعة، بترفع مستوى اللياقة والحركة لأنه لازم لك حركة سريعة يعني. ممتعة وفيها حماس صراحة، وتنمي مهارات التواصل والتخطيط. أما كمان فيها شوية سلبيات، يعني ممكن تسبب بعض الكتمات البسيطة عند الإصابة لأنه مع قوة الطلقة يجي اللون يخبطك خبط أحيانا تكون قوية شويتين. تحتاج كمان التزام كامل بإجراءات السلامة، ممكن ما تناسب الأشخاص اللي يعانوا من إصابات أو مشاكل صحية معينة، واللعب في الأجواء الحارة ممكن يكون مرهق جدا. يعني الأفضل أنه أنتوا تختاروا مكان دائما اندور تلعبوا فيه. كيف ممكن تستعدوا لهذه اللعبة؟ أول حاجة تلبسوا ملابس رياضية مريحة، تشربوا كميات كافية من الماء، تلتزموا باستخدام معدات الحماية، الأحذية المناسبة للحركة والجري، معدات الحماية اللي يعني عشان لا قدر الله لو طحتوا وانتوا بتجروا أو انصقعتوا أو أي شيء. كمان الاستماع لتعليمات السلامة قبل لا تبدأوا اللعبة. فين ممكن تسووها؟ في ساحات البينت بول في أكثر من منطقة في الرياض، في الثمامة موجودة، في مراكز المغامرات والأنشطة الخارجية، وكمان في ساحات كبيرة في جدة موجودة طبعا ضمن مراكز الترفيه والمغامرات، وبعض المخيمات والأنشطة الجماعية الموسمية. وكمان ينصح دائما بالتأكد من ساحات العمل ومتطلبات الحجز قبل الزيارة لأنه أكيد أنه لازم لها حجز. رغم أنه البينت بول يعني هي لعبة تعتمد على السرعة، لكن كثير من الفرق المحترفة بتأكد أنه التخطيط والتواصل بين أعضاء الفريق أهم من سرعة الجري والتصويب، عشان كذا تعتبر من أكثر الأنشطة استخداما في برامج بناء الفرق والشركات حول العالم.

الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المنتخب.

مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: ويكند على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على الهواء جدة FM. مكملين مشوارنا في ويكند، وصلنا لغير جو. إذا طبعا أنتوا حابين تبحثوا عن وجهة تجمع بين جمال البحر وسحر الطبيعة وهدوء المدن الساحلية، ممكن تكون ساريندا الألبانية واحدة من أجمل الخيارات اللي تفكروا فيها. ساريندا في أقصى جنوب ألبانيا على ضفاف البحر الأيوني طبعا، وتعرف بأنها لؤلؤة الريفيرا الألبانية، وتمزج المياه الفيروزية الصافية بالجبال الخضراء في مشهد يخطف الأنظار من أول لحظة. تتميز المدينة بأجواء متوسطية دافئة وشمس مشرقة معظم أيام السنة، هذا الشيء اللي يخليها وجهة مفضلة لعشاق البحر والاسترخاء. وعلى امتداد كورنيشها الساحلي تنتشر المقاهي والمطاعم المطلة على البحر، ممكن كمان أنه تستمتعوا بالمشهد الساحر للقوارب واليخوت وهي بتزين الخليج طول اليوم. من أشهر المعالم القريبة من ساريندا منطقة كاساميل اللي تبعد تقريبا ربع ساعة فقط عن المدينة، وكاساميل من أجمل الشواطئ في أوروبا بفضل مياهها الشفافة اللي فيها لون فيروزي ورمالها البيضاء الناعمة، وكثير من المسافرين يشبهونها بجزر المالديف بسبب جمالها الطبيعي الأخاذ. تحتضن المنطقة طبعا عين الماء الزرقاء أو بلو آي، وهي نبع طبيعي فريد تحيط فيه الغابات الكثيفة، ويتميز بلونه الأزرق العميق اللي يمنحه مظهر ساحر مختلف عن أي موقع طبيعي آخر في المنطقة، ويقصد هذا المكان آلاف الزوار سنويا عشان يستمتعوا بالمكان والطبيعة والتقاط الصور التذكارية. عشاق التاريخ كمان يقدروا يزوروا مدينة بوترينت الأثرية القريبة من ساريندا، وطبعا هي أحد مواقع التراث العالمي في اليونسكو، تضم آثار بترجع لحضارات يونانية ورومانية وبيزنطينية، وهذا الشيء بيجمعها رحلة مميزة عبر آلاف السنين من التاريخ الإنساني. ولمشاهدة أجمل غروب للشمس ينصح بزيارة قلعة ليوكريسي الواقعة في تلة مرتفعة تطل على المدينة والبحر، ومن هناك ممكن تشوفوا خليج ساريندا بالكامل بالإضافة لمشاهد بانورامية تمتد حتى السواحل اليونانية المقابلة. بالنسبة للأكل عندهم في المطبخ المحلي الشهر

بمأكولات بحرية طازجة، بتقدم المطاعم أصناف متنوعة من الأسماك والروبيان والأخطبوط، إلى جانب أطباق متوسطية تجمع بين النكهات الألبانية واليونانية والإيطالية. أما المسافرين من المملكة العربية السعودية كمان يقدروا يروحوها على طول عبر العاصمة الألبانية تيرانا، وبعدها يتابعوا الرحلة بالبر أو من خلال جزيرة كورفو اليونانية اللي ترتبط بساريندا برحلات بحرية قصيرة. ساريندا هي مو مجرد مدينة ساحلية، هي تجربة متكاملة تجمع بين البحر والطبيعة والتاريخ والثقافة، وتعطي زوارها فرصة عشان يستمتعوا بإحدى أجمل الوجهات الأوروبية اللي ما زالت تحتفظ بسحرها الهادي بعيدا عن الصخب والمدن السياحية الكبرى. اليوم كان عندنا سؤال كنا بنسأل الأغلبية فين حابين تشوفوا المباراة، وفي كثير طبعا جاوبونا. في عندنا محمد كان بيقول أنا من الناس اللي حب أتفرج المباراة مع أصدقائي وفي الديوانية على الأغلب. عندنا عبد الله بيقول أنا من الناس اللي أتفرج على المباراة في البيت، الصراحة ما أحب لا أطلع مكان ولا ديوانية، خصوصا أن أوقات المباريات صارت متنوعة. في عندنا كمان غازي بيقول أنا من الناس اللي أحب أشوف الكورة مع الأهل أو الأصدقاء على حسب طبعا الفرق ومين يشجع. ما فهمت الكلمة، شكله في كلمتين متشابكة في بعض، بس شكله هو كل مين يشجع فريق يعني، أو يعني يحب يشوف المباريات مع الناس اللي يشجع الفرق اللي هو بيشوفها. في عندنا تركي بيقول أنا من الناس اللي أحب أتفرج المباريات جدا مع أهلي وأصدقائي، لكن الصراحة هي مع الأصدقاء غير، وزملاء العمل هذه آخر مباراة شفتها الكورة معاهم وكانت جدا جميلة وحلوة. ماجد يقول المباراة أحلى مع الصحبة الحلوة. في عندنا كمان ياد يقول المباريات الحلوة تكمل بجلسة الحلوة وفي مكان حلو هادي، وأغلب الأماكن صارت زحمة الصراحة، وأنا من الناس اللي أحب أتفرج عليها في ديوانية الخاصة. معتز كمان بيقول أنا أشوف المباراة مع أصحابي دائما، لكن دحين عشان أوقات الدوام صارت صعبة فأنا بتابع النتائج أول بأول عن طريق السوشيال ميديا. في عندنا كمان لمياء بتقول أنا من الناس اللي أشوف المباريات كنتيجة فقط ولا تهمني التفاصيل. عندنا S584 بيقول أنا أحب أشوف المباراة مع أصدقائي وفي نفس الوقت في الديوانية بعيدا عن البيت علشان أهلي ما يطلعوني برا.

طبعا احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ان شاء الله استمتعتوا بالساعتين. وطبعا اجمل تحية من فريق العمل، من مخرجتنا الرائعة خلود لبني، من الاعداد والتقديم كنت معكم انا هبة شعبان. استمتعوا باقي برامجنا، ومن بعدنا بانوراما مع الزميلة روان عاشور. في امان الله.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.
2: يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وريحة البلد ومستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي انطلقنا الحين معاكم. حنستمر لنا الساعة 11 إن شاء الله مع فقراتنا الفنية المتنوعة وزواياتنا المختلفة بإذن الله. معي أنا روان عاشور من الإخراج، الجميلة دائما خلود لبني. إن شاء الله تكون ساعة خفيفة لطيفة ظريفة جميلة زيكم وتنبسطوا فيها. أنا دايما بكون مبسوطة معاكم وفي برنامج بانوراما اللي تقدروا تتابعوه على أثير إذاعة جدة، وكمان تقدروا تتابعوه على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، وكمان على تطبيق سعودي راديو بلس وتطبيق الأولى. حنطلع لأول فاصل ونرجع، خليكم على السماء.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. بانوراما على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة FM. تحية اللي بيسمعنا عبر الأثير وبيسمعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى كمان على حساب إذاعة جدة في منصة إكس. في رزنامة الحفلات عندنا المطربة روبي بتستعد لإحياء حفل غنائي جديد اليوم داخل الفانزون بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الاحتفالات الخاصة بمرور 10 سنوات على تأسيس العاصمة الإدارية في مصر. طبعا السهرة حتشهد حضور جماهيري كبير. هذا الحفل بيأتي في إطار الفعاليات الاحتفالية اللي بتنظمها الشركة، وبتفتح طبعا فتحت الأبواب أمام الجمهور، والسهرة الغنائية حتمتد لين وقت متأخر، وأكيد يكون في حضور جماهيري رائع. كمان الفنان راشد الماجد حيستعد لإحياء حفل غنائي ثالث في العاصمة الكويتية يوم 22 جون على خشبة مسرح أرينا الكويت، بعد أن تم طبعا هذه الليلة إضافية كمان. أمس كان عنده حفل حنتكلم عنه فقرة إيش صاير، وعنده حفل بكرة، والحفلة الجديدة حتكون يوم 22 جون. طبعا كل التذاكر كانت sold out من البداية. كمان عندنا الفنانة ميادة الحناوي حتحيي حفل غنائي في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 31 جولاي. الجهة المنظمة للحفل قالت الأسطورة ميادة الحناوي حتعود لبيروت مجددا وحتشدو بباقة من الأغاني اللي بينتظرها الجمهور. هذا الحفل حيعيد ميادة الحناوي للغناء في بيروت بعد غياب عامين. آخر حفل قدمته ميادة كان عام 2024. كمان اليوم عندها الفنانة ميادة الحناوي عندها حفل غنائي في افتتاح مهرجان موازين في المغرب. شركة فوكالي المتخصصة في تنظيم الفعاليات والإنتاج وإدارة المشاريع الموسيقية أعلنت عن إقامة حفل للفنان خالد عبد الرحمن على المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة في الرياض يوم الجمعة 26 جون، يعني الجمعة الجاية بإذن الله الساعة 10 مساء. التذاكر شهدت إقبال كبير من أول ما طرحوها عبر منصة ويبوك، ونفذت التذاكر البرونزية بالكامل في أقل من يومين. تبقى 30% من التذاكر في الفئات الأخرى. هذا الشيء اللي بيعكس الشعبية الكبيرة اللي بيحظى فيها الفنان خالد عبد الرحمن، كمان جماهيريته الواسعة في مختلف مناطق المملكة. الإقبال الجماهيري بيدل على العودة القوية للفنان خالد عبد الرحمن إلى الساحة الفنية من خلال الحفلات الجماهيرية على المسارح. مشاركاته الأخيرة حظيت بقبول واسع من عشاق فنه خلال الفترة الماضية. أحيا خالد عدد من الحفلات داخل المملكة المملكة وخارجها. كل الحفلات شهدت حضور جماهيري كبير بيعكس مكانته الفنية الكبيرة واستمرارية شعبيته رغم مسيرته الممتدة لسنوات طويلة. أكيد حيكون في حضور جماهيري كثير في الحفل، في أمسية فنية بينتظرها عشاق الفنان خالد عبد الرحمن اللي بيعد أحد أبرز نجوم الأغنية السعودية والخليجية وصاحب رصيد فني كبير خلاه يحافظ على مكانته في قلوب محبي وجمهوره على امتداد الوطن العربي. حنطلع مع أبو نايف نسمع إيش يقول ونرجع، خليكم على السماع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: بانوراما على جدة أف أم.
4: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد. مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة أف أم، ونرجع تاني لرزنامة الحفلات. بيستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 4 جولاي المقبل. الشركة المنظمة للحفل روجت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام ونشرت البوستر الدعائي للحفل وقالت: بهاء سلطان في أبوظبي، ليلة استثنائية بانتظاركم يوم 4 جولاي. كمان الفنانة أمال ماهر بتستعد لإحياء حفلها الغنائي اللي حيقام بكرة السبت 20 جون في العاصمة الفرنسية باريس ضمن جولتها العالمية. حتقدم أمال ماهر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة اللي حققت نجاح واسع خلال مشوارها الفني، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبيها والجاليات العربية في فرنسا. قبل شوية كان في استقبال الجماهير للفنانة أمال ماهر فور وصول لها العاصمة الفرنسية باريس. كمان الفنانة أصالة حتستعد لإحياء حفل غنائي يوم 27 جون على مسرح سبيس 42 أرينا في أبوظبي. حتقدم مجموعة من أبرز أغانيها اللي رسخت حضورها في الساحة الغنائية العربية. أصالة عندها حفل اليوم في جدة، حنتكلم عنه فقرة إيش صاير. إليسا كمان بتستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 25 جون في أحد فنادق القاهرة ضمن جدول حفلات الصيف هذا العام بعد النجاح الكبير اللي حققته في افتتاح موسم الصيف. والصفحة الرسمية للفنان اللبناني وائل جسار أعلنت عن تأجيل حفله الغنائي اللي كان المفروض يقام اليوم، طبعا الظروف كانت قاهرة وخارج عن الإرادة. أوضح البيان الصادر من الصفحة أن قرار التأجيل كان نتيجة ظروف طارئة، ما كشفوا عن الأسباب ولا قالوا أي تفاصيل إضافية، غير أنه تم تحديد موعد جديد للحفل حيكون الأسبوع القادم يوم 25 جون. وآخر حفل حضروا وائل جسار ونجح فيه كان في منطقة الزمالك وسط حضور جماهيري كبير كان كامل العدد. حنطلع نسمع وائل جسار إيش يقولوا، نرجع خليكم على السماع ولا تروحوا بعيد.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أصدقائنا.
4: يلا انطلق.
5: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا.
5: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.
6: بانوراما على جدة FM.

يا هلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين معاكم في بانوراما على جدة اف ام. طيب في فقرة إيش صاير إيش عندنا؟ عندنا اسمين تصدروا الترند أمس واليوم، اسم الفنان راشد الماجد واسم الفنانة أصالة. الفنانة أصالة تصدرت الترند اليوم لأنه جدة عروس البحر طبعا بتستعد لاستقبال واحدة من أبرز السهرات الغنائية لهذا الصيف. حتحيي الحفل الفنانة أصالة الحفل الجماهيري على مسرح عبادي الجوهر أرينا وسط ترقب كبير من عشاق الطرب في المملكة والخليج، بتنظيم طبعا من روتانا، تنظيم شركة روتانا اللي بتواصل تقديم سلسلة من الفعاليات الفنية الكبرى واستقطاب أبرز نجوم الغناء العربي إلى المملكة. طبعا هو بإشراف بنشمارك، تنظيم روتانا وإشراف بنشمارك. أصالة لها مسيرة فنية كبيرة ممتدة لأكثر من 3 عقود، حترجع لجمهور جدة وهي تحمل معها إرشيف غنائي حافل بالأعمال اللي رسخت مكانتها كواحدة من أهم الأصوات النسائية في العالم العربي. حتقدم خلال الأمسية باقة من أشهر أغانيها اللي رافقت الجمهور عبر سنوات طويلة، كمان عدد من أعمالها الحديثة اللي حققت نجاح واسع أكيد على المنصات الرقمية. الفرقة اللي حتقود الحفل أو حيقود الحفل الفرقة الموسيقية المايسترو مصطفى حلمي، وحتشهد الأمسية حضور جماهيري لافت نظرا للشعبية الكبيرة اللي تحظى بها أصالة في المملكة، كمان ارتباط جمهورها بأغنيات شكلت محطات مهمة في مسيرتها الغنائية. هذا الحفل زي ما قلت لكم ضمن حفلات موسم جدة وأكيد ضمن الحراك الفني المتواصل اللي بتشهده المملكة واللي أسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للفعاليات الثقافية والفنية في المنطقة من خلال استضافة نخبة من الفنانين العرب على مدار العام. طبعا الحفل انطلق قبل شوية، أنا سمعت أنه هي بدأت الحفل، يعني كان المؤتمر الصحفي قبل الحفل وبدأ الحفل قبل شوية، وغنت أصالة من الأغاني اللي أنا مرة أحبها، كانت أغنية لا تخاف من الزمان. يعني الحفل بدأ قبل شوية، ترى الحفل كمان منقول على قنوات روتانا، للي ما قدر أنه يروح الحفل يقدر يشاهده على قنوات روتانا. كمان اسم الفنان راشد الماجد تصدر الترند أمس بعنوان راشد في الكويت، حيث شهدت الكويت واحدة من أبرز السهرات الغنائية الخليجية لهذا العام مع عودة السندباد راشد الماجد إلى جمهور الكويتي بعد غياب استمر تقريبا 6 سنوات، من خلال حفل جماهيري كبير أقيم على مسرح الأرينا كويت وسط حضور كثيف وتفاعل لافت من محبيه. الحفل حمل عنوان راشد في الكويت، نفس الترند اللي تصدرت منصات التواصل، كان الترند بعنوان راشد في الكويت، جاء بعد حالة من الترقب والانتظار بين الجمهور. سجلت التذاكر إقبال كبير منذ طرحها، كانت سولد أوت، اضطر انهم يعملوا ليلة تانية وكمان ليلة ثالثة نظرا للطلب المتزايد. يعد الحفل أول ظهور لراشد على مسرح الأرينا كويت وهو أكبر المسارح المغلقة في الكويت. الأمسية فيها قدم راشد باقة من أشهر أعماله الغنائية اللي ارتبطت بذاكرة الجمهور الخليجي على مدى سنوات طويلة وسط تفاعل جماهيري واسع الحضور. أكيد ردت كلمات أغاني في أجواء طربية مميزة. اتضمن الحفل كمان عدد من أعماله الحديثة اللي طرحها خلال الفترة الأخيرة. في الليلة أعادت للأذهان حضور الفن الكبير في الكويت وعلاقته الخاصة بالجمهور الكويتي. طبعا النجاح الكبير للحفل انعكس قبل انطلاقه، أعلنت الجهات المنظمة زي ما قلت لكم قبل شوية إضافة ليالي غنائية جديدة يوم 20 يعني بكرة ويوم 22 كمان بسبب نفاذ التذاكر، وأتوقع أنه كمان التذاكر حقت يوم 22 كمان سولد أوت. أتوقع كانوا بيقولوا احتمال ممكن يكون في ليلة رابعة، بس كده كفاية كده إحنا نتعب نفسيا. حفلات الكويت هذه ضمن جولة فنية نشيطة بيعيشها راشد الماجد خلال الفترة الحالية بعد سلسلة من الحفلات الجماهيرية اللي أحياها في عدد من العواصم الخليجية والعربية واللي أكد فيها حضوره كأحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية وأكثرهم كمان قدرة على استقطاب الجماهير. حنطلع مع أبو طلال ونرجع، خليكم على السماء.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
3: بانوراما على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام. وصلنا لفكرة اعلى نسبة مشاهدة. طيب اليوم في اعلى نسبة مشاهدة اخترت لكم مسلسل اسمه حب على ورق. طبعا مسلسل الحب على ورق هو أحدث الأعمال الرومانسية المعربة اللي انطلقت على إحدى المنصات وكمان قنوات ام بي سي، موجود كمان في شاهد في مع بداية هذا الصيف، ومقتبس من المسلسل التركي الشهير أنت أطرق بابي اللي حقق نجاح واسع في تركيا وفي العالم العربي. أحداث المسلسل بتدور حول فتاة بسيطة وطموحة بتعمل في بيع الورد، بتحلم أنه تكمل دراستها وتحصل على فرصة أكاديمية تغير حياتها، لكن أحلامها تتعثر بسبب رجل أعمال ثري وصارم يسبب لها بمشاكل بشكل غير مباشر وتضيع منها المنحة الدراسية، وهو بعد كده يحاول طبعا يحل مشاكله الخاصة. في هذا الوقت يتعرف عليها ويعرض عليها اتفاق مؤقت، وبعد مرور الوقت طبعا بعد يعني تشتغل عنده في الشركة وكده تتحول الاتفاق الشكلي إلى مفاجأة وتتغير الأحداث وتصير في مواقف كوميدية ويصير صراعات في المسلسل. المسلسل أو العمل بيجمع بين الرومانسية والكوميديا الخفيفة، بيركز على فكرة التناقض بين شخصيتين مختلفتين تماما، هي عاطفية ومندفعة تؤمن بالأحلام، هو عملي جدا وعقلاني ما يشوف في حياته غير النجاح. من هنا تبدأ رحلة طويلة من الصدمات والمواقف اللي بتكشف جوانب جديدة في شخصيات الأبطال. خلينا نقول انه العمل هذا الفني او المسلسل طبعا تم تعريبه من النسخة التركية زي ما قلت لكم بشكل يناسب الى حد ما البيئة العربية والمحلية، تم انتاجه خصوصا انه يعني يناسب الجمهور في العالم العربي. خلينا نعرف مين ابطال المسلسل اللي بيشارك في بطولة المسلسل. عدد من نجوم الدراما زي في سوريا ولبنان طبعا: أنس طيارة، هي مرعشلي، ريت تحارب، سعد مينا، ديما الجندي، ريم خوري، رامي أحمر، وجينا أبو زيد، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة. طبعا زي ما قلت لكم النسخة الأصلية منه هو مسلسل اسمه أنت أطرق بابي، انعرض عام 20 بطولة هاندا أرتشيل طبعا وكرم بورسين، ويحقق نجاح استثنائي داخل تركيا وخارجها. هو أتوقع أنه هو حقق نجاح لأنه البطلين من أكثر وأشهر الأبطال في تركيا، يعني هاندا وكرم من أشهر الأبطال الشباب في تركيا، فيمكن عشان كده العمل حقق نجاح كبير واستثنائي داخل تركيا. هم عندهم يعني في عندي أنا ملاحظة، خلينا أتكلم لكم طيب عن المسلسل وأختم بعدين أقول لكم إيش الملاحظة. المسلسل طبعا كانت قصة رومانسية كوميدية، فيها دراما، فيها مشاعر، فيها أحداث كوميدية، فيها أحداث رومانسية، فيها تصادم في الأفكار وفي الآراء. طبعا الترجم هذا العمل إلى 10 لغات، يعني الترجم وتعمل منه نسخ كثير. آخر نسخة منه هي هذه النسخة العربية حب على ورق، بيعيدوا تقديمه لأنه يعتبر من أنجح قصص الحب التركية اللي انعرضت بروح محلية، وحافظوا يعني هم حولوا للعربي وحاول إن هم يكون في تناسق ويحافظوا على الخطوط، يعني حافظوا على الخطوط الرئيسية للقصة بس خلوه شيء يناسب المجتمع وكده. أنا عندي كد مشكلة إنه ليش بتعربوا مسلسلات أجنبية؟ المسلسلات الأجنبية كل مسلسل وبيئته، إحنا نقدر إنه إحنا نعمل دراما، نقدر نحن نعمل قصص. المسلسلات ليش عندنا تختلف؟ في تركيا عندهم نظام غير عن المسلسلات، يعني يعرضوا مسلسل ما له مدة معينة، ما له مدة يعني محددة، حسب الريت ارتفع كمل المسلسل، عشان كده بيكون في تمطيط في الأحداث. يعني أحيانا المسلسل يبدأ قوي بعد كده الواحد يبدأ يمل منه لأنه هو حسب الريت. حسب في تركيا كمان في جمهور كبير للفنانين، فتلاقيهم يتابعوا المسلسل، بيرتفع الريت عشان الفنان بس مش عشان قصة المسلسل أو حاجة. في فنان يعني في مسلسلات كان المفروض أنها تكمل بس توقفت لأنه الفنانين شوية ما لهم جمهور، فهم لهم نظام خاص،
نظامهم إنهم تبع الريت، ارتفع الريت كمل المسلسل إن شاء الله 3 سنين، يعني في مسلسلات قعدت 4 سنين 3 سنين وهي تنعرض. فهذا إحنا ما عندنا كده، إحنا عندنا قصة المسلسل بداية ونهاية، المسلسل بعدد حلقات وخلاص يتكمل كامل يتقفل ينعرض. ما إحنا زي تركيا، عشان كده لما تعرب مسلسل تركي وخصوصا المسلسلات الطويلة في شوية المشاهد الخليجي أو العربي بيمل، يعني إحنا نبغى شيء سريع، ما إحنا زيهم، هم حلقة واحدة في الأسبوع بتنعرض ساعتين وخلاص حسب الريت، ارتفع الريت يلا كمل المسلسل، ما ارتفع خلاص قفل المسلسل وانتهى. فما بعرف ليش عم يعربوا المسلسلات، بيصير في نفس التمطيط، احيانا بيغير نفس الحكايه. طب انت تقدر تشوف العمل تسوي زيه قصه تانية، ومو لازم نفس الاحداث ونفس الحركات الابطال ونفس كل حاجه. هذا رايي الشخصي. يعني في مسلسلات تعربت ونجحت يعني كثير، سواء عربيه يعني سوريه لبنانيه خليجيه، بس يعني في شويه التمطيط هذا هو اللي يعني ما بيناسب الذوق المشاهد الخليجي.

طيب احنا كده نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم. حنختم بكوبلي لليسا، مش كوبلي، ترند، دويتو. فقرة دويتو حنختم بيها اليوم، كنا حنختم بكوبلي بس حنختم بدويتو. تحية لمازن، يسعد أوقاتك يا مازن. مازن يوم السبت هو يوم طلباتك أوامر، فيوم السبت بكرة إن شاء الله حنطلع الأغنية اللي أنت طالبها. وتحية لك أبو مرام، يسعد أوقاتك، يا هلا وسهلا فيك. كمان كان الأسبوع الماضي في أحد رسل لي تحية بس صار أبديت في الواتس وما قدرت أنه أنا أقرأ الاسم. فشكرا لكل اللي تابعنا خلال هذا الساعة، أنا وخلود، كل التحايا لكم مننا، وإن شاء الله يا رب تكون ليلة سعيدة جميلة عليكم وتعجبكم الأغنية اللي اخترناها سوا، دويتو فضل شاكر وإليسا جوا الروح، من أجمل الدويتوهات اللي كانت في الفترة الماضية. استمتعوا ونشوفكم ونسمعكم ونتلاقى على خير بإذن الله. للقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الأخضر السعودي يتحدى العقدة الأسبانية في مهمة إنهاء الهيمنة التاريخية. التصنيف والقيمة السوقية لصالح أسبانيا، لكن الروح السعودية لا تعرف المستحيل. العنابي من قمة الصمود أمام سويسرا إلى قاع السقوط ضد كندا بالستة. بذكريات مونديال 98، المغرب يسعى لتكرار الثلاثية التاريخية في شباك اسكتلندا.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. يعني المؤسف والمؤلم وصل الانتقاد إلى بعض الأحيان بعض التجريح قاعد أشاهده، وبالتحديد الحديث عن سالم الدوسري. صحيح ما قدم مباراة طيبة ولا كان أداء جيد، بس هو الحين الفتحة فنيا في المنتخب، هو اللي ممكن يعمل لنا شيء في المباراة القادمة. أنتقد اللاعب وانتقد أداءه، لكن تنسف كل تاريخه؟ لا، لا نرضى لا على سالم ولا غير سالم، على نجوم المنتخب ككل، لكن الإشادة على سالم شيء غريب، استهداف غريب، وإذا هبط في مستوى يرجع المباراة الثانية، وهذا اللي عودنا عليه سالم. لا نجرد من كل شيء ونبدأ في انتقاد الحاد اللي عليه، انتقده في أداء في عطاء، لكن لا تنسف كل تاريخه ولا تنسف حتى المستقبل اللي حيقدمه. مع احترام الكامل لاعب المنتخب، ما زال الأمل على سالم في المباراتين القادمة. خبرة، أداء، سنوات في كؤوس العالم، 3 كؤوس العالم، أهداف، صناعة. نقف مع لاعبين سالم أو غير سالم. أنا خالد الشنايف، ضيف الكرام الكابتن يوسف المناعي. مساء الخير يوسف.
1: مساء النور كابتن خالد.
0: مناف، مساء الخير.
2: مساء النور أبو وليد.
0: سعد، مساء الخير.
3: مساء النور، يا مرحبا.
0: رقدت ولا ما رقدت؟
3: لا والله ما رقدنا عدل. سهرونا على الفاضي.
0: ستة؟ أنا رقدت.

0: خليك على سالم،
1: خلينا نتكلم
0: سالم
1: يعني معليش سالم. بصراحه انا هنيك على الكلام اللي انت قلته لانه هذا واقع. يعني اذا احنا بننتقد بس سالم فيه، لكن ليش دائما التركيز على سالم؟ اذا كانت يعني الامل اكبر على سالم تونا لا، لكن في لاعبين فعلا ما قدم. سالم انا بالنسبه لي نذكر 2022 من اميز اللاعبين، كان في كاس العالم سجل امام المكسيك، سجل امام الارجنتين، قدم مستويات.
0: ليش الهجوم عليه هو بالذات؟
1: هو دائما مستهدف، خاصه نتكلم في كثير من المباريات اللي اضاع فيها سالم بلنتيات، خاصه في التصفيات دائما بنشوف سالم سالم سالم، التاثير دائما على سالم. دائما النجم لما يكون هو المؤثر وما يحضر في مباراه معينه دائما يكون الانتقاد عليه بشكل اكبر. لكن انا بالنسبه لي صح سالم ما ظهر بشكل جيد، يمكن الانتقاد كان للمدرب انه ليش ما غير المدرب وابقى على سالم، لكن في النهايه انا بالنسبه لي سالم من اهم مفاتيح اللعب، وانت قلتها حقيقه ابو الوليد، سالم بعد توفيق الله هو العلامة الفارقة في المنتخب
0: اللي ممكن يصنعنا للفارق مع احترام الكامل للبقية.
1: ما فيها شك كلهم ممتازين، لكن سالم مختلف عنهم تماما.
0: طيب أنا أكلمك كمدرب وحديث عن بتكلم على سالم ودونس، دونس ليش ما بدله في المباراة دي؟ أنت كمدرب أدوالك وجهة نظر مدرب.
2: شوف لاعب نفس سالم الدوسري هو اللاعب يمكن أكثر لاعب في المنتخب السعودي اللي قادر يغير مسار مباراة في كل وقت. سالم كان يقدر باش يغير بالفنيات نتاعو بالمراوغات. سالم عنده التجربه بطبيعه الحال، خاطر انت ما تعرفش شنو مصير المباراه، كان يقدر يدخل فيه جول ثاني، مين عندك في القوه الهجوميه اللي راح يعمل الفارق. فوجود سالم مهم جدا.
0: في البعض يوسف يقول لك من اجل الحفاظ على سالم يجب كان ان يستبدل الحفاظ عليه.
2: شوف ثم فيه نوعية من اللاعبين اللي تحافظ عليه لما تخليه في الملعب، نوعية سالم اللي لعيبة هذوما يحبوا الانتصارات، لعيبة عندهم دائما روح التحدي والإصرار، فلما تخرجوا ممكن أنت تخسر.
0: حتى لو مع إسباني لو كان بنفس أداء أمام الأوروغواي بيستبدله ولا بيخليه؟
2: أتوقع اللي سالم بصراحة لا يعوض في المنتخب السعودي، مع احترامي لكل اللاعبين الموجودين، هو اللاعب الوحيد اللي قادر باش يخلق له حلول فردية، خاصة أنت عندك مشاكل في النواحي الهجومية، ماكش فريق اللي تصنع كثير فرص، ماكش فريق اللي توصل كثير للمرمى المنافس، فسالم الدوسري وجوده مهم جدا.
0: طيب سالم الدوسري بكل تأكيد تواجده مهم. أروح لك إلى جزئية ثانية قبل ما أروح، لا خلنا نروح لمراسلنا شوف الشمس لاعبة فيه. عبد الهادي المستادي. عبد الهادي مساء الخير، شايف الشمس لعبة فيك.
3: أهلا أبو وليد، مساء الخير عليك وعلى الزملاء في الاستوديو ومشاهدي دولنا غير في كل مكان.
0: طيب
3: اليوم حر بالصراحة أرحم، أمس كنا في أوستن صراحة الجو كان مو طبيعي، اليوم الحمد لله أرحم.
0: طيب سريعا عبد الهادي، المنتخب السعودي برنامجه من اليوم حتى المباراة كيف حيكون؟
3: اليوم المنتخب الساعة 12 توقيت أوستن أجرى تدريبه الأخير في أوستن، بعد نص ساعة تقريبا حيتحرك من الفندق على المطار، يوصل هنا في أتلانتا إن شاء الله الساعة 8 مساء. في الغد حيخوض حصة تدريبية في جامعة كينيساو الساعة 12 توقيت المباراة، نفس توقيت المباراة. بعدها إن شاء الله الساعة 6 مساء بتوقيت أتلانتا حيكون في مؤتمر صحفي لليوناني دونيس إن شاء الله.
0: طيب سكن المنتخب وين حيكون بالضبط؟ قريب في أي فندق قلت لي؟
3: المنتخب حيسكن في الحي الفاخر في أتلانتا باك هيد، تحديدا فندق جراند حياة. تم اختيار هذا الهوتيل لانه هو في الوسط ما بين مقر التدريب وما بين الملعب، التدريب من الفندق تقريبا ساعة بالحافلة او ساعة ونص حسب الزحمة، والملعب تقريبا نص ساعة بدون زحام ان شاء الله، لذلك تم اختيار هذا المكان.
0: المباراة امام اسبانيا الساعة 12 ظهرا، الملعب حسب علمي مغطى، حيكون مفتوح ولا مغطى؟
3: ملعب ابو وليد هو في سقف متحرك، والفيفا دائما يقيم ما قبل المباراه ب 24 ساعه هل يخليه مفتوح او يقفله حسب الوضع الطقس. يعني انه في مباريات سابقه مثل مباراه بي اس جي وانتر ميامي الموسم الماضي في كاس العالم للانديه تم اقفاله وشعروا الجماهير بالحر. فاليوم او غدا عفوا حيحدد حيقفله ويفتحه، بس الاغلب انه حيكون مقفل. يعني
0: اتلانتا منطقه عصير نفس ميامي؟
3: نعم، لكن أقل بكثير من ميامي، يعني عادة الطقس فيها هادئ متزن، يعني ممكن إلى 5 أيام قدام تتوقع وش اللي حيصير عكس ميامي. طبعا
0: الجمهور السعودي والترتيبات اللي موجودة له قبل المباراة ايش اللي حيكون فيه؟
3: الجمهور السعودي أول حاجة

0: وليد اليوم جانا واحد يعني اول ما شافنا انا ومساعد المصور عرفنا سعوديين، فك الشنطه طلع الدله فحضورهم حضورهم هنا في اتلانتا واضح. اليوم مجلس الجمهور بدا يوزع التذاكر على المشجعين، هيستمر في التوزيع حتى
1: كم العدد تقريبا؟ كم إذا عفوا عبد الهادي، كم عدد التذاكر اذا عندك معلومه اللي يتوزع من الاتحاد السعودي او مجلس الجمهور السعودي؟
0: 1000 تذكره لكل مباراه.
1: 1000 تذكره، هذه من طريق الاتحاد السعودي ها؟ واليه توزيعها وين؟ في تجمع نعم. معين؟ في شيء معين؟ كيف حتكون؟
0: نعم، مجلس الجمهور انتقل من ميامي على اتلانتا قبل امس، واليوم اليوم الجمعه بدا في توزيع التذاكر، وحيستمر الى ما قبل المباراه بساعتين 3 ساعات. واي شخص يبي تذكره طبعا هم اوضحوا كل الاليه حسب موقعهم، ومتاحين خلال 48 ساعه ما قبل المباراه.
1: طمنا على العويس، تمرن امس؟
0: لا، العويس تمرن امس واموره طيبه. تمرن امس واليوم واموره طيبه بدون اي مشاكل لله الحمد. هو بس كان ما بعد مباراه الاورجواي كانت فكره انه ياخذ تمارين استشفاء واسترجاع اطول شويه بدل ما يدخل في تمارين وممكن يتعرض لا سمح الله لاصابه، لكن اموره طيبه وحيكون جاهز باذن الله. طيب.
1: انا جالس اسمع وشاهد تصاريح الاسبان بخصوص مباراه منتخبنا، كثير منها مستفزه، هل تصل اللاعبين؟
0: احنا سالنا الكابتن محمد العويس عن هذا السؤال قبل مباراه الاورجواي، قال احنا منعزلين تماما عن كل ما يقال سواء الاورجواي الاسبانيا الراس الاخضر، لا نقرا ولا نسمع ما يقال ابدا، معزولين تماما. لكن فعلا مثل ما ذكرت هي امس لغه اللاعبين اسبانيا سواء لامين يامال او داني اولمو كان في كثير من الثقه المفرطه انه احنا حنفوز لو حنفوز بنتيجه كبيره وحنرجع للرتم، بل انه لامين يامال قال انه بكره حنفوز وحتشوفونا في 19 يوليو.
1: 19 يوليو. اي اضافه جديده عبد الهادي المستادي مراسلنا من اتلانتا؟
0: في اضافتين ابو وليد، الاولى مباراه تونس واليابان بعد الغد حتكون هي المباراه 1000 في تاريخ كاس العالم. مباراتنا احنا مع اسبانيا حتكون 1001، فان شاء الله تكون البدايه جميله لنا في الفيه جديده في كاس العالم. الامر الاخر هي نقطه ممكن تكون مطروحه للنقاش عندكم، اسبانيا اليوم تقريبا قد تكون اكثر منتخب هو يحتكم الاعلام بشكل يومي، تقريبا عنده مؤتمر صحفي، عنده احتكاك اللاعبين مع الاعلام حتى يبعد كل الشكوك.
1: يعني ان شاء الله الاستفزاز اللي موجود من الاسبان ينقلب ضدهم. عبد الهادي المستادي مراسلنا في اتلانتا مع المنتخب السعودي، شكرا لك، يعطيك العافيه، موعدنا غدا بحول الله. عبد الهادي. طيب سعد، العويس قدم مباراه خياليه امام الاورجواي، وما المتوقع له امام اسبانيا؟
2: والله العويس هو نجم قبل المباراه، هذا هو نجم كبير الصراحه للامانه، وقدم مستوى مش متفاجئين من مستوى العويس، بالعكس العويس قدم مباريات كبيره في السابق، واليوم نشوفه متالق ما شاء الله في هالمونديال، وانا اشوف المباراه الجايه مش العويس، للمنتخب السعودي بشكل عام، خصوصا بعد كثرة الكلام والتصريحات لعيبة الأسبان والجمهور الأسباني إنه موافقين، كل الثقة إن هالمباراة مباراة يعني سهلة وراح نأخذها بكل أريحية، لكن أنا أشوف إن المنتخب السعودي راح يكون ند قوي وكبير إن شاء الله في هذه المباراة، وراح يطلعون إن شاء الله بنتيجة إيجابية بإذن الله تعالى. والعويس كالعادة إن شاء الله يكون نجم المباراة بإذن الله تعالى.
1: بحاول يعني إذا حنأخذ نقطة أو فوز أكد أن العويس ممكن يكون راجل المباراة إذا.
2: بإذن الله.
1: إذا العويس، لأنه هو اللي هيختبر كثيرا. أطراف الملعب، والحديث عن أطراف الملعب بين سالم والغنام والأبو الشامات ووندش، أنت كمدرب تختار من لهذا المباراة ولماذا؟
3: يحافظ، أنا في تقديري حافظ على نفس التشكيلة أكثر تجانس. سالم على الجهة اليسرى بطبيعة الحال، ومحمد أبو شمات كان جيد في المباراة، في تقديري كان من أفضل اللاعبين الموجودين، فالمحافظة أفضل تحافظ على نفس.
1: ما في فكرة التركيب. مثلا فكرة تحولات مندش سريع في التحولات يستفيد منها،
3: ممكن في بداية المباراة هو يمكن يفكر في لاعب نفس محمد أبو شمات اللي يعرف يدافع عنده المركز هذاك، معناها حتى في الوضعيات الدفاعية يعرف زاد يمسك الكرة، يعرف يدخل الملعب نص الملعب، وزو في نفس الشيء يعرف يلعب تحت الضغط.
4: يعني يمكن انا اتكلم بالنسبه لي، يمكن اروح مع الكابتن يوسف، واضح انه هو يبحث عن اللاعب اللي اكثر دفاعيا، عشان كذا هو مخلي محمد ابو شامات.

0: لكن انا بالنسبه لي اذا بلعب امام الفريق الاسباني حلعب اكيد على الهجمات المرتده، ابحث عن لاعب ممكن عنده الامكانيات خاصه المهاريه اللي ممكن يصنع الفارق. محمد ابو الشمات قدم مباراه كبيره بصراحه وممتاز خاصه في الحاله الدفاعيه، لكن بعض الاحيان تحتاج اللمسه الاخيره اللي ممكن تعطيك. انا بالنسبه لي حقيقه مندش في الفتره الاخيره كان حتى يستحق المباراه الماضيه انه يكون احد المشاركين على الاقل.
1: يعني مندش انت مكان ابو الشمات وجهه نظرك؟
0: انا بالنسبه لي في كاس العالم، صح انت تحتاج اللاعب اللي يكون دفاعي اكثر، لانه في بعض الاحيان احنا شفنا الشوط الثاني احيان نشوف سعود كانه كمدافع ثالث ومخلي ابو الشامات كظهير زي ما بيلعب احيان في مع القادسيه، لكن في بعض الاحيان انت تحتاج اللاعب اللي عنده اللمسه الاخيره اللي تصنع لك الفارق خاصه من الناحيه التهديفيه. وبنشوف حقيقه مندش في المباراه الاخيره بيسجل. انا اعتقد مندش احق على الاقل في المشاركه لو الشوط الثاني.
1: يعني سعد بستمر في التشكيله والحديث عن اطراف الملعب، تتوقع في تغييرات في المنتخب السعودي ولا بيستمر بنفس الاسماء زي ما قال يوسف؟
2: والله دائما الحديث عن سالم هو اللاعب طرف، ودائما سالم مؤثر سواء في نادي الهلال وسواء في المنتخب السعودي. فاتمنى من الناس اللي قاعدين ينتقدون سالم ان سالم بكره هو اللي راح يرد عليهم، ان سالم لاعب مهم ولاعب افضل لاعب في اسيا، تتكلم عن لاعب قيمه كبيره. اليوم سالم تاثيره جدا كبير في المنتخب السعودي، سالم مؤثر في الاطراف، في السرعات، في الانتقالات. فاتمنى ان سالم ان شاء الله بكره هو يكون النجم المتعودين عليه ان شاء الله تعالى.
1: بحول الله ان شاء الله سالم يكون بحال افضل. طيب هذا مبارك في الهاشتاج دورينا غير، منصه تكس يوسف يقول من خلال مشاهدتكم لمباراة الأوروغواي لم نرى أي تحولات صحيحة للسعودية، هل يعذر دونس بسبب الوقت أم لا يعذر، مع العلم أن فكرة التحولات بسيطة ولا تحتاج وقت؟
3: لا مش بسيطة التحولات، هي صعبة جدا التحولات. التحولات من أصعب الأشياء في كرة القدم،
1: هي كرة القدم الحديثة تحولات.
3: أكيد خاطر أنت مش تمشي في وضعية متاع سرعة كبيرة من اللاعبين بسرعة قرار، سرعة تنفيذ، سرعة ركض، هذا كله ويكون تجانس في اللعيبه اللي مش تمشي في الهجمه السريعه. فالتحولات مو بسهله، تعرف اللي الفرق زاد المنافسه تعرف تعمل الضغط العكسي، ما تخليكش تخرج الباس الاولاني باش تمشي في
1: الهجمة. شوف يوسف الحديث لكم الثلاثي، المباراه مباراتنا امام اسبانيا قائمه على فكره واحده، فكره التحولات ولا لا؟ ها؟ كيف ننجح تحولاتنا؟
3: هي الفكره القائمه، انا يمكن مش نكون اكثر دقيق، قائمه اكثر على الهجمات المرتده.
1: اي هجمه مرتده،
3: لان ثم فرق بين التحول والهجمه المرتده.
1: ممتاز.
3: الهجمه المرتده لما انت تفتك الكره في الثلث الاخير نتاعك في الملعب، في نص الملعب نتاعك. التحول لما انت تفتك الكره في نص نتاع الملعب نتاع المنافس. انا اتصور في مع مباراه اسبانيا الفريق المنتخب السعودي راح يدافع في الثلث الاخير بالملعب نتاعه. لما تدافع في الثلث الاخير بطبيعه الحال راح تمشي في الهجمات المرتده، ويلزم يستغل خاصه تقدم الاطراف نتاع الاظهر نتاع المنتخب الاسباني تقدموا كثير. وشفنا حتى في منتخب الراس الاخضر استغل شويه خاصه الظهير اليمين.
1: طيب كيف نجح؟
3: نجحها باللي يلزم افتكاك الكره. واهم شيء اللي الفريق يهدى لما يفتك الكره، خاطر يمكن راكش رده فعل. لمسه اهم شيء اللي انت اللمسه الاولى، خاطر مش تخرجك من الضغط. فريق الاسباني راح يعمل الكونتر بريسينج، معناها الضغط العكسي، فالضغط العكسي هذاك يلزم انت الباس الاول هو اللي يخرجك، اللمسه الاولى هي اللي مش تخرجك من الضغط العكسي هذاك، باش تمر يولي عندك شراسه في الهجمه المرتده، وتخلي سالم او محمد ابو الشمات اللي الاطراف اللي راح يلعبوا يوليوا في وضعيه هجوميه اللي باش يستلم الكره ويستغل المساحات في ظهر الاظهر الاثنين.
1: طيب يعني يوسف شرح لنا كيف نفعل الهجمات المرتده المهاجمين الان، من فكره مباراه الاسبانيا غير فكره مباراه الاوروغواي ولا لا؟ عندك الشهري، الحمدان، البريكان، تشرك من في هذا المباراه ولماذا؟
0: انا بالنسبه لي ابقى على فراس.
1: ليش؟
0: فراس عنده الامكانيات اللي ممكن يستحوذها، يمكن احنا بنشوف السرعات في الفتره الاخيره اللي نتكلم الحمدان حقيقه مشاغب في الامام، لكن انت احيانا تحتاج اللاعب اللي يمتلك اللمسه الواحده خاصه للاعبين القادمين من الخلف والتحركات. يمكن شفنا الى نهايه المباراه مباراه الاوروغواي في اكثر من كوره شفنا فراس كيف مسك الكوره، كيف انتظر اللاعبين القادمين من الخلف، عملوا اكثر من هجمه مرتده. فانا احتاج اللاعب اللي عنده الامكانيه ذي اللي يكون كمحطه، عكس مثلا الحمدان اللي احيانا يكون متحرك بشكل كبير في الجهتين.

0: سعد؟
1: والله شوف، المنتخب الاسباني جميع المنتخبات العالميه الفتره الاخيره قاعده تعاني مع المنتخب الالماني، خصوصا عندهم الاستحواذ، عندهم تنوع في اللعب، لكن مباراه زي مباراه القادمه امام المنتخب السعودي انا اشوف ان لازم يكون هناك في تركيز وفي صبر واللعب على التحولات والانطلاقات السريعه، لان منتخب اسباني منتخب صعب، جميع الفرق تعاني معاه، لكن ان شاء الله المنتخب السعودي قادرين ان شاء الله بالروح بالعزيمه بالاصرار بالكلام الايجابي مع بعض، تكتيك معين من المدرب ان شاء الله يطلعون بنتيجه ايجابيه باذن الله تعالى.
0: طيب الكوبارسي لاعب برشلونه والمنتخب الاسباني ماذا قال؟
2: Bueno, al final yo creo que tenemos una plantilla espectacular, magnífica, todos los jugadores pueden rendir al máximo nivel, todos ya sabemos de las capacidades de Lamine, así que si puede entrar no, pues nos ayudará al máximo, pero yo creo que los que lo puedan suplir pues lo harán igual de bien o mejor. Sí, ya sabemos que tenemos que mejorar algunas cosas, como he dicho antes, al final es fútbol y a lo mejor algunos partidos te pueden salir mejores o peores, pero ahora mismo estamos estudiando Arabia, pero sobre todo nos tenemos que fijar en nosotros mismos, que yo creo que somos los importantes y si nosotros estamos bien y tenemos rapidez en el juego, pues yo creo que va a salir un gran partido.
0: الحديث عن مباراة السعودية وإسبانيا وحديث كوبارسي مدافع برشلونة بكل تأكيد. برجع لي يامال فونتي صرح قال ما يقدر يلعب أكثر من 60 دقيقة إلى 45 دقيقة بيبدأ فيه ولا بيبدأ فيه في الشوط الثاني؟
3: أنا أتوقع نتيجة التعادل اللي مع الكاب فيردي خليت إسبانيا تحت الضغط، حتى التصريحات هذه الإعلامية هي تحس اللي الفريق تحت الضغط، تحت ضغط، النتيجة ما كانتش نتيجة إيجابية للفريق الإسباني، ففي تقديري الشخصي راح يبدأ بيامال من الأول
0: حتى لو غير جاهز لياقيا،
3: هو أفضل يبدأ به من الأول حتى لو كان ماهوش جاهز أو تصاب.
0: وش الأفضل بالنسبة لنا؟
3: والله انا في
4: يرجع اسباني
0: ها يرجع اسباني
4: هو الافضل لنا
0: وش الافضل لنا يبدا ولا يبدا الشوط الثاني
1: ما يلعب نهائيا
0: ما يلعب
3: فعلا بالرغم انا شفته حتى في مباراه كاب فيردي تحسه بعيد شوي على الريتم تاع المباريات
0: شهرين ما لعب
3: وعنده نوعا ما معليها ما عندوش حاسه الكره كثير ما عندوش ريتم المباريات ففي تقديري الشخصي حتى كان لعب من الاول ماهوش مش الامين يامال اللي نعرفوه يعني مازال ما رجعش للفورمه العاديه نتاعه.
0: سهل التعامل معاه؟
4: والله شوف اللاعب الذكي ممكن يتعامل معاه حقيقه يعني شفنا كاكوريا لما كان في تشيلسي لما لعبوا امامه برشلونه شفنا كيف حقيقه قدم مستوى كبير امامه لكن يمكن خليني اضافه للكابتن يوسف انا بالنسبه لي اتوقع راح يشارك من البدايه هو ويليامز مو بس هو حتى ويليامز
0: اصابته كانت اقوى منه أيوه فتره غيابه كانت طويله
4: مشاركتهم في نهايه المباراه الماضيه تعطيهم افضليه نوعا ما يعني مشاركه من بدايه المباراه في مباراه السعوديه فانا اتوقع في مباراه السعوديه يمكن ما هو مطلوب من يامال اللي هو الواجب الدفاعي لانه الفريق يحاول انه يستحوذ يحاول يضغط على السعوديه من بدايه فيمكن الجانب الدفاعي ما حيكون حاضر بشكل كبير مثلا زي برشلونه او في المباراه السابقه للمنتخب فاتوقع مشاركه من البدايه هو ويليامز
0: لا طيب الى لاعبين اثنين يعني احنا عارفين سعد رودري وامامه رويز وبدري بيغير التركيبه هذه الثلاثيه امام المنتخب السعودي خاصه مع عوده اولمو ولا بيستمر فيها؟
1: لا انا ما اعتقد انا بس الاضافه انا اتوقع انه بيلعب في لامين يامال هو اللي كل العالم تتكلم ان لامين يامال لازم يبدا من البدايه واتوقع هو اللي راح يبدا من المباراه هذه
0: والثنائي الوسط ما راح يغيرهم اولمو ما راح يشارك مكان رويز مثلا
1: ما اعتقد انه راح يغير تغيير كل التركيز على لامين يامال وان الجميع يطالب ان لامين يامال لازم يلعب البدايه هو او اولمو هم الاثنين اللي دخلوا الشوط الثاني وغيروا المباراه يعني الافضليه كانت للاسباني
0: طيب
1: والان المنتخب الاسباني محرج اصلا علشان نتيجه المباراه الاولى طلعوا بطريقه بصوره الكل كان يتكلم ان داخلين المباراه بالفوز والثلاث نقاط لكن التعادل هذا سبب ربكه وضغط على مدرب المنتخب الاسباني وكذلك اللاعبين جميعا
0: بلا مهاجم اوروزابال ليس مهاجم بالاساس ممكن نشاهد مهاجم سلتافيق وراح اسمه من عندنا نشاهد هو رقم 9 الصريح نشاهد امامنا ولا بيستمر بنفس المهاجم الوهمي قال لهم لافونتي مدرب منتخب
4: اسبانيا. شوف ممكن الافكار اللي انت تتكلم عنها ابو الوليد ممكن تكون حاضر لاسباب. مشكله المنتخب المباراه الماضيه كانت العرضيات وكانت السعوديه بصراحه ضعيفه في موضوع العرضيات، فممكن يستخدم الاسلوب ده بوجوده لانه مهاجم طويل عنده ارتقاء جدا.
0: بالضبط. يعني مهاجم سلتا فيجو
4: ممتاز ومهاجم عنده ارتقاء عالي يسجل بصراحه بشكل كبير.
0: أوروزابال يحطها في الاحتياط
4: ممكن، بس أوروزابال ترى ابو الوليد في كل المباريات يعني دائما المشارك فيها كلاعب اساسي، ودائما ما هو شارك كلاعب اساسي دائما ما هو اللي يسجل بصراحه. ففي بعض المباريات يمكن ترى نشوف يمكن نشوف توريس كلاعب طرف ايسر، ممكن نشوف يستغنى عن الطرف الايسر مثل جافي.
0: جافي لا ما راح يلعب على الاداء اللي قدمه الراس الاخضر، ما راح تشوفه في البطوله كلها.
4: نشوف يمكن يمين يمال، نشوف مثلا توريس.
0: انا يهمني راس الحربه بيستمر بالأوروزابال ولا بيشترك؟
3: اكيد راح في تقديري الشخصي راح يستمر، لان تعرف المستوى ذا ما مدرب عنده خبره وتجربه، وواحد مش راح يبدل التشكيله في كل مباراه، راح يحافظ على الاستقرار. أوروزابال اللي هو كابتن الفريق تقريبا في المباراه الاخيره.
0: رودري هو القائد، رودري
3: بعد ما خرج كان هو اللي يمسك معناها قائد الفريق، فمن الصعب يستغنى عليه ويخرجه، خاصه اللي حتى تكلم كوبارسي وقال احنا شفنا السعوديه لكن راح نركزوا على فريقنا اكثر، فهما مش معناها الهدف الاساسي هما يركزوا على فريقهم وامكانيات فريقهم، فبطبيعه الحال يلزم اليات اللعب، يلزم التجانس، يلزم يحافظ اكثر ما يمكن على التشكيل.
0: سعد اذا اردنا اذا اراد المنتخب السعودي بالخروج بنقطه او انتصار بحول الله ماذا عليه ان يعمل؟
1: والله يعمل الكثير صراحه.
0: اي زي ايش؟
1: فريق زي هذا فريق جدا قوي، يعني لازم الانضباط التكتيكي، الضغط على حامل الكره ما تخلي مثلا واحد ضد واحد، لازم حامل الكره عليه اثنين، روح معنويه، الكلام مع بعض، يعني في امور كثيره. واتمنى من المدرب انه يوظف اللاعبين توظيف يعني توظيف مثالي في هذه المباراه الكبيره. يعني المنتخب الاسباني قلت لك كل المنتخبات اللي لعبت ضد المنتخب الاسباني يعاني من الاستحواذ والضغط العالي، فالمنتخب الاسباني منتخب ثقيل، منتخب يستعود على الكوره، يدور المباراه بالطريقه اللي هو يحتاجها، لكن ان شاء الله المنتخب السعودي قادر ان شاء الله بالانضباط التكتيكي بالتحولات السريعه. عندك اليوم سالم، الكل قاعد ينتقد سالم، لكن سالم ان شاء الله انه يثبت للجميع ان سالم موجود ويطلع بالصوره المطلوبه اللي احنا يعني عارفين سالم فيها ان شاء الله تعالى.
0: طيب هي اللي فهمتها من عندكم شغلتين عشان نكون بشكل مميز: تألق العويس، تنظيم دفاعي، تحولات هجوميه وهجمات مرتده. هذه ثلاثة. ايش اللي ممكن ينجح منها؟ ضامن انت.
4: شوف
0: لان هذه الثلاثة الافكار هذه الثلاثة اللي يرتكز عليها عملنا عليها واللي ممكن مضمون.
4: شوف ابو الوليد، يمكن كل مرة احنا ننتظر بس تألق العويس في كثير من المباريات ممكن نخسر، ممكن العويس ما يتوفق في مباراة، توفق بشكل كبير واستمرارية التألق. لكن الثلاثة الثلاثة ممكن التنظيم، قلة الأخطاء خاصة الدفاعية، والتحولات الهجومية بإمكانيات اللاعبين اللي يعتمدوا على التحولات الهجومية والهجمات المرتدة بوجود اللاعبين اللي عندهم اللمسة اللي تصنع الفارق.
0: مباراة مثل هذه وأنتم كمدربين تدرون يعني تعرف القيمة، عارف الرتم وعارف فارق المستويات، كم متوقع تكون لنا هجمة مرتدة في المباراة؟
3: فريق اسبانيا جيد جدا خاصه في الكونتر بريسينج، معناها في الـ في الـ في الضغط العكسي، فمش راح تكون ثم هجم خمسه
0: في المباراه كلها
3: اربع خمسه بس علاش؟ يلزم يستثمروا كل هجمه مرتده، يلزم يستثمروها بجوده عاليه، وكما نقولوا احنا باللغه العاميه يوجعوا بها المنتخب الاسباني.
0: طيب
3: يلزم كل هجمه تكون فعال.
0: سعد الزهراني في عشاء دورنا غير منصة اكس مناف يقول: مواجهة منتخب اسبانيا من اصعب المواجهات التي ستخوضها المنتخب السعودي، واكثر ما اخشاه هو حالة الارتباك اللي تحدث في بداية المباراة.
4: اتفق تماما بصراحة. يمكن اللي افاد المنتخب السعودي المباراة الماضية امام الاورجواي ما بدا بشكل جيد، والمنتخب السعودي بصراحة كان جيد من ناحية الاستحواذ، تناقل الكرة، اخذ الثقة اللي اعطته في بداية المباراة. ففعلا الارتباك في بدايه المباراه خاصه اول ربع ساعه 20 دقيقه لو المنتخب السعودي ما استقبل هدف ولعب على الثقه اللي كانت حاضره في المباراه الماضيه

0: أعتقد ممكن نتجاوز كثير من الصعوبات.
1: شوف كابتن خالد، احنا المتعارف على اللعيبه الاسبان هو ثبات الانفعالي، ما ثماش دائما تصريحات فيها استفزاز، ما ثماش معناها ردات فعل حتى
2: التصريحات اللي سمعتها.
1: لكن كي شفناهم توا في التصريحات هذيا عكس اللي نعرفوه على اللعيبه، هذا يظهر اللي هما في حاله ارتباك، اللي هم في حاله ضغط. الارتباك والضغط هذا اذا كان دخل المنتخب السعودي وكان مركز وما قبلش اهداف في بدايه المباراه، انا اتوقع كل ما يمشي الوقت كل ما يكون المنتخب الاسباني تحت ضغط وكل ما المنتخب السعودي ياخذ ثقه اكثر.
2: طيب يوسف، وانت تعرف كره القدم الاسبانيه واسلوبهم، علشان يدخل متمكن فيه ترى يحتاج لربع ساعه الى 10 دقائق. شفت البدايات؟
1: نعم.
2: ها دائما الفرق اللي هو الفرق اللي تبحث على الاستحواذ ما تدخل 100%. الربع ساعه هذه كيف نستغلها؟ البدايات
1: هذه يلزم المنتخب يدخل بكل قوه وكل شراسه، ما يخليش ما يعملش اخطاء بدائيه، خاصه
2: هي اللي فيها الهجمات المرتده. هذه البدايات
1: اكيد اكيد اكيد، وخاصه انت كابتن خالد ثم حاجه معطى مهم جدا، اللي انت المدافع نتاع القلب دفاع نتاع هو امريك لابورت. امريك لابورت لعب في الدوري يعرفوه اللاعبين، كان وصل لاحتياط في النصر، معناها لاعب بطيء نوعا ما، ممكن في راس البريكان او سالم او محمد ابو الشمات او حتى جوير، معناه يكونوا عندهم ثقه باش يروحوا باش يستغلوا المساحات.
2: العب في ظهر لابورت قصدك؟
1: نعم
2: في ظهر لابورت،
1: في ظهر خاصه الظهير اليمين.
2: نقطه الضعف بالنسبه لاسبانيا
1: هو من نقاط الضعف، مش كان هو بس
2: نقاط الضعف. طيب كل بالتوفيق لمنتخبنا، بحول الله نشاهد مباراة خيالية، المباراة يوم الأحد القادم الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، 12 بتوقيت أتلانتا. الأهلي الأهلي السعودي، خبرين سريع بس، الأهلي السعودي يتعاقد مع أبو بكر كنتي المدافع 19 سنة، أعلن التعاقد معه من الآن. بادي شغله
3: أكيد. شوف اللي يحقق نخبتين أبو الوليد ويفكر السنة القادمة بمستويات كبيرة وبحضور لاعبين، خاصة عندك موسم كبير جدا في كثير من الإصابات، شفنا الموسم الماضي كثير.
2: ليش يا مدافع موليد؟
3: شوف أنت
2: بالعادة الناس تجيب مهاجم لاعب طرف 19 سنة، ترومسون النرويجي، عدد المباريات مع الأندية 38، المركز قلب دفاع.
3: يعني يمكن لو نشوف الموسم الماضي أبو الوليد، ديميرال، خلينا نتكلم كلاعبين مدافعين، ديميرال، إبينيز، ريان، احيانا يكون محمد بكر زي ما الموسم ما قبل الماضي، فشفنا كثير من المباريات اللي افتقد الفريق الاهلاوي كثير من العناصر، اضطر انه يلعب كيسيكا مدافع متواجد، فانت احيانا يكون عندك الخيار اللي يكون متواجد كلاعب، وخاصه لاعب مواليد، وممكن تستثمره حتى في المستقبل.
2: يعني بالعاده تعودنا المواليد يكونون مهاجمين، لاعبين اطراف.
3: عندنا سيميتش في الاتحاد، عندنا سيميتش، عندنا ايش
2: هو سمتش اللاعب المواليد هو الوان، ها؟
3: يعني أيوة. تتكلم حتى ميتاي كان صغير يعني في السنة أول، بس كظهير يعني ما هو كمدافع. فيعني أنا أعتقد إنه كفكرة بالنسبة للفريق الأهلاوي أعتقد فكرة جيدة، رغم إن أنا بالنسبة لي محمد بكر لاعب ممتاز، ريان حامد جالس يثبت نفسه بشكل كبير.
2: من سالم الدوسري إلى رونالدو، الإعلام البرتغالي لاعب فيه لعب يا سعد.
4: كيف؟
2: الإعلام البرتغالي لاعب في رونالدو لعب.
4: شيء طبيعي. مع أنهم هم يحبون رونالدو، لكن رونالدو هو ما طلع بالصورة المطلوبة في أول مباراة، يعني ما قدم المستوى المطلوب، مع أنه كل كان يتكلم أن رونالدو راح يشيل المنتخب على أكتافه، وعينهم على الكاس مش على المباراة بس. لكن رونالدو كأول مباراة ما طلع في الصورة المطلوبة، مع أنه رونالدو لاعب كبير ولاعب مميز، ممكن يغير لك المباراة بجزء من الثانية. وأشوف أن المباراة الأولى مش مقياس الانتقاد رونالدو أو انتقاد سالم أو انتقاد اللاعبين الكبار يعني. فما زال فيه مباريات، وفيه إن شاء الله استحقاق اكبر ان شاء الله في المباريات القادمه.
2: هذا رونالدو في اخر 8 مباريات في كاس العالم، هدف واحد اعتقد كان امام غانا من ركله جزاء، اي صناعه اهداف 0، تسديدات على المرمى 6، اضاعه فرص محققه 4. مبرر الهجوم يوسف؟
1: بصراحه اذا كان مبرر اكيد، خاطر في الاخر هو الجمهور يحب الفريق يفوز. لما حسوا لرونالدو تو حسب الاحصائيات 8 مباريات تسديده واحده على هدف واحد، معناها احصائيات ضعيفه جدا. فبطبيعه الحال كوس العالم على

0: رمزية رونالدو، رونالدو من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكن حاليا بكل صراحة رونالدو يمكن عالى على المنتخب البرتغالي.
1: حتى احتياط مارتينيز يقوى؟
0: نستبعد لأن مارتينيز شخصيته نعرفوه حتى من منتخب بلجيكا كان يخاف من نجوم، ما نتصورش اللي راح يحطه على الدكة.
1: روبن دياز مدافع فريق السيتي ولاعب منتخب البرتغال، ماذا قال عن رونالدو؟
2: Primeiro que tudo, eu acho que as setas não estão apontadas só a um jogador, como é óbvio. O Cris é um grande foco da atenção, mas acho que todos estamos em causa no momento destes. Mas acima de tudo, e à parte do facto do que acabei de dizer, acho que nada fora da normalidade está a acontecer. Tem sido assim sempre que eu aqui estive, acredito que assim continuará a ser no futuro. Eu não acho nem positivo nem negativo, no sentido em que eu não sinto que deva achar nada. Eu acho que cada um de nós, incluindo obviamente o Cristiano, está habituado a lidar com a pressão mediática que normalmente já lida no clube, na seleção, em contextos mundial, europeus.
1: روبن دياز ودفاعه عن رونالدو وحديثه عن رونالدو وليس هو المشكلة، وناظر مباراة البرتغال القادمة ستكون أمام أوزباكستان، ممكن يجي رونالدو ها يقلب الطاولة يسجل لها هاتريك ويسكت العالم كلها. ها من هذا
3: المشكلة من الوليد، يعني هم انتقدوا بس رونالدو،
1: ما جوا لرونالدو ترى
4: يطلع
3: يعني كثير من قول سعد
1: تفضل يا سعد.
4: لا تفضل أنا أسمعكم.
3: يعني هم انتقدوا بس رونالدو، يعني انتقاد في محله، لكن خلينا نرجع للاعبين الشباب. يعني ما نتكلم برناردو سيلفا، نتكلم مثلا فيتينيا ما قدم ترى مستوى كبير، مندش الظهيره ليس من افضل، يعني بالنسبه لي افضل ظهير يمكن ايسر على مستوى العالم، ما قدم المستوى الكبير. حتى نتكلم فيتينيا في منتصف الميدان، برناردو سيلفا، يعني نتكلم اربع لاعبين مهمين، يعني ما حتى ما قدموا الاداء الكبير اللي ممكن
1: يدفع لك الهجوم على رونالدو،
3: لان هو اللاعب المعول عليه، هو البراند في منتخب البرتغال، خلينا نكون صريحين.
1: يعني يحدث مع سالم ويحدث مع رونالدو؟
3: لا شيء طبيعي، انا بالنسبه لي شيء طبيعي.
1: يعني طبيعي على رونالدو وغير طبيعي على سالم؟
3: لا انا اتكلم على سالم بحكم انه هو النجم المعول عليه. يعني ما انتقدوا مثلا تمبكتي، يمكن تمبكتي ما كان مستواه الكبير زي عبد الاله، لكن الانتقاد دائما على اللاعب المعول عليه في المباريات انه يكون هو المسجل، هو اللي يصنع دائما الفارق. فرونالدو بالنسبه لي حتى لو في كثير من الارقام كانت غير جيده، لكن رونالدو يبقى رونالدو.
1: نيمار لا يشارك ومصاب، والجماهير البرازيليه داعمه له في كل مكان. ما يشارك اساسا.
4: ساحرهم
1: باداء،
4: والله ساحرهم.
1: اي هم يرجعون اللقطات القديمه، ما لعب اساسا من كم، من اربع سنين.
4: انا اول مره اشوف لاعب رايح مع مع مع مجموعه ومع منتخب الكل يتغنى بدل ما تغنون باللعيبه اللي يلعبون معاكم في البلد، يتغنون في اللاعب. طيب. اللي جاي مصاب.
1: حنجي للبرازيل ونتحدث عنها، لكن بعد الفاصل. تونس وقطر وقسوه المونديال، ارقام كارثيه تلاحق الكره العربيه في كاس العالم 2026.

0: وثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. نتائج مباراة اليوم في كأس العالم: كندا وقطر 6-0 لكندا، المكسيك وكوريا الجنوبية 1-0 المكسيك، أمريكا وأستراليا 2-0 لأمريكا. ومستمر حتى الآن، بدأ الشوط الثاني. انضم إلينا بورغيتي، مهاجم من منتخب المكسيك ومهاجم نادي الاتحاد السابق. مساء الخير. مساء الخير بورغيتي.
2: مساء الخير، وانا سعيد بانضمامي معكم. وصراحه يعني مضت سنوات كثيره، تقريبا نتكلم على 20 سنه في تلك الفتره الجميله التي قضيتها مع الاتحاد.
1: اللاعب اللي موجود هنا مناف ابو شقير صنع لك هدف، سوى لك شيء ولا ما تعرفه؟
2: دوس كانت جيدة صراحة، تمريرات خيالية من الخيال.
1: بدخل معاك بورغيتي وبعدين حندخل على المباريات. الدوري السعودي تتابع في المرحلة الحالية هذه بعد التطور الكبير اللي موجود؟
2: أنا أعرف كان الكرة السعودية منذ سنة طويلة، عندما لعبت السعودية امتحات كان الدوري السعودي قوي على مستوى المنافسة المحلية والجماهير، لكن مرأة اليوم مختلف تماما. هناك تطور كبير في البنية التحتية، في جودة اللاعبين وفي مستوى الاحتراف. السعودية اليوم ليست يعني تقريبا هذا نرى، أنا عجبني كثيرا الحضور الجماهيري، ليس الاتحاد ما زال بجماهيره الوفية دي، وخاصة اللاعبين الكبار الذين أتوا إلى دوريكم مؤخرا.
1: الذكريات اللي في نادي الاتحاد، إذا في شيء في بالك، ذكريات أسماء لاعبين ولا بطولات ولا شيء بالنسبة خاصة.

0: filosofía?
1: Sí, sí, claro, sí tengo muy buen
2: recuerdo. بكل تقليدية ذكريات جميلة في هذه المدينة. يعني واحد من الأندية التاريخية في الكرة العربية، وهذا الشيء أنا أفتخر كيتا كذلك وحمزة الذين وكل الجماهير الوفية هذه صراحة من دون إنساء مناف ونور وكلهم اللي كانوا معنا في هذه الفترة.
3: خليه يركز علي بس.
4: بس أهم شيء.
3: قولوا ركز علي أهم شيء.
5: ركز على مناف.
4: طيب كونينس مهاجم.
2: أنا جاهز للتمرير يا حبيبي.
4: كونينس المهاجم المكسيكي هو هداف الدوري وقدم موسمين خيالية مع القادسية.
2: صراحة أن كونه في الدوري السعودي وأتى وأخذ مكانه كأساسي، يعني اللاعب الذي يعطي الكثير، يعني يتحرك، ليس اللاعب تسعى يعني الكلاسيك، يعني أعطى الكثير، وأنا أنا أنا سعيد صراحة لما قدمه، وأن تفوز بهداف الدوري السعودي أمام رونالدو، يعني لاعبين كبار، إيفان توني كذلك لاعب، فهذا شيء جميل صراحة. وأنا أظن أن جينيونس أكثر من لاعب تسعة، أو شاهدته أمس كيف يرجع الوراء ويستقبل، وهو الذي كان يحرك صراحة. أظن أن اللاعب يعني أعطى إضافة وتحسن بالنسبة لي، تحسن كثيرا لما قدم إلى القادسية في الموسمين الأخيرين، وهو يساعد صراحة بفنياته وما أعطى للمنتخب المكسيكي مؤخرا.
4: إضافة للدوري السعودي وإضافة لمنتخب المكسيك كونونس بكل تأكيد. سعد سطام القطري، ستة ثقيلة يا سعد، وش اللي صار؟
6: إي والله حيل صراحة.
4: وش اللي صار صراحة؟
6: والله شوف، إذا تبدأ خطأ شيء طبيعي راح تنهي خطأ، يعني مدربنا المباراة السابقة يعني لا تكتيك معين ولا طريقة لعب ولا في روح ولا في تنظيم، يعني فاجأنا بطريقته. احنا اللي كنا حاطين في بالنا ان المدرب المباراة السابقة قدم مستوى زين في الشوط الثاني بعد التغييرات، ليش ما بديت المباراة هذه بطريقة الشوط الثاني، يعني بعد ما بدت السيطرة وشفت اللعيبة اللي دخلوا الشوط الثاني كانت التغييرات كلها إيجابية، قدموا مستوى جدا طيب، ابدأ فيها المباراة الثانية. لا، تجي المباراة نفس الشيء، تبدأ بنفس الطريقة بنفس الأخطاء، هذا شيء يعني كارثي، وتشوف ان الفريق ما يقدر، يعني الربكة اللي بداية المباراة انا مستغرب حتى من لعيبتنا، يعني متفاجئ، لعيبتنا المفروض يكونوا يطلعون بصورة يعني فيها في ثقة، بطل آسيا مرتين على بعض، والمباراة اللي طافت يعني ماخذين النقطة ومرتاحين، وهناك في دعم كبير للمنتخبنا سواء للاعبين او سواء للإدارة او للمدرب، الجماهير المتواجدة عندهم يعني داعمين دعم كبير، المسؤولين عندنا في الدولة موقفين معاهم وقفة يعني خذ اللي تبي وبس عطنا نتائج حلوة. احنا كجمهور او احنا كمحبين او لعيبة قدام، احنا قدام نتكلم مع العموم، احنا ما نبي منكم شيء، احنا ما نبي انكم تصعدون الادوار الجاية او تروحون السيمي فاينل، لا احنا نطلب منكم دائما نطالبهم ممتاز تطلعون بصورة ايجابية، تقدمون مستوى يليق باسم قطر، تشرفون الكرة الخليجية والكرة العربية.
4: انت لعبة سعد،
6: هذا الكلام معاهم.
4: سعد فضل. انا اسمع من كلامك انت متشائم، غاسل يدك
6: جدا،
4: غاسل يدك
6: جدا مع طريقه المدرب اللي قاعد يسويها معانا صراحه. لا تكتيك مش منظم ولا في تكتيك 1% في الملعب، يعني ما شفت جمله تكتيكيه في الملعب، يعني تشوف الاخطاء.
4: طيب مباراه سويسرا غشتكم بصراحه؟
6: والله انا ما اقول غشتنا، لكن المدرب يعني طريقة لعبة غريبة. أنت الشوط الثاني مع سويسرا شفت الفريق قدم مستوى مميز بعد التغييرات اللي سويتها، يعني كانت تغييرات إيجابية، أنت دخلت خطأ لكن الشوط الثاني صلحت فيها ومشيت أمورك وجبنا التعادل، تجي المباراة الثانية تبدأ بنفس الأخطاء. طيب أكيد دامك تبدأ بالخطأ أكيد تنهي خطأ، وأنت أنهيت خطأ كارثي، يعني طيب. بأهداف وأرقام وكل الأرقام والإحصائيات.

0: كلها على مستوى عالي راح تنحسب علينا في رصيد منتخب قطر. يعني
1: يوسف عبد الرزاق لاعب منتخب قطر بعد مباراة كندا ماذا قال؟
2: First of all, I would like to congratulate Canada, and it was a tough match. I think about the referee decision, I would not like to comment on that, and I would like to the team to give regards to the player who got injured, and hopefully recover and get well soon again. I didn't see, really. I didn't know what happened, and I don't have any comment on that.
1: هذا حديث يوسف عبد الرزاق مهاجم منتخب قطر. يوسف، الخسائر الكبيرة للعرب، السعودية سبقت 8، قطر 7، أعتقد الإمارات 5 أو 6، تونس 5، ها؟ كلها يعني خسائر كبيرة. وين رايحين؟ ممكن نشاهد أكبر من هذه الأرقام مستقبلا لا سمح الله على العرب؟
3: كرة القدم الهزائم واردة والنتائج الكبيرة واردة. البرازيل في البرازيل هزم 7-7، معناها تصير في المباريات في كرة القدم اللي الفريق ينهزم، لكن أنا في تقديري الشخصي يمكن هذيك رهبة البداية، النتائج ما كانت سلبية، أتوقع لكل العرب راح يداركوا في المباريات الثانية ويكون النتائج أفضل.
1: بورجيتي 48 منتخب، مخلي النتائج هذه ممكن نشاهد نتائج أكبر، أتكلم عن 48 منتخب لأول مرة تحدث.
4: لا أظن أن هذا يعني بسبب كثرة، أظن أن حاليا في الوقت الحالي الكرة القدم أصبحت أكثر نفسية، ولا ننسى أن طرد واحد يغير مجرى المباراة مهما كان الفريق منافس، لأن ستلعب ناقص، هناك فيه تغييرات، التغييرات ستؤثر، وهذا يعني تقريبا أنا كمكسيكي أرى أن المونديال لحد الآن ناجح ب 48. أظن أن أنا أتأسف للنتيجة، نتيجة قطر بخسارة، لكن بعد الطرد اضطر المنتخب القطري إلى التراجع أكثر ومحتاج، وأصبح يركض كثيرا خلف الكرة، ومع الطرد الثاني انتهت المباراة عمليا يعني من الناحية التكتيكية. لا أظن أن الكلام على على على قطر والمباراة على الكوراساو التي خسرت 7-1 من المانيا هي جزئيات تغير كل الكرة، وهذا الذي اعتقد ان النتيجة قاسية جدا، وجزء منها مرتبط مباشرة بالطردين. نعم، لكن هي مباراة عليهم ان يفكروا المباراة القادمة امام بوسنة وهرسك، وان لا يعني يفقدوا الامل، لان هناك كرة قدم لا اذا تفقد الامل فلا تلعبها مباشرة.
1: حالة الطرد، انا قاعد نسوي مقارنة في اخر 5 نسخ في كأس العالم، من هذه النسخة هذه الارقام امامكم، وصلنا لحالة الطرد 7 في البطولة حتى الآن، ولسه 6 حالات طرد في 26 حتى الآن، 4 حالات طرد في 22 كامل البطولة، 4 حالات طرد في 2018، 10 حالات طرد في 2014، 17 حالات طرد في 2010. وين حنوصل في 26؟
5: شكله حنوصل 30 يا أبو الوحيد. يعني ما هي طبيعية، يمكن نتكلم في جزئية.
1: ليش حالات الطرد؟ ترى الفار أعتقد موجود في 22 و18 ولا لا؟ كان موجود اللي امتخن
5: 22 كان موجود
1: و18
5: هو طبق في 22 18 اعتقد انه ما طبق في 22 طبق اعتقد
1: أصفل.
5: صح
6: 22 بس
1: طبق 22
6: صحيح
5: اي طبق
1: 18 طبق ايضا
5: لا ما اذكر 18 ما اعتقد
6: لا 18 لا ما طبق
5: ما في
6: طيب طبق 22 اول اول اول جهاز يطلع.
1: طيب العدد طبيعي لست حالات طرد الى الان من تقريبا
5: لا ما هو طبيعي تشعر ما في تركيز عالي، تشعر انه في اجهاد كبير، يعني حتى كثير من المنتخبات اذا بنيجي نقيسها كمستوى اداء متوقع منهم ما هو مستوى يعني اللي كان حاضر بشكل كبير، نتكلم سواء بلجيكا، نتكلم برتغال، كثير من المنتخبات، حتى الاوروغواي رغم ان السعوديه قدمت مباراه، بس كثير من المنتخبات اللي يعني في قناعه تامه انه راح يقدموا مستوى كبير ما شفناهم ظهروا بمستوى. هذا يعطيك انطباع انه في حاله اجهاد في كثير من اللاعبين.
1: جوناثان ديفيد مهاجم منتخب كندا وصاحب الهاتريك ماذا قال بعد المباراه؟
7: I think it's very difficult especially in a game that was basically won at that point. So obviously it was very hard for us for himself for the team. Yeah, it was a difficult moment obviously but we have to stay strong for him and to do it for him. You can understand the frustration obviously because of the scoreline. You know, no team.

0: wants things to happen like this, so they have to react in a way. But what I told the players is that I can understand that you're angry, but if there's a play where you cannot win the ball, there's no point of going in because it's just to hurt the player in the end.
1: بن ديفيد صاحب الهاتريك، صاحب ثاني هاتريك بعد ميسي بكل تأكيد. سعد، مباراة قطر القادمة أمام البوسنة، هذا توقيتها وهذا موعدها، يعني
2: شوف
1: أكون أو لا أكون وكيف نكسب؟
2: والله شوف، المباراة اللي فاتت مباراة للنسيان خلاص، يعني بزينة وبجينة خلاص لازم ننساها. ولازم إدارة المنتخب ومدرب المنتخب لازم يشيل اللاعبين تفكير المباراة السابقة ويفكرهم المباراة القادمة. المباراة القادمة هي مباراة مفصلية بالنسبة لنا، لازم نفوز بثلاث نقاط بشتى الطرق، سواء تكتيكيا، تنظيميا، شراسة، قوة. أيضا المدرب لازم يغير، لازم يغير الفكر اللي هو فيه ويغير تكتيكه ويغير بعض اللاعبين او او او معظم اللاعبين، خصوصا عند اليوم عند الجانحي من أميز اللاعبين عندنا في الدوري القطري، هداف ولاعب جناح على مستوى عالي، وممكن هو ثاني افضل لاعب بعد اكرم على مستوى الدوله، ما نشوفه حتى يلعب لا المباراه الاولى ولا المباراه الثانيه، فهذا ظلم يعني بالنسبه للجانحي. ايضا المعز رجع للمستوى الطبيعي وجاهز للمباريات، ليش ما يلعب؟ بضياف ليش ما تلعبه من بداية المباراة؟ بضياف لاعب محور ممتاز، احنا نحتاجه يمسك الكورة، يغير طريقة اللعب، يستلم المدافعين. ايضا كذلك بريك من افضل الاظهر عندنا في الدولة، لاعب مميز وجناح يعني المدرب عنده خيارات، لكن يتاخر باختياراته او سوء اختيار المدرب. فاتمنى ان شاء الله المباراة الجاية يقدم افضل تشكيله لمنتخبنا، يعني هذه مباراه مصيريه بالنسبه لنا.
1: البورغيتي، الحديث عن لوبتيغو مدرب منتخب قطر، تعرف الخساره بسته تحتاج الى فتره للعلاج، كيف يتعامل معها الفتره من بعد مباراه كندا الى

0: غموض اخر وتغيير، لان الان التفكير على التاهل افضل توالد اذا تفوز على البوسنه. البوسنه كذلك خسرت من سويسرا 4-1، فكله جاهز. كما تعادلت في المباراه الاولى، فيمكنها قطر تحقيق فوز. في كره قدم لا تفقد امل، هناك نترك الاحصائيات وعلينا الجري واللعب والتراجع واستعاده يعني عافيه اللاعبين خاصه، ومدرب لديه خبره كبيره درب كثيرا ويعرف كيف يحضر لاعبيه.
1: يوسف،
2: هو صحيح فترة صعبة كثير، حتى شفنا حتى في بعض صور تمارين الفريق المنتخب القطري وتمارين ترفيهية، حاول مدرب اللياقة باش تعرف اللي بعد منتج سلبية. الفريق دائما يحاول المدرب يعمل تمارين ترفيهية باش يخرج اللعيبة من المود باش يرجعهم، وشفنا حتى في اللقطات اللي تحس اللعيبة ثم نشوف أكرم عفيف واقف مش متفاعل مع التمرين.
1: كيف طلعهم من
2: تدريجيا كابتن خالد؟ عادي، مازال خطر، شوف، ارهاق ذهني، ارهاق نفسي، ارهاق بدني بعد مباراه، هذا امر طبيعي. في بدايه التمارين راح تكون اللعيبه ما تعبين، مازال عامل الارهاق عندهم، مازال وقع الهزيمه مازال في راس اللاعبين. بالوقت تدريجيا بيرجعوا ينساوا تدريجيا ويكونوا متواجدين، وانا متوقع المنتخب القطري قادر باش يعمل نتيجة إيجابية ضد البوسنة والهرسك.
1: هذا حلمي، دكتور حلمي في هاشتاج دورينا غير منصة اكس مناف، يقول يبغون كريستيانو يصير الهداف والصانع والمدافع والحارس، وكابتن يوسف يقول سالم يقدر يغير مجرى المباراة على أساس كريستيانو إذا ما سدد راح يسجل في مرمى.
3: كريستيانو لازم ينتقده، أنا بالنسبة لي انتقاد يعني في محله، لأنه هو المعول عليه في منتخب البرتغال، ونكون صريحين. هذا شيء لطيف. يمكن حتى لو ما بغير رونالدو ممكن أشرك جنبه مثلا راموس لاعب منتخب، عفوا لاعب نادي باريس، وسالم احنا تكلمنا عن سالم. ففعلا إذا بننتظر أنه هو اللي يصنع هو، لكن ننظر اللي خلفه رونالدو اللي ما ظهر.
2: وهنا احنا حاجة مهمة، إذا كان جمهور المنتخب البرتغالي ما عندوش مسؤولية، الجمهور الصعيد يجب يكون عنده مسؤولية اللي هو مشارك في نتائج إيجابية في المنتخب. كيف أنت تكون مساهم الجمهور؟ يلزم حاليا موجات وطاقة إيجابية للاعبين والمنتخب وللمدرب.
1: بس هجوم شرس على رونالدو،
2: البرتغاليين احرار، هم خليه يهجموا عليه، هذاك تبعهم رونالدو. انتم الان في السعوديه يلزم تدعموه سالم الدوسري.
1: راي برقيتي على الهجوم اللي على رونالدو ملاحظة في اليومين الماضية، ورأيك؟
4: أكيد
0: من يهاجمون؟ إنهم يهاجمون عن رونالدو، ورونالدو يعرف متعود على الأمور. أكيد رونالدو ليس رونالدو القادم الزمان، لكن هو ليس مانشستر ولا مدريد، لكن يعني رونالدو دائما كان هو اللاعب الذي يعطي كذلك الفرص، الذي هو يسجل، يعني كان الحل كذلك. لكن لا ننسى خلف رونالدو، اين هم الذين هم خلف رونالدو؟ رونالدو عكس ميسي، ميسي الذي هو ينظم، الذي هو يبني. يعني شفتوا المباراه الاخيره يرجع لورا، وهو الذي رونالدو لا، رونالدو ينتظر الكره ويسجل، رونالدو هداف. ونحن كمهاجمين نعرف مكان، نعرف مكانة رونالدو وهذا اللاعب. يعني صراحة يعني هذه أنا أتكلم على أفضل لاعب في العالم، يعني نتكلم عن رونالدو. رونالدو واحد من أفضل يعني الذين مروا على تاريخ الكرة، يعني الانتقاد موجود، رونالدو واحد من اللاعبين الذين يتقبلون الانتقاد، ولو من انتقد رونالدو لما وصل إلى ما وصل إليه، هذا طبيعي.
1: هذا حد
5: للعلم مباراة البرتغال الأخيرة ترى ما جت كور خطيرة لرونالدو عشان يسجلها، يمكن كرة أو كورتين، أما مجمل المباراة 90 دقيقة ما جت لرونالدو إلا يمكن كرة أو كورتين. وين اللي خلف رونالدو اللي يقدر رونالدو؟
1: تفضل سعد، خلينا تفضل برقتي.
0: وهذا رونالدو
1: تفضل.
0: سيجي
1: ماذا قلت يا برقتي عن رونالدو؟
0: يعني اذا لم تاتي له فرص، هذا ليس، لانه هو موجود كمهاجم، اذا ما عنده فرص تهديف فاين هو الممرر الذي يمرر؟
1: طيب
0: يعني لازم يكون لاعب يعرف يعطيك الكره، ونحن كمهاجمين وفي هناك كذلك عندكم في الاستوديو وسط الميدان هو الذي يعطيك الكره لتسجل.
1: برقيتي رونالدو في اخر 8 مباريات في كاس العالم

0: لم يسجل الا هدف واحد من ركله جزاء اخر ثمان مباريات في كؤوس العالم، هدف واحد من ركله جزاء.
1: في قطر مش محسوب عليه.
2: لو نسالنا فرناندو سانتوس كذلك في قطر مونديال قطر وحطها في الدكه وانتقد كثيرا فرناندو سانتوس، وكذلك الافضل في العالم لازم ان يجلس، لكن يعني نتكلم عن رونالدو في الاخير، يعني اظن ان رونالدو يعني يقدر يفعل الفارق. رونالدو موجود يعني مثل ما تكلمتم كذلك على سالم من قبل.
0: على سالم، تعرف سالم انت؟ ها سالم الدوس،
2: ها شاهدت ولا لعبت ضدنا في كاس العالم الماضيه بقطر،
0: سجل على المكسيك هو في 22
2: وكان هدف رائع صراحة. اللاعب جيد واللاعب الذي يحدث الفارق. أنا لازم أن نكون فعالين، يعني الجودة حاليا نحن في وقت غابت فيه الجودة، غابت فيه المهارة، يعني فإذا كان لكم لاعب هذا فليجب أن يكون خليفة هذا بكل تأكيد، يعني اللاعبين الكبار يعني أصبحوا على الأصابع يعدون، وهذا يعني والان اصبح الكرة قدم اكثر يعني اجهاد واكثر يعني تحضير، يعني كانك ماكينه، وهذا الذي يعني يتعب اللاعبين كثيرا في الوقت. لا ننسى ان موسم لعبوا موسم كامل اللاعبين على الاقل 40 الى 50 مباراه، في اصابات في تنقلات، وهذا يؤثر كذلك على مرور اللاعبين.
0: قلت اكيد، وانا اقول بعد الفاصل. المكسيك تفتتح سجل المتاهلين وتطير إلى دور 32 بعد عبور كوريا الجنوبية.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: حياكم من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاد ومنصة الأولى. هذه المجموعة A، المكسيك تتأهل رسميا إلى دور 32 كمتصدر المجموعة، كوريا الجنوبية الثانية بثلاث نقاط، التشيك الثالث بنقطة، جنوب أفريقيا الرابع بنقطة. بورغيتي مهاجم المنتخب المكسيكي، لاعب منتخب المكسيك السابق، أداء المكسيك في المباراتين كيف شايفه؟ وبتحديد مباراة كوريا.
5: لا اعتقد ان المنتخب المكسيكي يقدم حتى الان يقدم بطولة ذكية من كونها بطولة استعراضية. كثير من الناس يتحدثون الاداء الجميل، لكن في كاس العالم الاهم هو حصد النقاط، والمكسيك فعل ذلك بشكل ممتاز. اكثر ما يعجبني في هذا في منتخب بلادي هو التوازن. لا ارى فريقا يعتمد على لاعب واحد او نجم واحد، بل ارى مجموعة تعمل معا. عندما تهاجم المكسيك تهاجم كفريق، وعندما تدافع كذلك تدافع كفريق ايضا. والمدرب خافيير أغيري منح المنتخب شخصية مختلفة، الفريق اصبح اكثر واقعية واقل اندفاع. في بطولات كأس العالم احيانا لا تحتاج في تقديم افضل كرة قدم، فتحتاج الى معرفة متى تهاجم ومتى تدافع ومتى تدير المباراة، وهذا ما تفعله المكسيك حاليا. لان بعض المباريات لعبنا بطريقة جيدة لكن لم نفز. يعني كيف تريد، هل تلعب جيدا ولا تفوز، او تفوز ولا تلعب جيدا؟ في الاخير هي بطولة نقاط، ثلاث نقاط وتقدم، هذه هي البطولة في الاخير.
6: يمكن انا اشوف حتى كوريا بصراحة قدم مباراة كبيرة. يمكن خلينا نتكلم عن المكسيك، المكسيك فعلا لعب بطريقة متوازنة. يعني يمكن انا لاحظ اليوم المكسيك في كثير من اللحظات لما كوريا يكونوا مستحوذين على الكورة، دائما نشوف المكسيك كأنه يرجع لطريقة الخمسة، ونشوف ثلاثة، حتى شفنا الفاردو يلعب والكابتن يلعب، أصلا بنشوفه محور، بنشوفه كمدافع ثالث عنده التوازن، سواء الفرادو في الطرف الأيمن، نشوف كينينوس في الطرف الأيسر، راؤول حقيقة كمحطة كان ممتاز في المقدمة كمهاجم، القتالية في منتصف الميدان. شفنا إلى نهاية المباراة كيف يدافعوا بصراحة ويضغطوا ضغط عالي.
4: تعجب كوريا، وكوريا كان أفضل فنيا في المباراة.
6: المكسيك كان أفضل كتكتيك، لكن كوريا يعرف يستحوذ، يعرف يلعب، ووصلوا بشكل كبير. خطأ الدفاع الكوري يمكن ساعد، لكن منتخب المكسيك منتخب متوازن جدا.
4: مواجهة المكسيك المحتملة في دور 32 بيلعب مع أصحاب الثوالث، بورغيتي نشوف الثوالث من اللي حيكونون. المركز الثالث من مجموعة I، C أو E أو F أو H، لا تعلمونا من مجموعة C ومن E ومن F و H، ما احنا حافظينها ترى.
6: 48
5: الشات العام مكسيك أمام ذلك. أنا أرى أن المكسيك قزالت، أن يعني من ناحية دفاعية أرى المكسيك واحدة من أكثر المنتخبات انضباطا حتى الآن، الخطوط متقاربة واللاعبون يقومون بعمل كبير بدون كرة. عندما يكون لديك هذا التنظيم الدفاعي فإنك تمنح نفسك فرصة للفوز في أي مباراة. وما زلت أعتقد أن الجانب الهجومي يحتاج إلى بعض التحسن. المكسيك تصل لمناطق جيدة لكنها تحتاج لفعالية أكبر أمام المرمى، في أدوار إقصائية قد لا تحصل إلا على فرصة أو فرصتين، لذلك يجب عليك أن تكون أكثر حسما أكثر. لكن كذلك أعجبتني شخصية الفريق وهذا شيء جيد كذلك، يعني في خاصة بهذه الطاقة كذلك الهجومية والدفاعية التي أعطتنا كذلك الفرصة. فزنا 1-0 وفزنا من قبلها 2-0، وكذلك يعني إذا سألتني اليوم مع ساق الطموح، فأنا أرى المنتخب قادرا على الذهاب بعيدا، ربما ليس المرشح الأول للفوز بالبطولة، لكن بالتأكيد هو منتخب لا يريد أي منافس مجاهدها في دور 16.
4: المجموعة السي احتمال هو الثالث من مجموعة المغرب واسكتلندا.

0: والبرازيل، وسيقابل المكسيك في دور 32 المجموعة سي أجيري. خافير أجيري مدرب المنتخب المكسيكي في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
1: Mira, no tenía ese dato, no lo sabía. En el fútbol eres ya pasar página. No podemos hoy pensar que estamos muy bien y que tenemos un partido complicado contra Chequia, muy complicado, y ver qué rival nos toca, ¿no? Qué tercer rival de qué grupo. En fin, tenemos ahora que poner a trabajar a nuestros analistas, mandarlos a los partidos para especular con quién pudiera ser. Es anecdótico esto de ser primero, tanto en 2002 como hoy, porque al final lo que cuenta es el lugar final, ¿no? En Sudáfrica, en Japón fuimos lugar número 11, hoy estaremos, intentamos mejorar. La FIFA hoy nos pone como lugar número 13 del mundo. Bueno, yo quiero insistirle a mis jugadores que podemos meternos entre los 10 mejores del mundo, sería algo muy bonito para nosotros.
0: أجيري المكسيك أو مكسيك أجيري وين رايح؟
2: مدرب محنك عنده تجربة طويلة خبير أجيري، إلى حد الآن ما شفناش مستوى كبير فني، لكن الفريق فيه روح قتالية خرافية، لعيبة معناها يلعبوا بكامل التركيز والجاهزية، فأتوقع اللي نفس ما قال برجي الأهم شيء هو الفوز، وهذه نتصور اللي مترسخة في الفريق المكسيكي فيها مخاخ اللاعبين. ما تقدمش كرة جميلة لكن تفوز، والهدف الأساسي هو باش يفوز.
0: المكسيك بدور ال 32 ممكن على أرضها، بس بعدين ممكن تطلع في لعب في أمريكا ولا لا؟ يعني عامل الجمهور حيكون غير موجود. تفضل.
3: مكسيك avanzando.
4: مكسيك تتقدم. دور إذا فاز ستلعب مرة أخرى في المكسيك. حتى الربع النهائي تقريبا في لوس أنجلوس. هذا أكيد يساعدنا كثيرا جماهير وكبلد منظم. يعني إذا فازت المكسيك المباراة الماضية سنلعب في المكسيك مرة أخرى.
0: يعني دور 32 في المكسيك، دور 16 في المكسيك، دور 8 في الأي لوس أنجلوس. لوس أنجلوس فيها ما شاء الله يوسف يعرفها زين.
2: هو ممكن المكسيكيين في امريكا اكثر من المكسيكيين في المكسيك. امريكا تقريبا فيها 33 مليون مكسيكي.
3: طبعا
4: كثير، هناك الكثير، هناك اظن سيلعب في لوس انجلوس، لكن سنحس باننا نحن بين جماهيرنا تقريبا، سنكون يعني محاطين كاننا نلعب في ملعبنا، لكن ليس كانك تلعب في المكسيك. امبارح الامس لما لعبنا في مدينه واد الحجاره صراحه كانت الاجواء جميله، وهذا الذي الاجواء هي التي تعطي هذا الطعم المغاير للمونديال. لكن رغم ان في امريكا فيه مكسيكيين، لكن تبقى امريكا مكسيكيين في المكسيك.
0: يعني من مصلحه البطوله بقاء المكسيك وكندا وامريكا لاطول فتره ممكنه، يعني دور 16 ممكن، دور 8. المكسيك وين حتوصل؟ بورجيتي وين حتوصل؟
4: على حسب المنافسين الذي سيتواجهون في يعني مباراة المونديالات الماضية في قطر. بعد 8 مونديالات متتالية، المونديال الماضي يعني توقفت، كنا نصل نتقدم، لكن المونديال الماضي لم نكن في البرازيل، في المانيا، في هولندا، في فرنسا، يعني تقريبا كانت لدينا كذلك فرص وتقدمنا، لكن يمكن لدينا طموح وسنرى. هي الطموح يكون مباراة مثل ما كان يقول سيميوني دائما، مباراة. ان شاء الله يمكن نصل الى الربع النهائي كما وقع في المونديالات الماضي، المكسيك 86 كذلك، فسنرى كيف ماذا سنحقق كذلك. يعني نرى بهذه يعني الكميه الكبيره من 48 منتخب يمكن ان نذهب بعيدا، لما لا؟ نصف نهائي، فهذا حلم نتمناه كلنا.
0: شوي جو سونغ و أوه يون جيو لاعبي منتخب كوريا بعد

0: المباراة ماذا قالوا؟
1: 너무 아쉽고요. 사실 공격수라면은 좀 넣었어야 하는 장면인데 못 넣어서 너무 아쉬웠던 것 같고 일단 뭐 3차전을 무조건 이겨야 된다고 이제 선수들도 얘기했고 예, 선수를 잘 준비해서 3차전 꼭 이겨야 될 것 같습니다. 네.
2: 일단 전반에 굉장히 좀 좋은 경기를 했다고 생각이 들고 후반에도 초반부터 좋은 경기를 했는데 아쉽게 저희가 실점을 하고 나서부터 상대가 조금 다르게 좀 접근을 했었는데 저희가 그거에 맞게 조금 더
3: بعد المنتخب كوريا بكل تأكيد يعني كوريا بنسبة كبيرة تأهلت مكسيك جنوب أفريقيا تشيك جنوب أفريقيا نقطة تشيك نقطة كوريا الجنوبية ثلاثة المكسيك ست نقاط وتأهل رسميا المكسيك بجانب المنتخب الأمريكي اليوم أيضا بعد انتصاره على منتخب أستراليا تأهل رسميا بعد الفاصل
4: واحد بيطلق التحدي تعادل السامبا أصبح من الماضي ولا بديل عن الفوز أمام اسكتلندا

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
4: الدمام 90.5.
3: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28.
6: حياك الله بجديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. المنتخب الأمريكي ينتصر على أستراليا 2-0 ويتأهل. روح بعيد يوسف.
7: أمريكا فريق قوي، فريق قوي وراح يروح بعيد. لياقة بدنية عالية، لاعيبة سريعين جدا، عندهم تكنيك، مدرب على مستوى عالي جدا، موريسو بوكيتينو، يلعبوا في وسط جماهيرهم.

0: ثقة كبيرة في المنتخب الأمريكي. اليوم شفناه ضد منتخب أستراليا، لأن أستراليا منتخب كويس، منتخب عنده تجربة في كأس العالم، لكن اليوم أمريكا فازت عليه معناها بكل جدارة. أتوقع المنتخب الأمريكي في كأس العالم هذه راح يكون معناها الحصان الأسود في كأس العالم هذه.
1: يعني دور الثمانية الحصان الأسود ولا أبعد؟
0: يمشي، ينجم يمشي حتى الدور الأربعة.
1: دور الأربعة. خايف من أمريكا يا سعد أو منتخب أمريكا منتخب قوي؟
2: والله منتخب مميز، يعني فاجأنا في المستوى اللي طلع فيه في هذه البطولة. يعني أول مباراة فوز ومستوى ونتيجة، والمباراة الثانية بعد فوز ومستوى ونتيجة. لكن أنا أشوف أن المنتخب الأمريكي منتخب متطور، لكن لين الدورة الثمانية وراح يوقف مع الأوروبيين.
1: طيب ورينا مواجهة أمريكا المتوقعة في دور 32. أعتقد ها أنه يكون مجموعة قطر، ممكن قطر تقابل أمريكا إذا راح الثالث.
2: لا حلو، إحنا بس بنعدي مباراة الجاية وعقب لك العادة العادية.
1: أيه أنا أهم شيء نتأهل.
3: وين سعد؟
2: إحنا بس نبي نتأهل إن شاء الله ربك كريم.
3: وين حلو يا سعد؟ والله أمريكا من أقوى الفرق بصراحة في كأس العالم.
1: يقول الرجال يبي يتأهل.
3: إن شاء الله بتتأهل بإذن الله. بإذن الله يا سعد قطر.
2: أنا بس نبي نتأهل وعقب كل العادة العادية أتكلم.
1: طيب هذه مباراة الغد في كأس العالم اللي تبدأ الساعة 1 فجرا. في البداية مباراة المغرب واسكتلندا الساعة 1 فجرا، البرازيل وهايتي الساعة 3:30 فجرا، تركيا والباراغواي الساعة 6 صباحا، هولندا والسويد الساعة 8 مساء كلها في توقيت مكة المكرمة، ألمانيا وساحل العاج الساعة 11 مساء. بورقيتي، الحديث عن اسكتلندا والمغرب، المغرب أبهرت العالم في المباراة الأولى، هل تستمر في أدائها ونتائجها؟
4: أتمنى ذلك. المغرب اليوم لم يعد منتخب مفاجآت كما كان، بل منتخب كبير يحظى باحترام جميع. يعني بدأ يؤكد ما قدمه من البرازيل، أكد أن إنجاز مونديال 2022 لم يكن صدفة. يعني صراحة المغرب لعب بشخصية كبيرة ولم يخف من اسم البرازيل، تنظيم دفاعي كان ممتازا طول المباراة، خط الوسط نجح في تقليل تأثير لاعب البرازيل، وأربع سنوات من بعد لازال المنتخب المغربي موجود، لأن هناك في أظن أن المباراة من البرازيل المغرب كان عليه أن يفوز، يستحق الفوز وليس التعادل فقط. أظن أن كنا شاهد البرازيل لابس قميص الأحمر وليس الأصفر صراحة. لا أنا بالنسبة لي البرازيل ليس مرشح للفوز، ومغرب المفاجأة الجميلة التي ستكون هنا في الحاضرة في المنتخب والمونديال ستتقدم المنتخب. ما أعرف ما الذي سيقف المغرب، لكن لا أظن أن فيه لحد الآن على رأيي أو جاني، يعني سنشاهد مباراة كبيرة للمغرب، مباراة جميلة. يعني ننسى يعني مباراة، لو نتكلم مباريات، ما عدا مباراة كوراساو ألمانيا التي كان مستواها نازل، لكن مباراة البقية كان فيه مستوى صراحة.
1: يوسف والحديث عن كابتن يوسف وهبي، هو يوسف وهبي مدرب منتخب المغرب، منتخبين مختلفين الصفات بين البرازيل واسكتلندا، هذا له تعامل وهذا له تعامل ولا لا؟ أكيد. كيف تعامله حيكون مع اسكتلندا ليأخذ الثلاث نقاط؟
0: هو المغرب لعب ما ضد النرويج، النرويج تقريبا اسكتلندا يقرب اللعب للنرويج، معناها فريق يعتمد على القوة البدنية، يعتمد على الشراسة، على الاندفاع. فالمغرب معناها فريق فني، التكنيك نتاعو عالي، اكيد راح تكون حاليا المنتخب المغربي يلعب مع كل فرق بدون عقد بدون تحفظات. حتى شفناه ضد المنتخب البرازيلي هو تسيد المباراة في اغلب الوقت، فاتوقع اللي هو راح يفرض اسلوبه على منتخب اسكتلندا، راح يلعب بالهوية اللي يعملها المنتخب المغربي حاليا، اللي هي الاستحواذ، استغلال المساحات، ذكاء الجماعي نتاع اللاعبين، ثقة للاعبين، معناها فردين اللاعبين المغاربة شفناهم يروح دائما للأمام، يخلق وضعيات تاع مراوغات ويحدد واحد. شفنا السيباري في المباراة الأخيرة، شفنا معناها منتخب المغربي بصراحة حاليا هو منتخب كبير اللي يقدر يفرض أسلوبه على أي منتخب.
1: محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟
5: C'était une semaine normale d'avant-match, ce qui était important.

0: réponse était au plus vite, pas oublier le match du Brésil, mais tourner la page et penser au match de l'Écosse. Donc on s'est préparé comme il le faut, sans le moindre souci. Je pense que les joueurs aujourd'hui sont motivés et on a passé une semaine tout à fait tranquille et calme. L'euphorie, c'est très simple, il faut juste mettre le classement. On a un point, ils en ont trois. Donc on peut penser ce qu'on veut, ils sont devant nous. Donc ce qu'on a fait, ok, on a fait des bonnes choses, mais on a fait ce qu'on savait faire et je pense qu'on peut faire encore mieux. Les joueurs le savent, nous on le sait. Et le but, c'est d'être encore meilleur lors du prochain match, même si c'est un autre contexte, c'est un autre adversaire. Et donc voilà, on regarde le classement. 3 points, 1 point.
1: صار المغرب يؤهلها رسميا إلى دور 32 وتوقعات سريعا توقعات الضيوف فوز المغرب تعادل أو فوز اسكتلندا بلا أرقام مناف وليش سريعا
2: يعني أتوقع ممكن أتوقع التعادل
1: تعادل
2: أتمنى
1: تعادل.
2: بإذن الله المغرب لكن
1: بس لا أبغى التوقع معك كلنا نتمنى
2: أتوقع التعادل
1: تعادل يوسف
3: المغرب
1: المغرب سعد
4: المغرب
1: المغرب بورغيتي
5: المغرب أدانا المغرب الذي يحتاج المغرب ينسون مباراة البرازيل وسيواجهون مباراة يعني ليست برازيل لا أو مباراة كبيرة لكن تعطيك تحفز أكثر
4: لسكوسي
5: لا المغرب لا يلعب وكأنه سيواجه لا يعني يلعب بتحفز ولكن أظن المغرب ستفوز 2-0
1: المغرب 4 المغرب 1 تعادل
2: انا اشوف كفنيات ما في مقارنه
1: خلاص قلت توقع تبي ترجع انت
2: لا لا لا.
1: هنا
2: التوقع زي ما هو
1: خلاص قلت هنا
2: توقع مو
4: طيب خلاص انت منار
1: اي خليك صامل
2: لا ماني مغير يا سعد ماني مغير
4: بس ما يرجع اصمل اصمل
2: طيب اسكتلندا لعبهم صعب يا سعد
1: طيب
4: بدنيا والله صعبين صراحه
2: بدنيا صعب
1: طيب الى الى الى الى البرازيل وهايتي بورغيتي الحديث عن نيمار هل أتى للعب ولا للسياحة؟
4: يونس ربعة
5: نيمار هذا يعني يكون مساعدة كبيرة يعني حتى فينيسيوس في أفضل حالة ليصلون إلى ما هو نيمار صراحة الآن أوكي مصاب ولكن يعني نيمار مع برازيل سيغير وجه البرازيل لكن حاليا ما لا اقدر ان اعطيك وضع الحالي انا لست في الفريق معهم في المنتخب لكن حضوره يعطي يعطي يعطي هو حافز يعني لاعب يمكن نسميه لاعب حافز في الفريق ليس لن يسجل لكن يحفز وهذا اكثر لكن الجماهير البرازيليه تحتاجه هو لديه يعني باش يقدم اكثر ويقدم اظن اذا وصل سيقدم
1: اذا لعب. اذا اذا اذا ها إذا وصل إن شاء الله إن شاء الله في فمك معنا شوفك مدك تقول شيء
6: أنا ممكن يكون قاسي شوي على نيمار أنا بالنسبة لي أنا نيمار انتهى من اللي طلع من برشلونة شفناه حتى السنة هذه معناها تقريبا نيمار اللاعب الكبير اللي قاعد ينتظر في دعوة كارلو أنشيلوتي تحت ضغط ما كانش متأكد من المكان بتاعه في الدوري في الدوري
1: خلاص تفضل بورقتي عفوا تفضل تفضل بورقتي عنده شيء بيقوله
5: كان في باريس كان مرتاح حر لانه طالع من برشلونه كان ميسي فقدم موسم جيد يمكن حياته الشخصيه هي التي اثرت عليه هو ضاع وهناك ضاع ولما وصل البرازيل يعني تعني مشاكل كذلك خارج الميدان فهذه اللي اثرت عليه يعني خاصه البرازيل الامور تحدث لهم خارج الملعب وهذه المشاكل
1: سريعا كمل رايك سريعا فضلك
6: انا نقول ما دام وصل نيمار ماهوش متاكد من دعوه كارلو انشيلوتي وقعد عايش معناها في الفتره الاخيره هي ما يعرفش نفسه يروح ولا ما يروحش مع تهاوش كذا مره مع جمهور نتاع سانتوس فتقريبا نيمار ما عادش نيمار اللي نعرفه هو نيمار اللاعب الكبير
4: مشتت
6: خذاها ممكن الثياب

0: الفريق الرمزية متاع نيمار
1: معنويا.
2: سريعا بس توقعات مباراة البرازيل وهايتي، في أحد عنده بيقول هايتي بعد يعطينا صادها؟
1: هذه المرة معكم
2: كل البرازيل.
1: لا لا معكم
2: كل البرازيل
1: ما حكون عكسكم خلاص.
2: ترى هايتي قدمت مباراة ممتازة أمام اسكتلندا، قدمت مباراة ممتازة أمام اسكتلندا. ثلاثة ثلاثة. طيب بورغيتي كل البرازيل، بورغيتي هذه توقعات مباراة البرازيل، بورغيتي سعد سطام كابتن نيفوس المناعي مناف بشقير. شكرا لكم، نلقاكم بحول الله غدا، تصبحون على خير.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.